0: Bibaynes kel bam radio samar le ki forim bele karigi bulo kel mang siming le kain taringa le al kain nakaw.
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب. وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطر في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3.5 بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7,000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك، فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000.

0: ألفاً، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة ياساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
1: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى، من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
2: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
1: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
3: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
1: فسألني واحد من الشيوخ:
4: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم؟ ومن أين جاءوا؟
1: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
4: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: عندنا سلام مع روحنا مع الله.
1: تلغين هذا يطلعوا غادة يدمروا البلد،
0: بيشجعوا على الخراب، بيشجعوا على الدمار.
1: بحلم يكون عندنا قادة عندهم مهارة إنهم يديروا النزاع بشكل أفضل.
0: ولا عندك سلام مع نفسك، النزاع ده بينعكس على الناس اللي حوالينه.
1: أول حاجة النزاهة والإخلاص، ويتعاملوا معنا كبشر يعني.
0: ودائرك يستعبدك، ودائرك يستعبدك.
1: رفض كلام المرة الفاتحة، كلام مهم جدا. لما انت قلت لي يا اخي نعلم اولادنا، نعلم اولادنا ممكن يطلعوا ناس كويسين في المستقبل، لكن لا يمكن يكون عندنا قيادات تصنع الفرق وعندنا خلل في بيوتنا، خلل بنيوي في مناهجنا، في عقليتنا، في طريقة تفكيرنا. هنجيب غادة من وين ونحن عندنا مشاكل زي دي؟
0: اما انا بتذكر زي ما قلت لك الكتاب قال رب الولد في طريقه، لما يا شيخ
1: ما بيحيد عن الطريق،
0: ما بيحيد عن. فأعتقد إنه إحنا عندنا مشكلة من جوا البيت بادية، من جوا الحلة، من جوا البيت، من جوانا إحنا ذاته. إنه إحنا زي ما أنت قلت المرة ما عندنا سلام مع روحنا مع الله ومع روحنا ومع أسرتنا. والحاجة دي بتنعكس علينا لما نكبر ونبقى مسؤولين
1: في البلد.
0: في البلد.
1: وطبعا لو طلعنا بالخلل نحنا وما عالجناه من بيوتنا، تلغين هذا يطلعوا غادة يدمروا البلد زي ما بيحصل يعني.
0: ده الحاصل حسة يعني. احنا بنشوف ناس كتار ممكن يسموا روحهم قادة، لكن بيشجعوا على الخراب، بيشجعوا على الدمار، بيشجعوا على الكتل، بيشجعوا على كيف تقلع حقك من الزول التاني من غير عدالة، من غير قانون، كيف بيشجعوا على ما نحترم الآخر، ما نحترم التنوع. وده نتيجته الحاصلة لنا في السودان.
1: انت عارف يا رفض، انا بحلم يكون عندنا قادة عندهم مهارة انهم يديروا النزاع بشكل افضل، يكون عندهم الاساليب الكويسة، اساليب السلام، يتحاوروا مع الناس المختلفين معهم.
0: ويا سمعني يا اخوي، قبل ادارة النزاع دي اعتقد محتاجين ندير التنوع
1: اول حاجة،
0: قبل ما ندير عشان ما يصل مرحلة النزاع. أي صحيح محتاجين ناس يديروا الاختلاف إذا حصل والنزاع، لكن قبل ما نصل ده هل إحنا عندنا قادة يديروا التنوع في بلدنا دي، ولا عندنا قادة بيقولوا بس البلد دي تكون شكل واحد، دين واحد، قبيلة واحدة، ما في ذاته أي مساحة لتنوع ولا اختلاف في أي حاجة. هل زي ده لما نمسك ما حيديك فرصة إنك تعمل إيش؟
1: انت عارف لو ادونا فرص اساسا اننا نختار قادة للبلد، واحدة من الصفات المهمة اللي انا بحلم تكون موجودة في قياداتنا الموجودة في البلد، اول حاجة النزاهة والاخلاص، ويتعاملوا معنا كبشر يعني. انه ان احنا من حقنا نعيش، لانه ما ممكن تقتل كل الناس عشان انت تعيش بس يعني.
0: هي دي مشكلة كبيرة، ما هي زي ما قلتك بادية من ان انت ما عندك سلام مع ربنا، ولا شغال بمبادئه، ولا شغال بالسلام حقه، ولا عندك سلام مع نفسك. والنزاع ده بينعكس على الناس اللي حوالينه. لكن أنا قبل ما النزاهة والحاجات دي، أنا بؤمن أنه في صفة رئيسية لازم تكون. وأنا بتذكر كلام السيد المسيح لما قال أنا ما جيت هنا عشان أخدم، أخدم، أنا جيت عشان أخدم. إحنا هنا للأسف برضو إنت عندك كمية بتاع قادة جايين يتريسوا عليك بس
1: ويخدمون،
0: ودائرك يستعبدك. والسيد المسيح في كلامه جاء وقال بالعكس، المحبة
1: الدار يبقى عظيم،
0: الدار يبقى عظيم، يبقى هو الأخير، يبقى كده. دي إحنا ما عندك، إنت عندك هنا الزول اللي بيجي دار يقعد، وإنت ومش تخدمه بس، يستعبدك. إنت ما عندك حق تفتح خشمك، انت بتعيش وتموت له، وانت بالنسبة له زيك زي اي حاجة، ممكن يجدعك في الكوشة في لحظة يعني.
1: يعني العقلية لسه بتاعت الرقيق، انه السيد ممكن يقوم من النوم الصباح لو ما عجبته في حاجة ممكن يقتلك يعني. فالعقلية دي سائدة حتى الان.
0: العقلية دي لكن ما جاية من وين في رأيك يعني؟ حاجة دي لانه انا في رايي انه انت من البيت ما تربيت انه انت تحترم الناس التانيين. وده السلام بتاع ربنا اللي قلنا عليه، انه السلام ربنا بيجيبه حسب مبادئه. الزول ده علمه انه انت السلام انك تستعبد الناس ما تديه فرصة يفتح خشمه. الزول ده لو رفع راسه ما حديك فوق الأبيات الشعر الزمان لا تشتري العبد إلا والعصا معه، يعني ما تدي فرصة يفتح خشمه. ده ما هو اللي بنعكس عليك انت في شعبك هسه.
1: هو ليه رفض يعني احنا ما نتعلم من السيد المسيح ويكون فينا الفكر الإلهي ده، فكرين انه نتضع كما اتضع ونتعلم منه لان هو متواضع القلب. ليه ما نفكر يكون عندنا نموذج يوسف؟ يوسف كان قائد صنع الفرق في زمن الناس كانت محتاجة له.
0: الشيء المميز اعتقد يعني الناس لو اتبعت نموذج الله في تعامله مع البشر، وزي ما السيد المسيح قال تحب الرب إلهك وتحب قريبك زي نفسك وتعامله زي ما دار تعامل نفسك. والله نفسه لما خلق آدم خلقوا شريك له في الشغل، قال له أعمله ما ربنا ما كان غالبه يشتغل في جنة عدن ولا يجيب ملائكة يشتغلوا، لكن أداه مهمة وأداه الرعاية وأداه الموارد وشارك وقال له راح يشتغل معي ظبط واشتغل الجنة واحفظها. إحنا ما بنعين لبعض كده، إحنا بنعين لبعض إن أنت شغال عندي، أنت عبد عندي، أنت موجود هنا عشان تلبي لي رغباتي أنا، ورغباتي دي الإنسان للأسف عينه فارغة ما بتجيب الرغبة بتاعته ولا
1: رغبة دائما جامحة. نعم
0: زي ما قال السيد المسيح إنه العالم ده فيه تعظون معيشة شهوة العيون شهوة أي زول دار يلقى السلطة ما بيشبع منها، يلقى القروش ما بيشبع منها. يعني السودان ده يا ما ناس لموا قروش ما شبع، ويا ما ناس وصلوا أعلى المراتب ما شبع. فانت ما حفن شي يوقفك، وحتنظر للناس ديل انهم عباره عن عبيد لك، انه عباره عن موارد ممكن تنتهي منها. ده ما انسان اخوك وشريكك انت الزول، وده بيبدا حتى في اصغر مسؤول في الحي، اصغر مسؤول في المدرسه، اصغر بيتعامل معك كده.
1: انت عارف لانه احنا لما نجي في موقع القياده بنشيل معانا الامراض اللي احنا ورثناها ونحن نطلع بها السلم بتاع القيادة. يعني أنا جابوني في موقع ما أنا بقيت مسؤول، مفترض أنا أعرف إنه أنا لكل الناس بمختلف أديانهم ثقافاتهم أعرافهم توجهاتهم السياسية الفكرية الاجتماعية كل حاجة. لكن أنا بطلع كسمعان وبتذكر قبيلتي فقط، بتذكر أهلي فقط، لكن بقية الناس أنا ما عندي بهم أي شغلة. ممكن يعني
0: وديل انت مش وما بتحب قبيلتك عشان انت بتحبها، انت دار قبيلتك ده عشان تحميك
1: بالضبط،
0: عشان تحميك من القبائل الثانيه، عشان وانت بتعاين لهم. يعني حتى الزول ده بيعاين لقبيلته كعبيد له، ما معناه هو عشان بيقربك له انت زوله، انت ما زوله، انت في الاخر عباره عن وسيله
1: للحمايه فقط.
0: انت بالنسبه لي زي اي شيء بيحميني من الزول الثاني، وانا جاي وبتزرع فيه كده. يعني انت بتزرع فيه الكراهيه للتانيين عشان بس خليك معايا انا، وما عارف انه الشيء ده طال الزمن او قصر حينقلب عليك انت، العامل فوق قائد ده حينقلب عليك انت ذاته شخصيه.
1: يلا في اللحظه دي بدل ما انت تكون يعني قائد بيصنع الفرق، انت بتفرق بين الناس. بدل ما انت كنت تجمع شمل الناس وتوحدهم وتخليهم في حاجه واحده، انت بتفرقهم لانك انت قاعد تميز بين الناس.
0: ما هو ده انت ما عندك الفكر زي ما قال الكتاب يكون فيكم الفكر اللي كان في المسيح انه اتضع، والسيد المسيح جاء عشان يخدم مش عشان تخدم. يلا كل الناس الموجوده دي في الاخر هدفها انه كيف انت تخدمها، كيف استعبدك، كيف انك انت تكون شغال تحتي. تعجبني الكلمة الإنجليزية لوزير منستر، دي ما معناه رئيس، معناه خادم. إحنا هنا
1: مترجمة
0: وزير،
1: لكن في مجتمعنا
0: الزول دار يصل يبقى وزير، دار يبقى مدير، دا أي أقل سلطة عشان تستعبد وتدوس لتحتك، وحتى تقريبك لقبيلتك وتقريبك لناس اللي بيشبهوك ابدا ما عشان حبا فيهم ولا خدمه لهم. يعني الزول ذاته بتلقاه وزير او رئيس او غفير عايز يخدم قبيلته ومنطقته عشان يتذكره، عشان يقيف معه، ما عشان في يوم هو دار يخدمهم وجاي عشان يساعدهم ولا عشان يكونوا هم عندهم هدف. دي المشكله هنا.
1: لكن المشكله كمان مره يا رافض، انا يعني ما بتكون فيني اي صفه بتاهلني اكون قائد. بس أنا داير أقود النازل لأنه عندي مصلحة معينة داير حقيقة، حتى لو كل الناس تموت، حتى لو كل الناس تهلك، ده ما بيهمني. المهم أصل وأقعد في السلطة دي وأحكم الناس.
0: أنا بس يعني في ناس بيختلفوا معاي، لكن أنا ما بؤمن ذاته بحاجة بالقيادة، أنا بؤمن بالريادة.
1: كيف الريادة؟
0: أنت دورك في الدنيا كغزول مسؤول إنك كيف تسهل الحياة دي للناس، تفتح أنت رائد، تفتح لهم الشارع، تفتح لهم الطريق، في لو قائد ديني، لو قائد في مجتمع، لو أي قائد، أنت ما دورك إنك تسوق الناس. الملك ده والرئاسة دي حقت ربنا، بس هو الوحيد الملك، هو الوحيد الرئيس. أنت مع أنت هنا، لو أنت فهمت إنه أنت وكيل، أنت ما مالك.
1: والوكيل هنا في الأرض
0: زي آدم، ده لما ربنا خلقه في الجنة ما خلقه، ما قال لي الجنة دي حقتك، ولا قال لي الأرض دي حقتك، قال لي الأرض دي أنت وكيل بدلي، أزرع أنت خليفتي هنا وأنت وكيلي، عليك أزرع، حافظ عليها، سلمها لي زي ما أنا أديت لك بصورة كويسة. إحنا مرات كثيرة ما بنعاين للناس إنه إحنا في محلنا ده إحنا وكلاء، إحنا بنعاين إنه أنا رئيس، أنا قائد، أنا سيد، مدير في الحلة،
1: نعم،
0: أنا سيد الحاجة دي. ما بعين إنه أنا عندي ناس هنا معي أنا مسؤول منهم، لا لا، دي ما شغلتي. أنا علي أربح، أكسب قروش، أكسب سلطة، أكسب جاه، أكسب كل المتع حقتي أنا بس.
1: المشكلة الصعبة إنه الوكيل ما بكون وكيل أمين. أنا أدوني الحاجة دي مفترض أكون أمين فيها حتى المنتهى، لكن للأسف مرات كثيرة جدا أنا ما بكون قائد نزيه ولا أمين ولا مخلص، أنا بس بعين لرغباتي الخاصة، ودي بتضيع البلد، بتضيع المجتمعات. فعشان كده ما حيكون عندنا قائد يصنع الفرق ما لم نرجع للمنظور الإلهي ونفكر كيف ربنا دائرنا نحن نبقى قادة كويسين، نقدر نحب بعض ونحب الناس اللي نحن بنخدمهم.
0: وإضافة لكلامك ده، لكن يا سمان برضو أنت محتاج نفحص نفوسنا. يعني كلامك المرة فايل لي خلاني أفكر في نفسي ذاته، هل أنا ذاته قائد كويس في أسرتي؟ هل أنا قائد كويس في بيتي؟ هل أنا قائد كويس في الحي بتاعي، الحبحلة الصغير ربنا خدتاني فوقه ده؟ هل أنا مسؤول منه مسؤولية كاملة، إن أنا بخدم، إنه أنا بشتغل صح، إنه أنا مستعد؟ يعني حتى أنا أبو في الأسرة بعين لأولادي ديل ملكي، ولا بعين إنه ديل وكالة هدية من ربنا لي، أنا مسؤول ربيم لي ربنا ما لي أنا، ولا بس مستنين 200 يكبروا يشيلوا لي همي، 200 يا جناي تكبر تشيل همي وتصرف علي وتدفع لي وترد لي كأنه استثمار، أنا بكب فيه قروش عشان أنت شنو ترجع لي القروش بتاعتي دي لما تكبر. فإحنا مرات كثيرة بنعاين، بنستعبد أولادنا، بنستعبد زوجاتنا، الزوجات بيستعبدوا رجالهم إنه ده بس يملاني ذهب، يملاني تياب، ده خلاص دي شغلته. فهي أنت ذاته بتعاين لشريكك في الحياة، بتعاين لشريكك في الأسرة بيتصفه، وإنت بتعاين لتحتك ده في الأسرة بيتصفه، ومنها الشغلة دي كلها بتزيد. بعد شوية لما تبقى مدير في شركة بتعاين لأخوانك في الشركة الموظفين ديل بيتصفه، هل ديل بس زيهم زي أي مكنة عليهم يشتغلوا يجيبوا لك قروش، ولا أنت وكيل مسؤول منهم؟ والشغلة دي بتزيد بتزيد لغاية ما تبقى وزير، ولا تبقى رئيس، ولا تبقى كده. فهي الشغلة كلها محتاجة وعي، ومحتاجة تفهم أنت دورك شنو من البداية.
1: مرات كثيرة بفكر يعني مشاكل بلدنا الكثيرة دي، أقول من زمان ما عندنا قادة قادر يقعدوا يحلوا مشاكل البلد، ولا المشاكل دي يعني صعبة للدرجة دي، لا من إحنا يعني مثلا نستعين بناس من برا البلد يجي يحلوا مشاكلنا. ليه ما يكون عندنا القائد الهم على البلد؟ إنه الناس قاعد تموت، إنه الناس بتكتل في بعض، ليه ما نفكر إن إحنا نقعد ذات نحل مشاكلنا دي؟
0: أنا في رأيي يا أخوي سمعان، لو ما وعينا ذات وانتبهنا إنه أنت مفروض تبني المبادئ بتاعتك على الطريقة ربنا خلقنا بها، وعلى كلمته، وعلى اتجاهه لك، وكيف هو أنت تكون تعيش زي ما هو طلب منك، طول عمرنا ما حنصل، لأنه إحنا بنبني على مبادئ غلط، بنبني على أفكار غلط، على بنبني على حاجات ما ربنا هو الخطيئة. واعتقد احنا كسودانيين شفنا نتيجه طريقنا اللي مشينا فيه السنين اللي فاتت من قامت بلدنا السودان ده، شفنا القياده اللي بتودينا لوين، شفنا القياده الغلط بتودينا لوين. ده وقت انه احنا كسودانيين نقيف ونشوف انا كسوداني الحاجه اللي بسويها غلط ما بترضي ربنا شنو، وربنا ذاته مبدا لي انه كيف في القياده وفي كده، ومش بس وانه القائد ده كيف يكون انسان عادل وانسان حكيم واطبق الحاجات دي في حياتي. اعتقد ما حنقدر نصل لسلام في حياتنا طول ما احنا ماشيين في طرقنا القديمه الماشيين بها.
1: ما احنا المشكله طرقنا القديمه لسه متمسكين بها لانه بتحقق رغباتنا الذاتيه، ما دار نتخلص من الحاجات القديمه والاشياء العتيقه المفترض
0: بلدنا حتتصلح كيف طيب؟
1: وحتنهار، حتنهار البلد.
0: ما طيب لو احنا ما دايرين البنى بتاعنا ده ينهار وما دايرين البلد دي او حتى نعيد بناءها بصوره كويسه، في رايك هنعمل شنو؟
1: احنا كسودانيين لازم نفهم لو ما سيبنا طرقنا الرديه وما رجعنا حاجاتنا القديمه اللي احنا بنعمل فيها المبطر دي ربنا، هنفضل في الدمار ده والخراب ده والضياع ده والنزاعات الكثيره دي. احنا محتاجين نرجع لربنا عشان يقدر يبري الارض دي، غير ده ما بيحصل لنا خير.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا، عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة

0: زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله 7 رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
2: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
0: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس 7 والقرون 10. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس 7 هي 7 تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا 7 ملوك، 5 منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من 7، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون 10 التي رأيتها هي 10 ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش 1 ساعة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
0: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون 10 التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح،

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذا من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفداء يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفداء الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عالٍ:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين. وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

مستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا معاكم أنا القس فيليمون حسن في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية في رسالة غلاطية. مبسوطين إنك تشاركنا في حلقة اليوم بعنوان الثبات في الحرية. يلا جهزوا معانا كتاب مقدس ونوتة وقلم وخلونا ندخل مع بعض في تفاصيل الحلقة دي. الثبات في الحرية المسيحية، ده عنوان حلقتنا الليلة، وحناخد من غلاطية 5:1-6. فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية. ها أنا بولس أقول لكم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا، لكن أشهد أيضا لكل إنسان مختتن أنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس. قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس، سقطتم من النعمة، فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء بر، لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الإيمان العامل بالمحبة. الثبات في الحرية المسيحية، ليه ثبات الرسول بولس بيقوله؟ لأنه لو بتذكروا أصحاح 4:31 بيقول لهم أيها الإخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة. نحن أولاد الحرة، نحن لسنا مستعبدين، نحن لسنا تحت عبودية، وبالتالي الله حررنا في المسيح يسوع وأصبحنا في الواقع إحنا أولاد الحرة. أصحاح 5 بيبتدي عدد 1 بيقول لهم أثبتوا إذن في الحرية دي، يعني أثبتوا إذن في هذه الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضا بالنير عبودية. يعني إذا كان نحن أولاد الحرة تحررنا بفضل الرب يسوع المسيح، شنو اللي بيخلينا نرتبك بنير عبودية؟ يعني شنو نير عبودية؟ يعني ندخل نفسنا في عبودية ونحن تم تحريرنا من الأساس. أثبتوا في الحرية، ما في زول يجي يزحزحكم، ما في زول يجي يحاول يشيل استقراركم من هذه الحرية ويعمل لكم نوع من الربكة، نوع من التشويش. المسيح قد حررنا، لماذا ترتبكون بنير عبودية؟ ليه عاوزين تدخلوا نفسكم في عبودية المسيح أصلا قد حررنا منها؟ فبولس بيقول لهم ها أنا بولس، ربما بيشير أنا بولس مختون على سبيل المثال، أنا بولس من خلفية يهودية تم ختاني وأنا صغير، ربما هو قاصد كده. فأنا بولس المختون ده بقول لكم كلام، أنا الفريسي، أنا اليهودي، أنا المتشدد، أنا اللي اضطهدت الكنيسة، كل الكلام ده ممكن تقول إشارة لكلام بولس لما يقول أنا بولس. فأنا بولس بقول لكم إن اختتنتم لو ختنوكم لا ينفعكم شيئا، وأنا بقول لكم الكلام ده وأنا يهودي مختون، ما ممكن إنه ينفعكم الختان. لكن لو في حاجة أنا أشهد بها، أنا أشهد بحاجة واحد ومتأكد منها 1,000,000%، مثلا خلينا نقول أشهد أيضا لكل إنسان مختتن إنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس. أنت ماسك لي في حكاية الختان؟ لو أنت متمسك لي بأنه الختان أساس الخلاص، لا أنا عاوز أقول لك وأشهد لك أنه عملية الختان بيتم معه التزام كامل بأنك تعمل بكل الناموس. منو يقدر يطبق كل الناموس؟ فإذا الرسول بولس بيقول هنا الإشارة والموضوع يا جماعة ما موضوع الختان، الختان ده رمز على أنك أنت دخلت في عهد الإبراهيمي، وبالتالي رمز على قداسة، أو أنك أنت مقدس كرمز على القداسة. ولأنك عاوز تثبت هذه القداسة فيتم ختانك في الديانة اليهودية، لكن عملية الختان هي بداية لإظهار عملك بكل الناموس.
هل أنتم قادرين أنكم تعملوا بكل أعمال الناموس؟ والرسول بولس بيرجع وهو آسف على الكلام اللي بيقوله، بيقول لهم كأنه بيقول لهم يا خسارة، خسارة إنكم يعني تبطلتم على المسيح، تعطلتم على المسيح. يا أيها الذين تتبررون بالناموس، للأسف الشديد بيقول لهم سقطتم من النعمة. تخيلوا يا جماعة، واحد بيجيب له الخلاص بالنعمة على طبق جاهز، إنه أنت مخلص بالنعمة وما عليك إنك تقوم بأي ممارسة تديك الخلاص، وإنت تقول لا ما كفاية، أنا داير الناموس، أنا داير الختان، أنا داير أعمل حاجة في الجسد. فبولس بيقول لهم سقطتم من النعمة، خسارة، سقطتم من النعمة. فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء بر. يا أخواننا قادرين تتخيلوا معي، الرسول بولس بيقدم العقيدة دي وبيحاول يساعد الناس دي إنهم يطلعوا من نير ومن عبودية، وهم موجودين في هذا النير وفي هذه العبودية. بولس عاوز يساعدهم إنهم يطلعوا من النير ده ومن العبودية دي، والناس لسه متمسكين. فبولس بيقول لهم لا، بطريقة بتاعتكم اللي انتوا قاعدين تعملوا بيها دي، انتوا قاعدين تسقطوا نفسكم من النعمة. يعني شو تسقطوا نفسكم من النعمة؟ يعني قاعدين تبعدوا، بلغة بسيطة كده، قاعدين تبعدوا نفسكم من النعمة، قاعدين تعزلوا نفسكم من النعمة، لأنه نحن نتوقع يعني من الإيمان بالروح نتوقع رجاء بر. فرجاء البر ده اللي احنا متوقعينه، متوقعينه فقط بأنه يكون في رجاء بر، لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة. الجملة دي تكررت كثيرة جدا في رسالة غلاطية، وإنت في المسيح يسوع لا الختان ينفع ولا الغرلة. شنو اللي بينفع؟ خط الآية دي أو الجملة دي أو العبارة دي تحت خط بل الإيمان العامل بالمحبة. عندك إيمان عامل بالمحبة، أنت نلت الخلاص. كأنه ده ملخص لحياة الإيمان، لحياة النعمة بالرب يسوع المسيح، حياة فيها أنك تكون عندك إيمان وإيمان يعمل، يعني إيمان يكون عنده عمل بالمحبة، مش بالناموس، مش بأفعل أو لا تفعل، أو وضع يعني قوانين صارمة بأنك أنت كيف تعيش ومراقبة من المؤمنين ليك تغلط ولا ما تغلط. لا، عندك إيمان، وهذا الإيمان تتعامل بالمحبة مع الآخرين. الرسول بولس بيقول هذا يكفي. بمعنى تاني، المعادلة الخاطئة هي الإيمان زائد الناموس بيساوي الخلاص، هذه المعادلة خاطئة. إنما المعادلة الصحيحة هو الإيمان زائد المحبة العاملة، هذا يساوي الخلاص. تاني، الإيمان زائد الناموس بيساوي الخلاص، المعادلة دي خاطئة. المعادلة الصحيحة هي إنه الإيمان زائد المحبة العاملة يساوي الخلاص. أخوي وأختي، تمسك بالإيمان ولاحظ نفسك في هذا الإيمان، كيف بتعامل أخوانك، كيف بتعامل أحبائك، كيف بتعامل ناس الكنيسة، كيف بتعامل أعدائك. هذا الإيمان هو ما يثبت بسلوكك بأنك عندك الحياة الأبدية وعندك الخلاص. خلونا مع بعض نجي عشان نستمع لهذه الترنيمة.

كانت ترنيمة رائعة استمعنا لها. الثبات في الحرية المسيحية، الثبات في الحرية المسيحية تكلمنا فيها بأنه المسيح حررنا، إحنا صرنا يا جماعة في حرية، في حرية، الله أطلقنا أحرار. إن كنا في الحرية، إن كنا نؤمن بصاحب الحرية الرب يسوع المسيح، إذ قد حررنا، حررنا بالكامل. فلما حررنا بالكامل، الرسول بولس يخاف إنه ندخل نفسنا بنير عبودية، فهو بيخاطب أهل غلاطية وبيقول لهم يعني زي ما المسيح حرركم، أثبتوا، أثبتوا في الحرية دي. ما يجي زول يجيب لكم قوانين ويفرض عليكم قوانين ويفرض عليكم التزامات ويفرض عليكم واجبات وتحس نفسك انك انت ما قادر تعمل الواجبات دي او ما قادر تأديها. لكن فقط المهم واللي احنا محتاجين له هو ان يكون عندنا ايمان عامل بالمحبة، وده اللي بيعمل فرق في حياتنا، وده اللي بيوصلنا الى الحياة الابدية. تمسك بهذه المعادلة، الايمان زائد المحبة العاملة تساوي الخلاص. شكرا لكم من أجل هذه الفرصة الرائعة، ربنا يبارككم لأنكم تستمعوا إلى جزء مهم من رسالة غلاطية. أخليكم في رعاية ربنا، ربنا معكم.

0: صباح الخير لكل الناس اللي بتحضرنا وكل الناس اللي بتسمعنا. مبسوطين جدا جدا نكون معاكم الليلة الصباح, ويعني متحمسين كالعادة. موضوع جديد وجميل ولذيذ. المهم طبعا يا أخواننا, يعني الموضوع كالعادة بيكون موضوع شيق. أكيد ما حنجيكم بموضوع عادي يا جماعة, لكن أهم حاجة في القصة دي كلها يا جماعة أنكم أنتوا تتفاعلوا معنا وتقولين رأيكم وتشاركونا بوجهة نظركم. دي حاجة بتهمنا شديد, لأنه طبعا إحنا ما بنتكلم برانا, لكن مهم جدا تكونوا أنتوا معنا. فحابة أقول good morning. Good morning بالإنجليزي.
1: Good morning.
0: إذا تقول good morning.
1: أي جود.
0: صحيح. إحنا برضو نقول good morning في البيت.
1: Good morning.
0: Good morning كذا. لا لا. إحنا نقول good morning.
1: لازم يكون في إعاقة. إحنا نقول الكلام عادي كذا. صباح الخير يا شباب يا حلوين. أتمنى إنه أنتوا الليلة يعني صاحين كذا بطاقة جميلة, وأتمنى يعني فعلا كل زول بيسمعنا يكون مبسوط وصباح ورايق ولذيذ. وعايزينكم يا جماعة يعني تتفاعلوا معنا في الصباح ده, ونكون كده سند لبعض يا جماعة. بعض مرات الزول بيستوحى بيكون ما عنده مزاج يتكلم. احنا مقدرين حياتي شديد, فعشان كده احنا عاملين لكم التواصل ليكم بالكومنتات. فانتوا ما حتتكلموا فعلا, انتوا بس الحاجة في راسك حتكتبها علينا في الرسالة او في التعليق, واحنا هنقرا لك يعني احنا حنتكلم. فهمتوا؟
0: بالنيابه عنك.
1: ايوه. فيعني ال ال ال
0: الافورت. اهم حاجه راحتكم يا جماعه.
1: طبعا هسه احنا بنحب راحتكم يا جماعه, ونتمنى ان انتم كمان تحبوا لنا الراحه. ويعني تريحونا كده وتكتبوا لنا تعليقاتكم وتراسلونا. ومبدئيا الطلب اللي احنا لازم نطلبه منهم انه يعملوا لنا شير لللايف.
0: صح.
1: مبدئيا يا شباب انتوا لو عملتوا شير لللايف انت ما حتضطر تتكلم كتير. ده حيتكلم وده حيتكلم وده حيتكلم, فانت حتكون لقيت انك انت
0: خففت على نفسك اللود بتاع الكلام.
1: ايوه احنا قاعدين نستخدم عام اسلوب الماركتينج ده, فهو اللي هو
0: شديد.
1: انت حترتاح لو عملت الحاجه دي. ف يعني نعمل شير لللايف. والحاجه الثانيه عشان الناس تبقى اكتر, تعملوا منشن لاصحابكم, تكتب اسمه عديل تقول له تعال احضر الليلة اللايف بيتكلم عن الموضوع ده مع انجي وانجي وترنيم. وفي نفس الوقت يعني ممكن تشاركونا بصباحكم كيف يعني كده, احكوا لنا يعني حزتنا حنحكي لكم الصباح بتاعنا مش كيف
0: والاسبوع بتاعنا مش كيف. أيوة. والكلام ده كله كده. فاحنا طبعا يا جماعه حنتفاعل وكل حاجه, لكن طبعا في ناس مهمين جدا جدا جدا يا ترنيم ما حابين ننساهم, ألا ولا هم ناس الساتلايت يا جماعة.
1: أيوة.
0: وناس الأبليكيشن. فيا جماعة سوري. طبعا يا جماعة يعني إحنا مبسوطين بكم جدا جدا يا ناس الساتلايت. لو مثلا أسرة بتسمعنا حاليا إحنا مبسوطين جدا إنتوا تسمعونا, أو لو أنت فرد قاعد تسمعنا مبسوطين جدا إنك كده تسمعنا. لو أنت راكب في العربية ومعاك زول جنبك مبسوطين جدا إنك كده قاعد تسمعنا وأنت راكب في العربية وزول جنبك. لو أنت قاعد في الشغل براك يا صاحبي إحنا برضو مبسوطين بك إنك كده قاعد تسمعنا. المهم لكن يا جماعة طبعا يعني عشان إحنا في الأبليكيشن ما قاعدين نعرف نتواصل معكم من خلال الأبليكيشن, لأنه بتسمعنا كده طوالي. وفي الساتلايت نفس الحكايه, لكن طبعا الناس الساتلايت عندهم ميزه الا ولا هي انه في رقم ظاهر قدامهم. الرقم ده يا جماعه ما من فرق الرقم ده. صح. عشان شنو يا صاحبي؟ تقدر ترسل لنا في الواتساب تقول لنا يا اخي انا معاكم حسي انا قاعد اسمع مثلا, او اي حاجه, او تقول لنا انطباعك عن حلقه اللي انت تناقشوا كده مع بعض كاسره مع بعضكم كده حبابكم اللي ما مشكله تونسوا كده مع بعض, و تعالوا رسولة قولوا لي يا مثلا الحلقة دي عجبتنا في كده, احنا وصلنا لي كده قعدنا نتكلم قلنا كده. المهم اي حاجة, المهم برضو عاوزينكم تتواصلوا معنا. وبالنسبة لناس الابليكيشن غايته يعني حلك كتير, يعني هي تبقى حلك حاجة واحدة, حلك كذا حاجة. حلك عندك رقم واتساب ممكن ترسل لنا فيه, عندك سوشيال ميديا ممكن ترسل لنا فيها, عندك فيسبوك عندك انستغرام عندك تيك توك عندك اي حاجه ممكن ترسل لنا فيها وتتواصل معنا. واكيد طبعا راديو سمر بنفس اللوجو بتاعنا بتاع الجبنه هتلقانا موجودين في اي منصه انت تتخيلها في بالك. المهم فبس
1: اعتقد يا جماعه كده ما قصرنا معاكم كده سهلنا عليكم التواصل. فبعد كده ما فاضل لكم اللي انت تخشوا
0: وترسلوا
1: لي انا بس, يعني اللي بيسمع وما قادر يشوفنا من حقه يرسل لنا, فاحنا خدنا لك الرقم عشان تتواصل معنا. واللي بيشوفنا وبيسمعنا برضو من حقك انك انت تتواصل معنا وتعلق لنا وترسل لنا. ف يعني لو في زول عنده سؤال في النقاط اللي قلناها الفاتت دي, عنده اي استفسار طوالي مرحب بك ومرحب بك. لكن كده يا شباب لازم برضو تشاركونا بأسبوعكم كان كيف وصباحكم لحد الآن كيف وبتسمعونا من وين. يعني هل أنت بتسمعنا من داخل المكتب أم في الطريق إلى المكتب أم لسه أنت في السرير ولا أنت زمنك مقلوب فهسي عندك الدنيا بالليل ويومك قاعد ينتهي. فالناس تكتب لنا تشاركنا وإحنا ذاتنا حنشاركهم. هاي إن جيتي صباحي كيف أو الأسبوع الفات كان كيف يعني
0: الأسبوع الفات
1: صدقي الأسبوع الفات كان كويس
0: يا زولة.
1: لا يا زولة اعترفي قولي
0: هو كان كويس خالص خالص خالص صراحة. يعني في تروما كده حصلت نفس تروما حصلت لنا دي مهم يعني. بس كان يوم كده في الشغل يعني كان يوم طويل شديد شديد شديد.
1: كان يومين يا جماعة
0: أشوفه كان يومين هو ما كان يوم واحد. فبس فالموضوع عامل لنا تروما شوية كده ده ولسه زول محتاج يتشفي من اليومين اللي كان بيمر بهم يعني في الشغل وكده. المهم لكن يعني يعني بعد كده الدنيا راقت إلى حد ما شديد بس يعني الدنيا بقت أهدى شوية من نفس المستوى بتاع الليفل الوحش اللي احنا كنا فيه.
1: أي طبعاً.
0: فالدنيا بقت أهدى شوية. بس عموماً هو يعني الأسبوع ده برضو ضاغط يعني. فزول بيحاول إنه يستعد للأسبوع ده.
1: بس هو شهر 9 ده فاضل له كم كده يعني؟
0: يعني عيني هو شهر 9 ده فاضل له
1: الليلة يوم 20 ولا كم؟
0: 21
1: الليلة. كويس صدقيني. قربنا شديد.
0: قربنا عيني.
1: يا سلام.
0: فبس فمهم يعني لكن صراحة أنا اكتشفت نفسي اكتشفت في نفسي حاجة إنه أنا بالي طويل صدقيني. تخيلي إنه بالي طويل ونفسي طويل وبعرف يعني بحاول يعني إلى حد ما إنه مثلا ما تعصب شديد ما بعرف شنو حاجة زي كذا يعني.
1: اكتشفتيها مع الضغط طبعا حياتي
0: خلاص يا جماعه
1: خفت كيف بعد شوي
0: يعني ما عرفت اكتشفتها اول بس اكتشفتها غايته بغض النظر اكتشفتها في ضغطه ولا في شنو بالضبط بس يعني مهم اكتشفتها ويعني
1: اكتشاف كويس صدقيني.
0: اي يعني
1: حاجه كويسه صدقيني. الدنيا دي بعض مرات بتدخلك في حته كده بتخليك تكتشف ان انت على فكره زوره كويسه يعني.
0: اي صدقيني. اهو انت يا ترنيم
1: يعني هو الاسبوع الفات طبعا كارثي برضو يا شباب كان فيه كوارث كده لكن الحاجة حلوة إنه الكوارث دي عشان حتطلع حاجة حلوة يعني حتشوفوا حاجات جميلة شديد حنقولها لكم بعد شوي. بس خلونا نكمل باقي أخبار يعني. يعني كان في كمية من الضغط في الشغل لكن في حاجة كويسة الناس اللي كانت معانا الأسبوع قبل الفات طبعا ده سبب كافي إنه إحنا ما طلعنا لايف الأسبوع الفات إنه إحنا الأسبوع الفات ده كنا مضغوطين شديد. فأي زول اشتاق لنا يعني إحنا بنقول لك إنه إحنا كنا بس مشغولين ما بإرادتنا صدقوني ما بيدنا يعني موضوع طلع خارج عن السيطرة
0: خارج عن السيطرة
1: خارج عن السيطرة. فبس يلا كان في الشوك الدرجة شو تذكري الأسبوع طلعنا فيه ذاك اللي كان قبل الفات أنا كنت بعاني من مشكلة عدم النوم. أنا يا جماعة لي يومين قاعدة نوم كويس صلحت شديد بأمانة يعني حسيت إنه احتمال كان عدم النوم من التفكير الزايد عن الحياة اللي كانت حتحصل الكوارث اللي كانت حتحصل دي. فقلت احتمال يعني احتمال ولسه حنكتشف يعني الأسبوع الجاي لو جيتكم وأنا نايمة كويس معناته فعلا الموضوع ده كان بس عشان كان في حاجات كتير على أكتافنا فلما نزلت كده شوية زول قدر يستوعب إنه ممكن ينوم عادي. فكويس يعني حاجة كويسة موضوع النوم ده الحاجة الوحيدة اللي ممكن أقول على حصلت كويسة إنه النوم ابتدى يتصلح بقيت ما بساهر شديد يعني بقيت بعمل حسابي شوية. وتاني كان في شنو بس لكن أنا ليلة في المود أو لما صحيت كده كنت في المود بتاع ما عايز أتكلم كتير شديد يعني ما قررت الحياة أنا النوع بصحى بتكلم طوالي ما عندي أي حاجة يعني الطاقة بتنزل مع الصحية طوالي. فمهم الليلة بتاع التاكسي جيت معاودة كان دي يتكلم كتير وأنا كنت نظام ممكن ما نتكلم ممكن بليز يعني نو يعني خلاص كفاية يعني كل شوية يقول يا خش بي يا أخي ما تمشي بالبتاع ده يا أخي تزنيني أنا عارف الشارع لكن ما عايز أوصف فاهمة يعني يعني لما أتكلم معك كتير أنا بجد نفسي نصل من غير كلام كتير مع إنه هو كلامه كويس يعني يعني زو كويس وي شيء لكن ما في احتمال في ناس حاسة بي يعني في الحاجة دي لو في زو بيحس بي في الحاجة دي يقول لي يعني
0: يعني هو عينه يا جماعة عموما كذا يعني إحنا زي ما أنتم شايفين أنا كذا الطاقة يعني فاهمين البطارية نازلة تحت شديد ف فزي ما انتم شايفين كده بالضبط يعني. فمهم يعني فانت لو انت حاسس انك انت بطارتك نازله فانت ما براك يا صاحبي. ولو انت حاسس انه بطارتك عاليه
1: اشحنا
0: الكلام بتاعنا ده ما ناجح معاك يا صاحبي. قول لنا يا اخي عانوا يا جماعه شدوا حيلكم شويه. قول لنا يا اخي الحياه جميله كيف جوينج اتحمسوا والكلام ده كله كده يعني فاهمين. فحمسونا معاكم أيوة. واحنا يعني نشيل بعض نشيل أيوة. بعض
1: يعني احنا يا جماعه صدقوني جد انا متاكده اول ما نقرا تعليقاتكم هسه في تعليقات كثيره ظهرت
0: حنطير السماء
1: ايوه الطاقه حتتشحن. فكثروا من التعليقات دي وشجعونا وحمسونا واحنا صدقوني حنرجع لكم الحماس ده حنديكم اليوم
0: حسي في الحلقه حتلقونا قمنا فوق
1: يا اخي كده اقرا اول تعليق طيب عشان نبتدي في الحماس
0: بشوي يا اخي بجد يا اخي بشوي ده زولنا شديد ولك زمن يا بشوي صراحه يعني ما كنت بشوف كومنتاتك ويعني الاسم ده اختفى كده فترة لكن مبسوط انك كده رجعت. صباح الخير ربي يبارك خدمتكم. شكرا لك كثير يا بشوي صباح النور عليك ومبسوطين بك جدا جدا جدا. ويعني ما تختفي يا بشوي كده كده اتصل ما تتوصى اكيد حتشاركنا برأيك فاحنا منتظرين رأيك يعني
1: نعم
0: خلال الحلقة. يعني اسماعيل عبد الله بيقول صباحنا جميل ورائع. يا سلام يا اسماعيل يا اخي ان شاء الله دائما كده صباحاتك جميلة ورائعة وكلها كده نشاط وحماس وكلام جميل ونتمنى ان احنا نكون اضافه كده حلوه لصباحك
1: كده
0: يعني.
1: كده نسال ذاته الليله المميز شنو في الصباح ده يا اسماعيل كده احكي لنا يعني في شنو المميز كده انت شايف ان دي حاجه حلوه فرصه جميله جديده مهم يعني ورينا كده الحاجه الجميله اللي حصلت شنو في صباحك ده.
0: في مي اوكي مي
1: مجواك
0: مجواك بيقول صباح الخير عليكم يا حلوين صراحة احنا وصلنا مرحلة ما قادرين نسمع اصلا مش نكتب
1: حتى ما قادرين تسمعنا
0: ليه كده يا اخي
1: يا اخي ظل صريح يلا انت صريح شديد انت كيف كده
0: قال لك يلا صباح جميل زي طلتكم ودائما منورين ومبدعين تحية خاصة مني لكم من فرنسا
1: عشان كده
0: لكن دقيقة لكن انت في فرنسا قاعد يعني مفروض انه مع الكرواسون كده والحاجات الجميلة دي تكون نفسك مفتوحة يا صاحبي.
1: احتمال الفرنسيين علموا الصراحة الشديدة فهم انا ما حاجاملكم اصلا انا ذاتي ما قادر اسمع. انت ما قادر تسمعنا ولا ما قادر تسمع الناس عشان يعني ولا كده انا بحرقنا زيادة صح؟
0: يا زول
1: لو قالينا ما بقدر اسمعكم انتوا ذاتكم دي حتكون مشكلة.
0: لا لا عين اسمعني يعني عين خليك صريح ما مشكلة بس ما شديد يعني بالراحة يعني
1: بمناسبة حاسين بيه يا اخي حاسين بيه. ما انا ذاتي كنت الصباح الليلة ما عايزة اسمع يعني زول في الشارع بيتكلم معي كثير كنت عايزة بس ماشي عندي هدف داير عامله وانتهينا على كده. فيا ماي او ماي انا ما عارفة اقول اسم صح لكن يعني ربي يديك طاقة يا أخي تسمع وتتكلم وتتفاعل ولو أنت محتاج ترتاح يا أخي ارتاح طوال ارتاح لكن إحنا برضو حابين أنك تشاركنا وتسمعنا وتتفاعل معنا لحد ما حلقة تنتهي.
0: لكن على العموم يعني شنو يعني شكرا للصراحة يا أخي صدقني يعني ما مناباها
1: قليلين من يكونون صريحين أيوة.
0: أوكي مفيد بيقول صباح النور والسرور عليكم يا أخي. يا مفيد صباح النور عليكم ومبسوطين بك جدا. وطبعا يا مفيد هنا ده الزول بيخش هنا ده ما بيطلع ساي يا ما بيشاركنا بأسبوع وكان عامل كيف ويا إما بيدينا رأيه في الموضوع. إحنا لسه ما دخلنا في الموضوع طبعا لسه إحنا قاعدين نبتدي لكن المهم يعني أنت بتشاركنا برأيك أو بتورينا أسبوعك الفات. لكن هو طبعا كلمة أو دي هتخليك تختار واحد من اثنين فإحنا ما عاوزين نقول أو هتشاركنا بأسبوعك وحتكتب لنا رأيك في موضوع حلقة الليلة. احنا طماعين صراحة عاوزين يعني صح. تتكلم لنا كثير كده يا مفيد فمهم فحبابك ألف وكمان بنشجع كل زول بسمعنا حاليا انه يمنشن زول صاحبه او يرسل اللايف ده حسي حاليا لزول ونتفاعل كلنا مع بعض.
1: نعم
0: اوكي. نبيل بيقول صباح الخير انجي وترنيم يسعد صباحكم والتحيه للرادي سمر وكل القائمين عليها. يا نبيل يا اخي زولنا شديد يا اخي وشكرا كثير للكومنت بتاعك صباح النور عليك. وطبعا اكيد يعني عاوزينك تكمل معانا لغايه اخر الحلقه وتشاركنا برايك في موضوع الليله. اوكي حسان داود بيقول صباح الخيرات احلى راديو. يا سلام يا حسان يا اخي شكرا لك كثير ولكلامك الجميل. وصباح النور عليك ونتمنى انه اللايف ده يكون لايف لذيذ وجميل. وطبعا اكيد منتظرين رايك يا حسان وانت اكيد زول ما بتتوصل مع زولنا يعني اكيد ما بتتوصل. اوكي ممكن تقري كومنت
1: في مبارك مدني بيقول اسعد الله اوقاتكم. شكرا كثير لك يا مبارك وربنا يسعد اوقاتك وكمان يسعد صباحك وبرضه منتظرين لك يا مبارك تشاركنا صباحك ماشي كيف. وتشاركنا كمان في موضوع الحلقة. ما تمشي بعيد، خليك معنا قريب. عندنا شخصية مميزة، هي ما كتبت لحد الآن أو هو ما كتب لحد الآن، لكن هو قاعد يحضرنا، عمو ناجي.
0: يا سلام عمو ناجي، منورنا يا عمو ناجي، منورنا شديد،
1: صدقني منورنا شديد، ومبسوطين بك جدا جدا جدا، وحقيقي يعني منور، منور اللايف ومنورنا بكونك كنت بتسمعنا، بس دي حاجة بتفرحنا شديد. وكمان نفسنا تشاركنا كمان بيومك، كيف وكيف الفترة فاتت عدت، وشنو المميز الليلة في الصباح ده. وكمان لو عايز تكتب لنا في موضوع حلقة طوالي، اتفضل واكتب لنا في موضوع الحلقة. تحياتنا كمان لكل الأسرة والعيال الحلوين والزوجة خالته حليمة، بنحييكم كلكم. هبة حسن زورتنا شديد، بتقول لنا صباح الخير والسعادة والأمل، جميلات راديو سمر، الشغف الجوان انتهى من كثرة الحاجات الكعبة المرت بينا، وبقينا ما عارفين ذاتنا عايزين شنو. معك حق يا هبة، يعني هبة دخلت لنا في الموضوع، قلت لنا يعني الشغف الجوان ذاته انتهى من كثرة الحاجات الكعبة المرينا بها. نتفق، يعني زوجته ما عارف يقول شنو يا هبة في اللحظة، لحظة الإدراك دي، لكن احنا حقيقة عايزين يعني نتوسع كده في الموضوع شوية، أو نتكلم بصراحة عن الحاجات اللي مرينا بيها، ممكن تكون قدر شنو قستنا أو خلتنا ننسى أحلامنا وطموحاتنا وأهدافنا وكل الحاجات دي، وكيف ممكن نرجع عليها تاني، لأنه أعتقد معظمنا بفتش في الطريق للرجعة، يعني كلنا عايزين نعرف الرجعة هتكون عاملة كيف. فخليكي معانا قريب، وكمان أنت لو عندك حاجة عايزة تضيفيها في الموضوع ده يعني تفضلي طواري.
0: وأكيد حنرجع للكومنت ده، لأنه دي نقطة أساسية حنكون نتكلم فيها برضو في الحلقة. يعني
1: آيزك إسماعيل بيقول لنا السلام عليكم ورحمة الله، زميلكم آيزك إسماعيل تنبول من بورت سودان، حي فيليب مربع ثلاثة، حقيقي برامجكم في كل صباح قاعدة تكون مشوقة وداعمة للنفس.
0: يا سلام يا
1: جدا آيزك. يا آيزك حقيقي، يعني أول شيء تحية خاصة لك ولكل الأهل في بورت سودان، ومبسوطين إن إحنا قادرين يعني كلنا كده كراديو نكون بندعم جوانب النفسية والتعليمية والاجتماعية وكله. فكمان حابين نعرف أنت رأيك شنو في الموضوع بتاع الليلة، يعني لو أنت العنوان ده فهمته أكتب لنا طوالي رأيك فيه. أسبرين أسبرين بيقول لنا صباح الجمال والسعادة، وينك يا أسبرين؟ يعني بجد مفتقدينك جدا جدا جدا، ومنورنا جدا يا أسبرين، وأتمنى لك كمان صباح مليان طاقة كده ومليان حيوية. وأكيد يا أسبرين أنا متعودة إنه إحنا دائما نقرأ تعليقاتك في موضوع الحلقة، فمنتظرينك. كمان أمجد كودي بيقول لنا صباح الورد يا أحلى ناس، شكرا كثير لك يا أمجد، منورنا جدا، ويعني إحنا بنزداد حلاوة بحضوركم بصراحة وبتعليقاتكم. رهوة رهوت بتقول لنا good morning blessings، معاه كده كوباية جبنة وحركات. يعني شكرا كثير لك يا رهوة لتعليقك ومشاركتك، مبسوطين بك جدا، وكمان عايزين نعرف رأيك أكثر في موضوع الحلقة.
0: طبعا بمناسبة القهوة دي أكيد يا رهوة أنتي رايقة طبعا. فالرواق ده إحنا عاوزين الرواق ده، وتقولي رأيك كده ده، وتتكلمي معانا كده وتتونسي معانا، فالرواق ده كويس معانا شديد يعني، فاهمة؟ فإحنا منتظرينك يا رهوة طبعا، وأكيد تكملي معانا الحلقة للنهاية.
1: أخونا إسماعيل بيقول لنا كل شيء تمام الحمد لله. الحمد لله، صدقني يا إسماعيل كونه إنه أنت قادر تحمد ربنا، وأكيد يعني ممكن تكون حاجات كلها ماشية تمام، بس أكيد في كمان حاجات كده بعض مرات شوية بتتعب الواحد أو بتضغط الواحد، وأنت ستيل قادر تحمد ربنا، فدي حاجة كويسة. بنشجعك إنك تكون دائما حامد وشاكر ربنا في كل الظروف، وخليك قريب معنا يا إسماعيل عشان إحنا هكون محتاجين نعرف رأيك أكتر في موضوع حلقة. ماي بيقول أنا دوانك يا حلوين.
0: يا سلام.
1: أوكي تشرفنا. انا ما اعرف هل دوانج اللي انا بعرفها ولا دوانج واحده ثانيه.
0: كده تورينا.
1: اي
0: تورينا
1: هنتعبك ولا هاي يعني.
0: اي ورينا يعني.
1: اعتقد ذات دوانج ده اسم مشترك صح ولا لا؟
0: مشترك بين ولد وبنت يعني.
1: ولا شنو؟
0: وضح لنا.
1: وضح احنا يعني غايته لو يعني تعبناك معلش، لكن يعني عشان بس نقدر نتعرف عليك اكثر. ماري توتو بتقول صباح النور للجميع، صباح بلدنا والجروب الجميل. شكرا كثير لك يا غالية، وكمان كل الراديو بحييك ومبسوط بك وبصبح عليك، وحقيقي يعني منتظرينك تكتبين أكثر في موضوع الحلقة وتشاركينا. تقا بيقول غزالي الطاهر تقريبا هو عامل منشن لواحد. دي حاجة أنا فهمتها.
0: يا سلام يا.
1: يعني لو أنت عامل منشن بيكون ممتاز بنحييه، ولو أنت كاتب اسمك بتعرفنا بنفسك يعني برضو بنحييك ومبسوطين بيك جدا جدا جدا. أخونا فضل.
0: أي ده غزالي الطاهر ده صاحبه.
1: أوكي عامل منشن صح؟ أوكي حلو شديد. فضل بيقول لنا صباح الخير والنور على أحلى حضور. في البداية كل التحية والتقدير للرائعين ترنيم وإنجي على هذه الإطلالة المميزة والطاقة الإيجابية، وألف تحية لكل أسرة رادي سمر. الصوت الصادق البلمنا وبيجمع كل السودانيين أينما كانوا. تحية خاصة جدا لكل المتابعين والمستمعين الأوفياء للبرنامج. أما بالنسبة لسؤال الحلقة العميق، ليه بقينا ما عارفين إحنا عايزين شنو؟ الحقيقة نحن في زمن متسرع جدا، الخيارات فيه بقت كثيرة، والضغوطات والأصوات الخارجية بقت أعلى من صوتنا الداخلي. كسرة الشتات بتخلي الإنسان يعيش طوال الوقت في حالة رد فعل للظروف، وبننسى نقعد مع نفسنا ونحدد شغفنا وأهدافنا الحقيقية. الخوف من الاختيار الخاطئ أحيانا بينجينا وبيخلينا واقفين في نص الطريق. عشان نعرف نحن عايزين شنو محتاجين نهدد اللعب شوية، ننصت لصوتنا الداخلي، نبدأ بخطوات صغيرة بسيطة بتشبهنا نحن مش بتشبه توقعات الناس عننا. كل التوفيق لكم في هذه الحلقة الاستثنائية. الحب أولا وإنسانية دائما، فضل الله كجو. شكرا كثير لك يا فضل، كلامك كله on point، وبأمانة يعني أنت لمست نقاط كثيرة شديد ممكن أصلا إحنا كنا دايرين نتكلم فيها، ودي حاجة حلوة إنه في توارد خواطر وسمو شو مهم، يعني إحنا فاهمين بعض. فعايزين يعني التعليق ده كده نجيب فيه شوية، وأكيد أيوة وأكيد كل التعليقات التحت اللي لسه ما قريناها حنلحق ونقراها إن شاء الله. أنتوا استمروا تفاعلوا معنا، وممكن كمان تردوا على فضل توافقوه، أو مثلا تضيفوا له حاجة، أو مثلا تسألوه. فيعني الناس حتى من خلال التعليقات ممكن ترد على بعض، عشان إحنا كلنا أسرة مع بعض. رأيك شنو في تعليق فضل يا إنجي؟
0: طبعا أكثر من رائع، ووقفتني شديد حتى ترد فعل لي. يعني بحس إنه عادة رد الفعل بيجي يعني لما أنت تكون بجد فعلا أنت بتتلقى حياتك كثيرة شديد، يعني أنت عندك أوردرز كثيرة شديد بتلقاها في حياتك، وخلال يومك بتلقى أوردرز كثيرة شديد متطلبات. يعني مثلا أنا مفروض أعمل كده في الشغل، أنا مفروض أسوي كده في البيت مثلا، أنا مفروض أعمل كده مثلا مع أصحابي، أنا مفروض، فهي في أوردرز كثيرة جاياك، فأنت بتلقى نفسك أنك أنت ردت فعل، فأنت بترد على الحاجة دي بفعل معين، أو إذا كان بتاسك أنت بتعمله في الشغل، أو إذا كان بمرقة بتمرقة مثلا مع أصحابك، إذا كان مرسال بتترسله للناس البيت، أو بتعمل حاجة في البيت، فبترد على الحاجة دي بصورة ما. فللأمانة لو بقت الحياة كلها رد فعل، هنا في وقت ده في مرحلة خطرة للأمانة، لأنه بجد بتخيل كده، ولو لوهلة كده أنا بقعد بفكر كده في الموضوع، إنه لو بجد أنت بس بقيت عبارة عن رد فعل بس يعني ما حاجة تانية، يعني أنت ما في حاجة من يعني منك أنت حتة عاوز توصل لها أو حاجة بتعاين لها عموما. فللأسف الشديد دي كارثة، دي كارثة كبيرة. هو رد الفعل نفسه يعني أنا ما ضده، لأنه هو أصلا كل حاجة حتلقيها هي عبارة عن فعل ورد فعل، فأنت بتلقى نفسك أنك أنت ممكن يكون رد الفعل بتاعك هو عبارة عن فعل أصلا. فالمهم، لكن لو بقت الحكاية بصورة عمياء زي الرجل الآلي، هنا أنت في الوقت ده أنت في مرحلة خطر للأمانة، ودي نوصل لها بسهولة بالمناسبة. يعني دي حاجة أنا بحس أنه إحنا ممكن نوصل لمرحلة فعلا اللي هو أنك أنت رجل آلي ما بتفكر خالص، يعني أنت بس بتعمل، أنت بس بتتصرف، يعني تمشي وبتشوف وبتخوض حياة وبدون ما انت مثلا يكون ولو لوهلة انت مدرك انت قاعد تسوي شنو اصلا، او تستمتع باللحظة، او انك انت تكون مستوعب الاجواء نفسها، يعني مستوعب فكرة انك انت بتعمل الحاجة الفلانية حاليا. فاهمة؟ انا بركب في في في في في لمبة في البيت مثلا، انا بركب في اللمبة حاليا، انا قاعد اعمل في الفعل ده. يلا ممكن تكون توصل لمرحلة انك انت ما مدرك انك انت قاعد تعمل في ده اصلا، انت بتعملها بس بصوره زي كانك انت رجل آلي فعلا. فاهمه؟ فللاسف الشديد يعني كثره الحاجات اللي احنا بنلقاها في حياتنا، كثره الاوردرز اللي بنلقاها ممكن توصلنا للمرحله دي، يعني وتودينا للحته اللي احنا نكون بس رد فعل بصورة عمياء يعني.
1: بالضبط. وكمان الحتة ال كان بيقولها تقريبا فضل، وانت برضو ذكرتيها موضوع الفرض، مفروض أنا مفروض أعمل، أنا مفروض أسوي، أنا مفروض أقول، مفروض ما أعمل، مفروض. كلمة مفروض دي يعني ما تتصوري قد شو أنا في مرحلة من المراحل بتاعت حياتي زمان كده شوية ما كنا مراهقين، كانت أكتر حاجة بتستفزني كلمة مفروض. أنا كنت بتعصب أول ما زول يقول لي مفروض، يعني في حديث عادي، يعني في حديث طبيعي، يعني ما ما ما قصة وهيلمانة. يلا أنا كنت ما بحب كلمة مفروض. ليه؟ لأنه بيتوقفك من التفكير. يعني ده المفروض، الليل المفروض، لا ما حنجاوب ليه المفروض يحصل كده، بس هو ده المفروض، ده المفروض يا أخي. الفرض منه يعني عشان أنا أكون فاهمة، طيب الفرض منه عشان شنو؟ الهدف من من الحاجة دي شنو؟ يلا من الآخر كده. فأعتقد إنه إحنا اتسستمنا يعني معظمنا بطبيعة الحال يعني، بس كده إنه في حاجات كده بس مفروضة يعني، بنخجل يا إما إحنا بنخجل نسأل إنه ليه إحنا حاجة دي مفروضة علينا، أو خايفين من الحاجة دي، خايفين نسأل. أو ممكن حاجة ثالثة تماما، إحنا أصلا ما قاعدين نحس إنه دي حاجة غريبة يعني. ودي بالنسبة لي مشكلة، إنه كيف أنت ما حاسس إنه حاجة غريبة يعني؟ كيف ما حاسس إنه الفرض الكثير ده شيء مفروض يستوقفك يعني؟ أنت ليه ماشي كده بس بالمفروض، مفروض مفروض، يقول لك مفروض تعمل كده، مفروض ما تسوي كده، مفروض ما تلبس كده، مفروض ما تأكل كده، مفروض ليه ما يعني؟ لو حاجة دي علمية كل العلماء دي عندهم أسباب يعني. كل حاجة بيقول لك مثلا أعملها ما تعملها، أكلها ما تأكلها، استخدمها بالطريقة دي ما تستخدمها بالطريقة دي، في أسباب. ودي حاجة كويسة عشان أنت ذاتك تفتش وتتعب وتسأل وكده وتتعلم يعني. المعلومات تضاف لك أكتر من أنه بس أنت مجرد حاجة ريبوت بيتحرك وبيشتغل وبينفذ أوامر. فلو هي حاجة أصلا ما عندها سبب، ما عندها سبب كافي جدا انه يخليها تكون دي حاجه مفروضه، اذا دي ما مفروضه، دي ما مفروضه اصلا. انت براك بس دير تقنع نفسك ودير تقنع مخك ودير تقنع كل الناس معاك انه الحاجه دي لازم تتم بالطريقه دي، بس لمجرد انه ده كلامي، لمجرد انه ده ده ده, ده اللي ورثناه من الـ من الـ من من الثقافه الفلانيه او من المجتمع او من اهلنا. المهم يعني فنحن بننفس في حاجات بتخلينا نكون عبارة عن ناس زي ما قلتي رد فعل، ما ما ما عندنا أي منطق ولا بنحاول منطق الأمور، وبنخجل لأنه بنقول إنه دي فلسفة. إحنا طبعا نخاف من كلمة فلسفة شديد. فأي زول بيقول ليه وعشان شنو والسبب وراها وكده، ده زول بنصنفه طوال زول مفلسف، زول يعني كده إحنا ما بدنا نتكلم معه كده، تاع نظريات. فإحنا تاع النظريات ده كده خلونا بالجنب، إحنا ما حن بأمانة ما ما ما ما فاضين له هالسعدي. إحنا دايرين زول السهلة، بمش معك بس بسرعة وخلاص انتهينا. فأنا إحنا لو دايرين أجاوب يعني السؤال بتاع إحنا ليه بقينا معرفين دايرين شنو، لأنه إحنا في حاجات كتير تفرضت علينا. فأنا ما حعرف أنا دايرة شنو أصلاً، أنا يعني أنا دايرة شنو دي ما حعرف أجاوب عليها. ولما أجي أجاوب عليها لأول مرة للوهلة الأول، أول ما أسمع السؤال حأتذكر الحياة المفروضة، وما مخي ما حيجيب لي الحياة أنا دايرها طوالي. فالموضوع ده هياخد مني وقت وفترة طويلة جدا وتعب، إنه أنا شغل مخي إنه كده أفكر ليه ما نعمل كده، وليه نعمل كده، ليه نبدل الحياة دي بالحياة دي، ليه نمشي في الطريق ده ما نمشي في الطريق ده. الموضوع ده حيكون يعني مجهد، وداير طاقة، وداير تفكير، وداير تساؤلات، وداير تفتيش، وداير قعدات تقعد مع ده وتقعد مع ده وتستشير ده وما تستشير ده. فأنت ممكن تقول يا أخي أنا ما داير أضيع زمن وما داير أقعد أجتهد زيادة عن اللزوم، خلونا نمشي بالمفروض علينا ده والموضوع ينتهي على هنا. لكن السؤال يعني لينا كلنا يا شباب، هل إحنا فعلا دايرين نمشي بالمفروض علينا ده، ولا عايزين نتحرك ونفكر ونفتش ونتعب شوية عشان نقدر نصنع لنفسنا الحياة اللي احنا اصلا فعلا دايرين نعيشها، مش اللي اتفرضت علينا، مش اللي توارثناها كده بس، مش الحياة اللي بتجيك الحياة سهلة كده بس، ده النتيجة حتكون كده لو عملت كده. يعني نفكر مع بعض ونحاول نلقى حل ونشوف احنا ممكن نتحرك من وين اصلا يعني.
0: نتعرف في الجانب ده ترنيم بالذات، الجانب بتاع اللي هي الاحداث المفروضة علينا، لانه اللي اتفرض علينا ده اتفرض علينا في كل الجوانب. يعني مثلا الشغل لازم يكون كده، مثلا ده الشغل اصلا يعني، اي حاجه تانية مثلا لو انت عملتها ده ما شغل، الشغل هو الحياه يعني حاجات كده معينه ده هو شغل يعتبر. ده ينفع تقولي انك كده بتاخد منه قروش يعني، فما لكن حاجه ثانيه دي مثلا لعب، الحاجه الثانيه مثلا ما تعتبر حاجه مستقره ما بعرفش. المهم عندنا مبدئيا الحياه زي كده يعني كده لازم تكون زول مستقر اكتر، شغلك مستقر اكتر ما بعرفش شنو الكلام زي ده. فده جانب اللي هو الشغل المفروض يكون كده، مثلا الشكل الاتيتيود، طريقه الكلام، طريقه الونسه، طريقه الحوار لازم تكون بالطريقه الفلانيه دي. يعني ما ينفع انك انت مثلا تتكلم مثلا بصيغه الاسئله كثير، مثلا ما تسال كثير يا ود الناس تقدر تسال لي اصلا، فاهمه؟ فعشان احنا في جوانب كثيره بقت فعلا مفروضه زي ما قلتي، فخلتنا نكون الكائنات اللي هي فعلا روبوت بتتلقى كثير بتاخد كثير. وللاسف الزول اللي بيخش في اللوازم بيلقى كثير، بيلقى اوردرز كثيره من برا، فالمتطلبات اللي هو مفروض يعملها والالتزامات اللي عليه بتكون كثيره شديد، وهو ما مستوعب ليه كل الالتزامات دي اصلا، بس هو دخل فيها هو لقى نفسه فيها، لقى نفسه عايم في بحر بتاع التزامات وكل حاجه بتطالبه بحاجه، ففي كميه بتاعت اوردرز. فبقى الانسان الالي اللي هو الحاجات دي كلها ما ينفع يقصر فيها برضو. يعني مثلا الزول اللي هو ما بيتكلم كثير ده تمام، بيقول اي حاجه بيعملها بيقول حاضر طبعا اي شيء تمام.
1: طبعا زول ده محبوب
0: شديد طبعا، ده زول كده وغير كده ده خدوم والناس
1: مطيع
0: ومطيع ومربى وكل الكلام ده. فالمهم
1: طحنيه
0: انا جالس في راسي طبعا
1: مربى مربى
0: عايشه بس الناس
1: ما تقول دايما لو حاسس
0: مستوى اعلى من الكلام اللي بقوله ده. المهم فبس فزول يعني فاهمه بيترسل بيعمل السبعة وزمته فعلا يطير لك السماء ينزل لك الواطة بكل التاسكات بيعملها، ما بيسأل ليه ما بعرف لك شنو. طيب اقترح اقتراح، ما عنده اقتراح فاهمة، اقترح مثلا زول فلاني ما أنا قالوا ليه أعملها فخلاص أنا لازم أعملها فاهمة. فهو للأسف الزول الزي ده وصل لمرحلة بتاعت إنه بيلقى أوردرز كثيرة ولازم يدي رد فعل للأوردرز دي. لكن السؤال الحقيقي اللي بجد أنت محتاج تجيب فيه حاليا، أنا لو في المرحلة دي أصلا مرحلة الرجل الآلي اللي بيلقى أوردرز كثيرة ولازم يتعامل معاها كلها، المرحلة دي أنا وصلت لها باختياري ولا لا؟ وصلت لها بسبب انه انا اتفرض علي، ولا وصلت لها بانه انا اخترت كل الحاجات دي فعلا اختيار واعي وانا يعني فعلا عاوز ده ومدرك لما انا اخترت كل حاجه من الحاجات دي. انا وصلت المرحله دي على اي اساس؟ انا وصلت على اساس اختياري انا الحر بكامل ارادتي بكامل وعيي بكامل فهمي، ولا وصلت لها لانه انا اتفرض علي؟ فدي المرحلة اللي فيها بعد كده حتشوف تواجه نفسك انك انت تعرف تلقى حلول توصلك لانك انت تكون انسان عندك فعل. يعني حتى رد الفعل بتاعك تكون رد فعل بسبب انك انت عاوز تعمل الحاجة الفلانية دي وتكون حاجة مؤثرة، ما بس مجرد انه شيء انا بعمله خلاص واجب عليه وخلاص، لا انا بعمله وفيه تأثير بعد كده لان انا عملته بوعي بادراك بحب انا فاهم انا قاعد اسوي في شنو.
1: ايوه
0: انا عملته بكده، انا ما عملته بساي، لا انا عملته بفهم. ما مشيت اشتريت لي اي لمبه وخلاص وجيت غيرتها، لا مشيت اشتريت لمبه معينه انا فاهم انه دي مثلا دي حتعيش معي اكتر قروش اكتر شويه، لكن دي حتعيش معي اكتر وجيت ركبتها وبتاع.
1: زول عندك فهم، زول عندك فهم في الدنيا دي تمام، ماشي ما ماشي ساي. يعني انا عندي فهم معين عايز اعيش به. المشكلة إنه يا إنجي لو أنا أصلاً ما اتربيت على الحاجة دي، أو لو أنا ما عودت نفسي، يعني ممكن نقول التربية دي خلاص حاجة حصلت. يعني أعتقد كل زول بيسمعنا حالياً خلاص يعني فات مرحلة التربية دي بكثير. لكن عندنا حالياً دور، ونحن عندنا حق على نفسنا برضو إنه نحن برضو محتاجين يعني نتعب شوية نتعلم نفكر. التفكير دائماً بحس إنه هو يعني بيحل لنا حياة كثيرة شديد. يعني لما أنا قاعد أفكر وأحلل الأمور بأمانة ممكن أصل يعني للحل حتى لو وصلت له بعد تعب، بس أنا حوصل له لأن أنا جربت أفكر. للأسف أن إحنا ما قاعدين نفكر، للأسف للأسف للأسف للأسف 10 مرات إن إحنا ما قاعدين نفكر، إحنا بس ماشيين ساي والعمر بجد قاعد يمشي. وبعد ما تجينا لحظة الإدراك بتجينا بعد 200
0: بعد زمن طويل
1: شديد، بعد ما نكون اوريدي احنا غرقنا في كل المسؤوليات اللي اتفرضت علينا يعني بالشكل الواحد. انت مفروض يكون شكلك كده خلاص، انت داير تاني شنو؟ يعني انت مفروض يكون حاليا عمرك كم، 30 سنه مفروض متزوج عندك عيالك بتمشي تشتغل موظف أو مدير، المهم بس بتمشي وبتجي عندك التزامات على بيتك على أهلك أمك وأبوك على المجتمع بأنك أنت بتقدم لخدمة وخلصنا على كده، بس في صورة نمطية جدا. يعني ما بقول الالتزامات دي حاجة غلط، لا بالعكس هي حلوة شديد ولابد منها ومن غيرها ما حنقدر أصلا نعيش. لكن هل أنا قاعد أعمل الحاجة دي بفهمي ولا عشان أنا أصلا يتفرض علي الموضوع ده، وعشان ما نقع في حتة بتاعت إنه أنا ما عارف أسوي شنو، أنا ما عارف مفروض أنا أقوم بشنو، واجباتي هي شنو. وبمناسبة لو السؤال ده سألته لزول حيقول لك حياة المفروضة، ما حيقول لك أنت دير تعمل شنو. يعني معظمنا للأسف قليلين مننا قليلين مننا حيقول لك يا أخي يا إنجي أنت دير تعمل شنو، خليكي مني. يعني أنا جاي أنت جاي تستشيريني، أنا أرجع لك أنت السؤال، فكري أساعدك إنك أنت تفكري. على فكرة صعب إنك تتفكري ذاته، صعب يعني صعب شديد إنه أنا أقعد أفكر طيب أنا دايرة شنو، أنا كترني محتاجة
0: أكيد زول راغي يا ترني. على فكرة
1: الزول بيعمل
0: دعم كده ده أصلا يقول لك يا أخي يعني يقول لك أمشي فكر، ده زول راقي عديل، ده ما في زول بيعمل كده.
1: بمناسبة يعني يلا ده بسيط، ده عدد العدد يعني كده في المجتمعات حقتنا بسيط، وفي نفس الوقت هو ذاته بيكون جرب المفروضات اللي تفرضت عليه ودي، ولقى إنه من نهايتها ما أحسن شيء، متعبة. فأنا ما عايز الناس تكون ماشية في نفس الطريق ده،
0: أو أنا عاوز الناس تمشي في نفس الطريق عشان ما أكون ماشي برأي برضو.
1: بصوا حاقد يلا
0: ما بيجي صديق في الاثنين،
1: في الاثنين. لكن يا إنجي ما بتحسي واعي لسه، ما وعى يعني ما وعى لحتة إنه حياتي تدمرت. فده يعني ده لو أدرك إنه حياته يعني لو ما تدمرت تدمرت دي كلمة كبيرة، بس يعني لو الحياة بتاعتي ما مشت بالطريقة اللي أنا عايزة، فأنا عايزة الناس برضو ما يمشوا في في في الطريقة كويس دايرهم يعيشوا نفس المأساة. يعني ده زول كده ده زول محتاج يتشفي، وبعدين ده زول تعب شديد ولما مرض يعني داري يمرض معه الناس. لكن الزول الطوالي ما بيفكر، الطوالي بس بيقول لك يا اخي ما مفروض تعملي كده، انت مثلا عمركم 26 فوت تكوني تزوجتي، لو ما تزوجتي ذاته حاليا مفروض تفكيرك كله يكون عن الزواج بس. فهماني؟ يعني يلا يا انجي ما ما ما تزوجتي صح، يلا خلاص تفكري فكري في الموضوع، كل شويتين حزين لك حزين لك حزين لك. انت لو ما عندك فكره وما عندك فهم انت درت عامله شنو في الفتره دي، صدقيني دي حتكون برضو فكره شغلك، مع انه في الاول دي ما كانت فكره شغلك. ففي كومباينيشن كده بتاع التاثير، انا بتاثر بناس منو و بسمع كلام ناس منو، والمفروضات الالتزامات المفروض بيحملوك لها بالقوه طبعا، وانت بتحسي انه لا حلو الموضوع لذيذ هندم معي كل الناس، هاي شايف الناس دي كلها اتزوجت، هاي شايفهم كمان عندهم عيال، لا خلاص معناته فعلا دي انسب حاجه المفروض اعملها حاليا. في حين انه انت ممكن يكون عندك اصلا مشاكل كثيره شديد اصلا في انك تبني علاقه اصلا مبدئيا كده في في في فكره الزواج، انت صادق عندك مشكله مثلا، فالزول يكون عنده صح. مشكله في انه يبني علاقه، لكن الناس قالوا تفوت الزوج فدخل في المسؤوليه اللي هي ممكن تكون مدى الحياه، خلاص تاني انت ملزم انك تكون في الحاجه دي، ما ما ما فيها هزار يعني ما فيها رجعه لورا. فللاسف احنا محتاجين نجاوب على الحاجه دي، وللاسف احنا تاثرنا شديد شديد شديد شديد شديد، وبنستسهل بجد عدم التفكير. ده بيجي الشيء السهل السهل جدا جدا ان احنا يعني ما نفكر كثير كده. نشوف الشباب
0: كده، نرجع الى الكومنتات.
1: في ادم،
0: في ادم بيقول صباح الخير يا احلى ناس. يا ادم يا اخي مبسوطين بك جدا جدا جدا، وشكرا كثير للكومنت بتاعك الجميل، صباح النور عليك. وطبعا اكيد منتظرين رايك يا ادم، فما تكون مشيت بعيد، خليك قريب، وكمان شير اللايف ده مع اصحابك عشان كمان يكون هم بيخشوا معانا وبيشاركونا برايهم. في فارس محمود بيقول برنامج جميل وبيطرح اسئله احنا ما عارفين عايزين شنو. يا فارس كده ها طيب تورينا يعني رايك شنو في الكلام الفات ده، ولقيت اجابه ما لقيت اجابه، شنو اللي عجبك، رايك انت شنو في بصوره شخصيه يعني في الموضوع، اكتب لنا. كوكو عامل لنا قلوب، يا كوكو يا اخي
1: سلام يا كوكو،
0: مبسوطين بك جدا جدا وشكرا كثير للقلوب الجميله دي، لكن طبعا احنا طمعانين في الزياده فانك تشاركنا برايك في موضوع حلقه الليله.
1: ناجي بيقول لنا صباح الخير ترنيم وانجي منورين. يا ناجي يا اخي يا اخي منورنا جدا جدا جدا ومبسوطين بك جدا. ويعني طبعا يعني اكيد طبعا يعني ما ينفع تجينا كذا وتمشي سايا. يا ناجي قول لنا حاجه, اكتب لنا اي شيء, قول لنا رايك شنو في الموضوع. وطبعا اكيد كمان سلامنا للاهل وان شاء الله كلهم طيبين وناس البيت كلهم طيبين. بجد يعني مبسوطين
2: جدا, نورت جدا يا ناجي بجد, منورنا جدا جدا, مبسوطين انك انت معانا. لان انا مبسوطه انه في ناس يعني بنعرفهم بصوره شخصيه جو وحضروا وسمعونا, بدي حاجه بتفرق معانا شديد.
1: آدم بشير بيقول صباح النور والسعادة عليكم, هلا بيكم وحبابكم, ألف تحياتي لأسرة راديو سمر, بيكم عامرين ومنورين. يا آدم يقصد دقني يا أخي بيكم أنت ذاتك عامرة ومنورة ومبسوطين أنك أنت معانا. وطبعا أكيد يا آدم حنكون دايرينك. آدم أنت الكتاب ما شاء الله. آدم أي. بشير آدم تاني في زول فوق
2: آدم سمعتم. عندنا مستمعيننا معظمهم آدمين.
1: طيب خلاص آدم بشير نقول داني الاسم بالوالد طوالي. منتظرينك طبعا اكيد, ويعني عاوزينك تكون معانا ومتفاعل معانا. غزال الطاهر ده من شلون جبال قال صباح الخير كهربتنا قطع.
2: معلش سوري
1: يا غزال, يا صدقني يا اخي يعني كده. طيب قول لنا اسمك منو عشان يعني يعني كده نتفاعل معاك دايركت باسمك يعني. مهم لك
2: خلاص
1: يعني
2: احنا عاملين لك برنامج في قطعة الكهرباء دي, قطعة الكهرباء وعن مرات بيكون في عدم برنامج, فنحن برنامج يا غزالي
1: من ونسك كده وانت ذاتك ونسنا كده ورسل لنا
2: لحد ما الكهرباء تجي كده تكون شنو قعدت ساعة ونص كده في ونسة يعني. ان شاء الله تجيكم بسرعة يعني.
1: اوكي مي اللي هي كان
2: دوانج
1: ايوه قالت انا كنت ما قادره اسمع الفترات الفاتت عشان اموري ملخبطه شديد, بس نشكر ربنا الاسبوع ده شكله مختلف ومتفائله جدا, وكمان شوفتكم زاد الحماس. يا دوانج اقصد تقيني يا اخي يعني انا مبسوطه انه اول حاجه انه احنا يعني حاجة جميلة بالنسبة لك وأزن لك حماسك للأسبوع ده وكذا, دي حاجة بتسعدنا جدا. وطبعا يعني الفترة بتاعت اللخبطة دي فاهمينها شديد, فاهمينها جدا صدقيني يا أختها, ما براكي لقيت ما براكي عموما, فإحنا فاهمينك جدا وإن شاء الله كذا يعني الأمور تتزبط وتعرفي تقدري ترتب أمورك أكثر. لكن طبعا احنا برضو منتظرين يا الأخت العزيزة, عاوزينك تشاركينا برأيك في موضوع حلقة الليلة وورينا سمعتيه وده رأيك فيه وشنو. اوكي في أمير بيقول هاي هلو جود مورنينج. جود مورنينج يا أمير يا أخي, ومبسوطين بك جدا. ويعني من هلو جود مورنينج دي كده يورينا قاعد وين الحاصل شنو,
2: يتحدث الإنجليزية.
1: يتحدث الإنجليزية فعلا. اوكي عايش كأني ميت, لا حول زود لو زمن صح.
2: طولت مننا جدا,
1: طولت مننا شديد يا أخي بجد. عايش كأني ميت دي كده يا ترنيم, هو ده نفسه كان كمسال في ركشة صح, بعد كده قام غير عايش كأني ميت.
2: وانا ما عارفه لا ما قادره صراحه.
1: انت ما كنت يا هو كمساري في ركشه, وبساري في ركشه ده زول تاني, ولا ده هو انت نفسك بس تغيرت الاسم ولا حصل شنو؟ فكده ورينا عشان بس ما عارفه, انا ذاكرتي فيها مشاكل لكن غايته زي بتذكر حاجه زي كده. المهم غايته كده وريني كان كلامي ده غلط قول لي غلط.
2: ولو قدرت تورينا اسمك الحقيقي بيكون كويس شديد يعني, لو قدرت تعمل حاجه دي حننبسط شديد صدقني يعني.
1: اي صراحه ده حتكون حاجه جميله. قال صباح الورد والياسمين يا حلوين, شكرا لك كثير يا أخي وصباح النور عليك, ونتمنى أنه اللايف ده يكون لايف لذيذ كده ده وجميل. وطبعا منتظرين أكيد نعرف اسمك, وبالإضافة لأنه نعرف رأيك برضو يعني. أوكي كوكو يا ترني ممكن
2: كوكو بيقول لنا إحنا ما عارفين عايزين شنو عشان إحنا أصلا ما فاهمين نفسنا يعني. منطق
1: صح
2: يعني. إحنا يا كوكو معاه جدا جدا, إحنا الواحد ذاته ما فاهم هو ذاته منو داير شنو الدنيا, فالأمور جاطت يا كوكو بصراحة كده يعني. إحنا الشباب سرحنا شوية كده, أو سرحنا شديد للأسف, دخلنا في دوامة بتاعت حياة كثيرة شديد يعني. ممكن يكون الواحد كبر كده لقى نفسه في حرب, لقى نفسه في ظروف صعبة, لقى أهله مثلا اتشتت وهزات وسافر, أو في كمية بتاعت حاجات. طبعا تأثير السوشيال ميديا برضو بيلعب دور كبير شديد في الحتة دي. أنا ما أعرف أنا منوع عشان أنا ما قاعد أقعد مع نفسي أصلاً. أنا قاعد بس بسمع في الناس, بحضر في الناس, بزور ده بمشي ده, بضيع وقتي في في في في الكلام الكثير, ونسيت إنه أنا برضو محتاج أقعد وأفكر وأشوف أنا منه وداير شنو. فأعتقد يا كوكو سؤالك ده يعني لو إحنا قدرنا نجاوب عليه الواحد قدر يعرف نفسه هو منه, شخصيته هي شنو. بمناسبة أي زول قاعد مع نفسه حيكتشف إنه في جوانب حلوة شديد فيه, بس ندي نفسنا فرصة، ندي نفسنا فرصة ونقعد وما نظلم نفسنا يا شباب عشان نقدر نطلع بحاجة مفيدة. يعني حافظ ود الجبل بيقول أحلى ناس، صباح الخير عليكم أسرة راديو سمر. شكرا كتير لك يا حافظ، منورنا جدا. وكمان أنا ما أعرف هل حافظ ود الجبل ده قبل كده علق لنا في اللايف بتاعنا ولا لا؟
0: الاسم حسو جديد عليه برضو.
2: أيوة.
0: ما هي غلط لو أنت لأول مرة تكون معانا في اللايف، قول لنا أنا أول مرة أكون معاكم. لو ما أول مرة قول لنا مثلا كنت حضرت معاكم قبل كده وذكرنا يعني. المهم لو أول مرة، لو ما أول مرة، على العموم إحنا محتاجين إنه
2: نرحب به. إحنا بنرحب بأي زول يا جماعة جديد بصفقة. فأي زول جديد أول مرة يحضرنا يقول لنا يا جماعة أنا اسمي كذا وأنا أول مرة أحضر لكم، تمام؟ حنكون مبسوطين شديد لو انتم عملتوا حاجة دي. أمير عيد بيقول لنا اليوم جديد، شنو طولنا ما تلاقينا لكن كلكم في الاستوديو. احنا كلنا كويسين يا أمير، مبسوطين جدا جدا انك انت بتسأل من كل الناس اللي في الاستوديو. احنا كويسين ومنتظرين كمان يعني نعرف رأيك في موضوع الحلقة.
0: دوان قالت أنا دوان اللي بتعرفوها ذاتها، وميمي وفوجي اللي كنت معاكم وكانت تطلع معانا في حلقات. يا دوان يا صديقي منورانا جدا جدا جدا، ومبسوطين انك انت يعني بتحضرينا وكذا. طمنينا على البنوتات الجميلات ديل، ورينا اخبارهم شنو، مشتاقين لهم شديد صراحه. حقيقي يعني سلامنا لهم كلهم، ونتمنى ان هم يكونوا حاليا كمان بيسمعونا. وطبعا البنات كبروا جديد اصلا، فحاسه قادره اتخيل ان هم حيكونوا كبروا. أيوة. بزياده يعني
2: مبسوطين ان كمان يا دوانج يعني رغم الضغط ورغم الحياه الكثيره دي انت ستيل بتسمعينا وبتحضرينا وكمان بتشاركينا. كمان منتظرين انك لسه تشاركينا في موضوع الحلقه وما تمشي بعيد. سلمي لنا كل على البنات كلهم. ابو القاسم بيقول لنا يسعد صباحكم بخير يا استاذه ترميم. انا لقيت ترميم ما مشكله، غايت انا هعتبرها غلطه في الكيبورد يا ابو القاسم.
0: هي اكيد في الكيبورد طبعا.
2: يا صدقيني ممكن عادي يكون قايلني ترميم.
0: لا مستحيل،
2: صدقيني ما مستحيل. في ناس يقولوا أيوة لأنه اسمي ده يعني قاعد يتلعب عليه كتير، ترميم، تمرين، ترنيم،
0: تسنيم ما أعرف لك شو
2: ترنيم. خلاص
0: يا أبو نون القاسم. ماميم.
2: يعني صباح الخير يا أبو القاسم، منورنا جدا، ويعني منتظرين رأيك كمان في موضوع حلقة. غزال الطاهر بيقول صاحبي عامل منشن تليفون وعايز يطفي في
0: فحب
2: شيء. اوكي
0: يا زلك باص لي علي صوتي
2: بنفس الزول الكهرباء مقاطعه.
0: يلا مع يلا هو شكله شنو قالوا يا مان.
2: ايوه ده هو اي ده هو
0: اي ده ما هو ذاته.
2: ايوه صح
0: يا اخي، لكن صدقني يا اخي صاحبك ده يا اخي يعني كل يا اخي يا ترنيم يا اخي.
2: تحيه لغزالي وصاحبه، واتمنى لكم يا جماعه كهرباء تجيكم بسرعه وتنقذكم من المشاكل دي.
0: لكن يعني شو حتى لو جات يا جماعه ما تخونونا يعني. يعني اي الفرحه دي مرات بتدي حماس كده، بس اسمعونا يعني برضه كملوا معانا للنهايه.
2: اسبرين بيقول لنا موضوع جميل كالعاده، يعني ليه بيجينا ما عارفين احنا عايزين شنو؟ يمكن أو ممكن لأننا قضينا وقت طويل بنحاول نكون بالصورة اللي بيرسمها علينا الناس لحد ما نسينا نسأل نفسنا نحن عايزين شنو بجد. أحيانا المشكلة ما إننا ما عارفين عايزين شنو، المشكلة إننا خايفين نختار الحاجة اللي بتشبهنا ونترك الحاجة اللي بترضي الآخرين. يمكن محتاجين نهدى شوية عشان نسمع صوتنا وسط كل الأصوات.
0: يعني صديقي أسبرين يعني احترمتك. صح. يا صح شديد. صدقني احترمتك احترام.
2: يعني اتعرف يا انجي موضوع الخوف ده كمان ده موضوع تاني. يعني هو قال انه احنا خايفين نختار الحياة بتشبهنا ونخلي الحاجات اللي بتكيفهم بترضيهم بتبسطهم بتحسسهم بانه هم فخورين بينا. فاعتقد
0: دي حتى جانب من المتعة بتاع الرضا الناس ده. دي متعة على فكرة،
2: متعة وراحة. يعني انت تخيلي انك انت الناس طوالي بيشكروك، طوالي بيقولوا بيطبلوا لك يعني، وطوالي متكيفين منك ورافعينك فوق لأنك انت ماشية بمزاجهم. لكن لما تقول يا جماعة كيف بس معلش دقيقة مع احترامي لكم، وبجد يكون بكل احترام وحب، أنا ما عايز الحاجة دي، أنا اكتشفت أن أنا لاقي نفسي في حتة تانية. لا معلش سوري، انت يعني كده سقطت من نظرنا، انت زولة ما عندك هدف، انت زولة بتغير رأي كل شوية، انت زولة فاشلة، انت حتفشلي. حتى لو ما فاشلة انت حتفشلي في الحياة اللي انت ماشي تسويها دي، وانت اصلا راسك قوي. كمية يعني كمية كمية كمية كمية من الألقاب ومن يعني الحياة اللي بتتقال وانس منك انت تختار طريقك وبتلقى انه في رفض كده. نتكلم في الحتة دي ونتكلم في حتة انه لو انا واصلت حتى في الحاجة دي النتيجة ممكن تكون لو انا واصلت في احنا تكلمنا اوريدي في الحتة بتاعت لو انا واصلت بكلام الناس ما حوصل لشي، لكن لو تكلمنا برضو في الحتة دي عشان نعرف نقدر نتخيل او نرسم خط واضح لانه انا لو عملت الحاجة في راسي النتيجة ممكن تكون شكلها كيف.
0: بتعرف ترين في دائما الشخصية اللي هي في الأسرة الزول اللي ما سمع كلام الناس وعمل في راسه وممكن يكون نجح مثلا سافر، فنفترض سافر عادي مشى خلى الناس دي كلهم خلى أهله مع فليكشن ومشى إذا عارف الكلام يلا بيبقى عنه شنو الكلام بيبقى عنه ما حيقولوا إنه حي العمل دي حي كويسة، حيرجعوا تاني ويقولوا يا أخي إنه يا أخي الزول ده يعني ياهو سوى في راسه طبعا طبعا يعني كويس مشى عمل وشنو سوى وكذا، لكن يعني
2: برضو لو كان سمع كلامنا
0: ما كان حيكون حس قاعد معانا بدل ما هو كان قاعد هناك في البلد ديك برا، ومثلا حصل مثلا فنفترض 40 وما تزوج يلا عاد حس ما تزوج حس كان يتزوج وكان عايش وهندلوا البيت ما بيتنا ده ما كبير، حس كان حيشيل الجزئية دي وحيسكن هو ومرته وعنده أولاده وتمام وهندلوا الشغل بتاعنا ما عندنا شغل هنا في البلد دي، ويعني فاهمة اللي هو التفكير الزي ده. فأنت حتلقى نفسك إنك أنت قايمة في بيت شنف نجاح زول تاني بس لمجرد إنه الزول التاني ده مثلا
2: سابهم
0: أو المهم أنت قاعد في مجتمع عموما حتى لو ما بيتكم كده ممكن يكون بيتكم ده حاجة كويسة، لكن مثلا دائرة تاني من دوائرك القريبة هي بالمنظر ده وللأسف دي حاجة في مجتمعنا وحاجة يعني عندنا الحق المشروع ده اللي احنا شرعناه لنفسنا فاهمة انه احنا نعمل الحاجة دي اصلا، ففي حين انه زول نفسه يعني انت بتكون انت في جواك اصلا انت خايف من الجرأة نفسها، يعني اصلا بينك وبين نفسك ساي انت خايف من الموضوع ينجح يفشل ما بعرف لك شنو، فانت كل اللي انت عاوزه كلام طيب يا أخ ما داير حاجة أصلاً، يعني أنت ممكن ذات ما داير ناس يمشوا معاك الخطوات دي ما بالضرورة تمشوا معاي الخطوات دي خلونا بمشي برأيي، لكن بس قولي كلام كويس أنت ذا كله أنت داير أصلاً من الحياة وداير إنه زول يكون مصدق فيك ومؤمن بك إنه يا أخي أنت whatever أنت عملت شنو يا مان أنا معاك أنا في ظهرك
2: وفخورين بك
0: ما يعني مشكلة ما هاي. مشكلة فما فأنت عاوز ده وكل زول محتاج للحتة دي، بس لما أنت تلقى الحتة دي مفقودة وما لاقية ما حتحبط فاهمة حتحبط حتكون حاسة نفسك انك انت ما قادر تتحرك ما قادر تمشي ما عاوز تسوي خطوة بأي شكل من الأشكال، لانك انت عاوز برضو الناس دي بيهموك وانت بتحبهم ومهمين يكونوا في حياتك ما عاوز تفقدهم ما عاوز تخسرهم فأنا عاوز أسمعهم.

0: ابتديت رؤية، نسميها رؤية تمام، ودي الأصح أصلا يعني، ده اللي أنا بقول عليها إنه هي دي الكلمة الصحيحة بجد، إنك أنت زول عندك رؤية في الحياة، تتنازل عن رؤيتك للحياة عشان رؤية ناس تانية تكون بتتحقق في حياتك. فللأسف دي
1: هنا الموضوع بيختلف، هنا
0: أيوة
1: الموضوع هيبقى انه انا بقيت ما عندي طريق اصلا انا ماشي فيه، وانا ماشي مع
0: بالظبط
1: الناس
0: كده
1: الليله ده حيسوقين في طريق وانا بمشي معاه، وحقول انه انا ضحيت. لا معلش، ما في زول قال لك ضحي، ما في زول قال لك اعمل دي، وما في زول قال لك دي اسمها تضحيه اصلا مبدئيا. زي ما انت قلتي ده تعريف غلط
0: للتضحية
1: للتضحيه. يعني انا اضحي دي، انا اتنازل من حاجه ما حتغير فيني انا. اوكي انا عشان بحبك وعشان انت عندك حاجة معينة عايز تصليها، أنا ممكن مثلا أجل حاجة أنا دايرة أعملها وحعمل لك أو حأدعمك، حقيف معاك لحد ما أنا أقدر. لأن دي العلاقات الصحيحة أصلا المفروض تتبني على كده، إنه أنا أصلا لما أكون في علاقة سليمة وصحيحة وصحية، أنا اللي أنا بقدم لك وبتوقع إنه أنت برضو ممكن تكون بتقدم لي، مش إنه أخذ وعطاء ومصلحة والكلام الكتير ده، لا أبدا. هي فيها يعني في حاجة بتفصل بين إنه أنا في علاقة لمجرد المصلحة بتاعتي تمشي، أو في علاقة تانية أن إحنا الاتنين فاهمين بعض، فاهمين أهدافنا، ده عنده رؤية وأنا عندي رؤية، بنشترك في بعض الحاجات، بس في حاجات تانية لا، كل واحد فينا حيعمل سبورت للتاني وبس، ما حيكون داخل في الموضوع. يعني أنا ممكن ما أخش معاك في موضوعك ده، لكن أنا I will support you، والعكس صحيح. فإحنا محتاجين برضو نصلح الحتة دي، نصلح الحتة دي إنه أنا التأثير اللي حتأثره يعني من الناس اللي حواليني برضو ما هأبني عليه حاجات كثيرة شديد، ما هأبني عليه أهدافي وأحلامي ورؤيتي نو. يعني أنا هتأثر، وده طبيعي إن إحنا هنتأثر ببعض، لكن ما هو ده اللي هيشكل أهدافي. يعني أنا ما هأكل الدرجة دي، ما عندي حدود، ما للدرجة يعني، ما للدرجة دي يعني، ما ممكن ذاته كده الدنيا حتبوظ مننا شديد. فحنبتدي حنكون احنا خايفين، انا خايفة اكسر يعني قلب امي، انا خايفة لو مثلا، وفي حين انه تلقى الزول ده اصلا فكرته وهدفه سليمه، سليمه 100%، وهو اختار حاجه عشان دي حاجه بتشبهه. يعني يا جماعه يعني بامانه احنا قاعدين ننسى شديد انه الحياه دي حياتك، يعني دي انت القصه، يعني انت البطل في حياتك دي. يعني انت الناس قاعد تخش في الامور شديد. يعني انا قاعد انسى انه يا اخي دي حياتي انا، وما فيها اي نوع من الانانيه لو انا اخترت الطريق اللي انا عايز امشي فيه. لكن احنا برضه فاهمين انانيه غلط، وفاهمين انه لو انت اخترتي الحاجه، لو انت اخترتي تمشي في طريقك انت انانيه شديد، في حين انه لا، ما في اي انانيه في الموضوع. انا بس ادركت انه انا كتريم ممكن انجح في الطريق ده، والطريق ده قاعد يأذيني. ممكن تتحمل الاذى والوجع وتتحمل اي شيء عشان بس الناس ما يقولوا عليكي خالفتي رأي أهلك، خالفتي رأي المجتمع، خالفتي نظرتهم، خالفتي. بنخاف من الحاجة دي شديد، وبننسى إنه نحنا عندنا حياتنا. وفي حاجة كمان نظيفة، لو أنا شفت قصة الزول للنهاية بعد فترة، طبعا بعد تعب ومرمطة وقوم وقعدة، إن الزول ده يا جماعة قرر إنه مثلا يمشي في الطريق اللي هو دايره في الفترة الأولى، الزول ده لو ما متمسك شديد بهدفه وما عارفه دار يعمل شنو فعلا، حيسيبه، لأنه كده كده حتواجهك تحديات. نكون صريحين، كمية من الناس طلعوا برا الصندوق في الأول، وقعوا وحس إنه لا الناس دي شكلهم كلامهم صح، فأنا خير أرجع للصندوق
0: حرفيا.
1: تاني، وما في داعي أتفلسف كتير، وما في داعي أعمل قومة وقعدة، خلينا نمشي زي ما الناس دي ماشة. في زول تاني لا، عارف هو داير شنو، ومن كترة ما هو عارف ومؤمن بالحاجة اللي هو دايرها بيقدر يوصل للنهاية. فلما يوصل للنهاية احنا تعالي شوف احنا بنقول شنو، هنقول انه واو بجد انت زول رهيب، وبنرفع عليك فوق. ليه؟ لانه هو الزول ده تمسك. فانت بتلقي انه الناس ديل هم ذاتهم ما عارفين نفسهم، يعني ليه كانوا رافضين الطريق اللي انت كنت تمشي فيه ده، هم بس لمجرد انه هم ذاتهم خايفين عليكي، او مثلا لانه هم ما متعودين. فاحنا المألوف ده بنحبه وبنرتاح فيه ودايرينه دايما، ولو انا بحب ولدي وبنتي وكل الناس اللي معايا في دائرتي، انا حكون عايزاهم يمشوا في المألوف، لان انا ضامنه لهم النجاح، ضامنه لهم الطريق مبدئيا انه نهايته حتكون خير. لكن لما انا اقول للزول الثاني لا ما تمشي وبتاعه ويعاند ويمشي وينجح، ممكن عشان انا اصلا من جواي يعني نيتي صافيه اتجاهه وكويسه، فحتلقي انه الزول ده شجعه. فالحاجه حنطلع بها من الحته دي انه لو انت سمعت كلام الناس، لو ما سمعت كلام الناس، انت كده كده يعني لازم تركز في نفسك. يعني لو انت اسمع كلامهم، اسالهم، شاركهم، افهمهم، افهمهم دي مهمه شديد، انه مش انا

0: اسمع كلامك هطبق لك، انا محتاجه افهم انت بتقول كده لشنو.
1: أمم
0: دي ما فيها اي غلط، انت حتفهمني وانا حفهمك، يعني انت حتشرحي وانا حفهمك. ما حتشرح لي حتقول لي بس كده وما كده، انا كشاب ما كشاب عندي هدف، انا ما استفدت شيء من كلامك ده، انا محتاجه افهم. فالحاجه مهمه انه انا اكون فاهمه ليه الناس دي قالوا عني كده، او ليه الناس دي دايرين نمشي في الطريق ده، وليه انا ما عايز اسمع كلامهم، او ليه انا عايز اسمع. يعني دائما كلمه ليه ليه ليه ليه دي لو اتخطت وتجاوب عليها، اعتقد كده احنا هنكون وصلنا لنص المشوار بتاع انه انا عايز اعمل شنو، واكتشفت انا بنفع وين وما بنفع وين والكلام ده. فهو مشكلتنا يا اما انا محتاره، وفي فرق بين انه انا محتاره وفرق بين انه انا خايفه. محتاره دي انا لسه ما اكتشفت الطريق، يعني انا محتاره، انا ما عارفه انا عايزه شنو، فاوكي احنا نقعد نسال نفتش وكده. خايفه دي ممكن تكوني عارفه انت عايز تمشي وين، لكن انت خايفه، خايفه من كلام الناس، خايفه من الفشل، خايفه يجي يقولوا لك يا اخي احنا ما قلنا لك زمانك الحاجه دي ما بتنجح. نظام حسي بالندم، حسي بالندم دي طبعا يعني ما في زول بيكون عايز يحس بالندم مبدئيا كده. ولو حسيت بالندم حتكون بعد كده عايز تكون في السيف سايد، تسمع كلام الناس عشان بس ما تندم. يعني
1: طبعا بمناسبة الحيث بتاعت انه دي حياتك دي، ذكرت المثل اللي كان قالوا يعني كتب في الكتاب المقدس بتاع الغني لقى نفسه في النهاية انه هو نهايته كانت في الجحيم. فكان بيقول يا اخي خلي، كان بيقول يعني لربنا انه خلي بس عبدك يعني بس يبل، يعني بس بيطرف صباعه بس انه يديني موية.
0: ايوه
1: فبس يبل طرف صباعه بس يعني بالريقي لانه حته هنا صعبه. فكان قال له انه يا اخي انه هو في مكان وانت في مكان، فما حيعرف انه يعمل كده معك. فقام قال له خلاص طيب وري اولادي انه ما يعملوا نفس الحاجه انا كنت قاعده اعملها عشان ما يجوا نفس المكان قاعد انا حاليا قاعد فيه. فقام قال له اولادك ديل حتكون دي حياتهم براهم، وانت يعني انت اللي عملته حاجه واولادك اللي حيعملوا دي حاجه تانية، بعد كده حيكون نتيجتها حاجه تانية. فللأمانة دي بتوري، دي بتوضح أصلا إنه أي واحد فينا وربنا ده قصده أصلا من حياة كل واحد فينا، إنه أصلا أنت في قصد من حياتك أنت بصورة شخصية.
0: بالضبط.
1: يعني أنت حياتك أصلا ما مربوطة بأهلك، يعني ناس بيتكم ديل ما هم مثلا بيودوك مثلا فنفترض الجنة ولا النار مثلا، يعني هم ذاتهم ما عندهم دخل في مصيرك الأبدي حيكون عامل كيف. أنت حياتك دي هي حياتك، أنت عندك رؤيتك، عندك الحاجات في هدف من حياتك. صح. في حياة أنت مفروض تحقيقها في الدنيا، في حياة أنت في الشغل اللي ربنا عاوز يعمله بيك أصلا في الحياة. فأنت محتاج تزح شوية كده من كلام أنه مفروض وما مفروض والكلام ده، ومحتاج تعرف بجد بجد أنت الهدف من حياتك شنو، السبب من وجودك شنو، السبب أنك كده قاعد تشتغل الشغل ده شنو أصلا، السبب أنه الدائرة دي أصلا في حياتك ليه، ليه انت في الوضع ده، ليه انت سوداني اصلا، ليه انت مثلا حتى لو مثلا في ناس ما سوداني بيسمعونا، انت ليه الجنسيه الفلانيه دي، انت ليه في الاسره دي، ليه في الوضع المادي ده، ليه انت في المنطقه دي. دي كلها في فكره، في فكره منها دي كلها عشان تشكل فيك حاجه معينه. ليه انت عندك مثلا الفكره المعينه وحاسس نفسك انك انت موهوب في الحاجه دي، ليه عندك الموهبه دي اصلا عشان تعمل بيها شنو. فدي كلها هي مسؤوليه بصوره بحته حقتك انت، لانه دي حياتك انت. فلو باي شكل من الاشكال قلت انه انا دير ارمي المسؤوليه على زول تاني عشان بعد كده بقيت الوم زول تاني، نو يا صاحبي. ما حتلوم زول تاني لانه دي حياتك انت، ده اختيارك انت. فللامانه ما بنقول انه يكلم الناس شيلوا وارميوا، لا لا. في النهايه انت ما عايش بالك في الدنيا دي، انت معاك عندك اهلك بيحبوك وعندك علاقات في حياتك دي مهمه برضو. بس مهم انك انت تعرف تقول 200 لا، وتعرف تقول 200 اي، تعرف 200 توافق 200 ترفض. ده مهم، ده مهم انك انت تعرف تعمل ده. ده ما معناته انك بتقلل الاحترام ولا انك انت بتقطع علاقتك بهم، لكنك انت تعرف تقول لا واي عشان دي حياتك انت فعلا، وكل اختيار مسؤوليتك انت ما مسؤوليه زول تاني. وفي حاجه تانية ترين بحس انه احنا بنخاف جدا من الاختيار الغلط، فبنحب فكره انه فعلا نرمي الحياة دي لزول تاني. يعني الزواج مثلا، انا اختار مثلا زول معين اتزوجه، وبعدين ها كان طلع الزول ده مثلا كعب، يجوا أهلي يقول لي يا أخي ما قلنا لك يا أخوة عمك يا
0: بنت. ما بنخاف من تحمل المسؤولية
1: للأسف. بنخاف من تحمل دي المصيبة يا
0: ترى. أنا خايفة أتحمل، يعني أنت لو اخترتها. وإحنا يعني يا شباب بجد إحنا بنشجع إنه زول دائما الاختيارات دي يعني هو اللي يختاره. الاستشارة مهمة، ونسأل الناس أكبر مننا مهم شديد، نسمع كلامهم ونفهم نظرتهم البعيدة وكده. اختار انت في نهاية انت محتاج تختار، واختيارك ده اربطه بالمسؤولية طوالي. نجح انت مسؤول عن حاجة دي، ما نجح انت مسؤول عن حاجة دي، لانه دايما بنخاف من الندم. فدايما يعني انا كان عندي حتة دي ان انا خايفة اندم، لحد ما اكتشفت انه الندم ده هو شنو اصلا. يعني انا ليه اندم على حاجة انا عملتها؟ يعني الدنيا دي فيها شنو؟ مستاهلة قدر ده؟ يعني مستاهلة قدر ده وقعد اعذب في نفسي وتأني بضمير وندم ليه؟ ليه القصة الطويلة دي؟ كل الناس دي غلطت، حتى ماما وبابا انا شايفاهم ناس رهيبين وكويسين، برضو كان في اختيارات ليهم هم ذاتهم يتأذوا منا. لكن تحمل المسؤولية ده المهم. يعني انا لو ما تحملت مسؤولية غلطي ده وتعاملت معاه بصورة سليمة، انا تاني لا يمكن اعرف نهائي اختار. ما عارف اختار، حتى الاختيار الصحن ده قدام وشي وقاعد ليه في صحن، هقول ما عايز اختار، تعالوا اختاروا لي انتوا، عشان جاتني تروما من من من اختياراتي. الزول بس يكون عارف نفسه هو عايز شنو ومسؤول. لو تعلمنا المسؤوليه دي خلاص تاني اعتقد ما في ما في ما في حاجه حتكون فيها مشكله. يعني
1: عندنا الزنجي زنجي بيقول صباح الخير الأسرة راديو سمر البيت الكبير، صباحكم محبة وتفاؤل وأفكار جميلة. لأننا أحيانا لا نفقد الرغبة بل وضوح الرغبة كسرة الضغوط وتوقعات الناس والخوف من المستقبل تجعل الإنسان يعيش بين ما يريد فعلا وما يطلب منه وما يطلب منه أن يريده. والأصعب ليس أن لا تعرف ماذا تريد بل أن تعيش سنوات في طريق لم تختاره أنت. الحل أسأل نفسك بهدوء، لو لم يهتم أحد برأيي ولم أخف من الفشل ماذا كنت سأختار؟ أسبوعي كان مليان بالإنجازات في الشغل والحمد لله، الأمور كانت ماشية بصورة ممتازة، وده خلاني أبدأ يومي الليلة بروح جديدة وتفاؤل أكبر وأجمل. إننا دخلنا شهر سبتمبر وهو بالنسبة لي شهر مميز جدا لأنه شهر ميلادي. أوكي يا زنجي زنجي يا صدقني يا أول حاجة يعني كل سنة طيب، طبعا ما عارفة داية يوم بالضبط إذا كان الليلة ولا أمين خلال الشهر ده، عموما أنت كل سنة طيب، سنة جميلة عليك ولذيذة وحلوة ومليانة بحاجات مميزة. صدقني يا أخي بنتفق معاك جدا، وصراحة يعني الناس كلها أغلبها متفقة في نفس النقاط. فلكن بجد حلو السؤال ده بالمناسبة، اللي هو أنك أنت لو أنا ما في زول حيحكم علي، لو ما في زول مثلا حيقول لي ده غلط ولا ده صح، ولا ما في زول مثلا يعني حيجي يقول لي يا أخي أنت مثلا فاشل أو أنك أنت مثلا دائما اختياراتك فيها مشاكل، لو ما في زول حيقول لي كده أنا حاختار شنو؟ بجد سؤال حلو شديد، وده ممكن حاجة ممكن نكون
0: نحاول نعملها ونطبقها نسألها نفسنا
1: كده.
0: دي الحالة بتاعت الناس المغتربين لما يمشوا بلد ما فيها ناس بيعرفوهم وبتدوا من الصفر والكلام ده، بيلقى نفسه هو شخصية تانية تماما. يعني زول بيكتشف نفسه لما يطلع برا الدائرة يعني بتاعته، فبحس انه لا انا طلعت الزول ده حفياً. انا طلعت انه انا الزول مثلا مش اجتماعي بالمناسبة، فلازم بتكتشف نفسها ما اجتماعية كانت اصلا بالزبط. بس كانت مجبورة ان هي تجامل هنا وتمشي هنا، لكن لما الموضوع بقى فيه غربة في كده ما في الناس ديل بتلقى نفسك صح انا طلعت الزول ما بحب يعني ما بالزبط. ما بستمتع في الحاجة دي مثلا، ما بحب اقعد امشي ليه ده واجي من ده وامشي ليه ده واجي ليه ده. يعني انا طلعت الزول بحب مثلا الصورة المعينة دي من ان انا اكون بعيش بمشي الشغل برجع البيت بعمل حاجاتي، مرة في الويك اند بمشي هنا يعني بتونس مع الناس وكده، لكن في الطبيعي لا. فكل ما انت بتسيب المنطقة اللي انت اتربيت فيها او اللي تعودت انك تكون موجود فيها زي ما بيقولوا اطلع من منطقة الراحة، هتكتشف نفسك بصورة أوضح. يعني
1: انت عارفة كارثة وين يلا يا ترنيم، انك انت ماشي بنفس الصورة دي ماشيت بها برضو في الغربة وعاوز تعيش في الغربة. في ناس للأسف برضو وصلت للمرحلة دي اللي هو انه يا اخي انا ما خلاص انا تربيت كده ده عرف عندنا كده فاهمة، وممكن كمان يحاول انه يطبق الحاجة دي على الدائرة اللي حيكونها هناك. فهي للأمانة الأكتر انا بتفق معاك انه هي الأكتر فعلا دي الأكثر اللي هو أنك أنت مثلا بتمشي برا الدائرة بتاعتك وتحتك بناس غريبة عنك بتوريك أنت شنو بالضبط. لكن في زول تاني وصل لمرحلة اللي هو أنه خلاص دي أنا كده ولازم أكون كده، لأنه ما خدت لنفسه ولو بنسبة حاجة بسيطة أنه ممكن يكون هو ما كده، أو ممكن أنه يكتشف نفسه بصورة تانية، أو أنه يا أخي أنا ممكن أعيش حاجة أصلا غير اللي أنا تعودت عليها. فبس فالأمانة يعني الليلة غاية ودرينا أقول لها يا زوية يعني أنت لو ما حاولت تفكر قبل كده حاول فكر الليلة يعني
0: كلام ده زوته لينا نحن يا شباب قبل ما يكون ليكم أنتوا. يعني حزاتنا بنزق نفسنا بصورة شخصية احنا دايرين شنو. والسؤال ده بمناسبة ممكن ما تلقى له جواب الليلة، ولا ممكن ما تلقى جواب اصلا يعني كفيك لعشر سنين. فعشان كده امشي خطوة خطوة، انا عايش شنو في الفترة دي، يعني عشان نسهل للناس شوية، يعني تسهل نفسك التفكير، انا عايز اكون شنو في الفترة دي، بعديها عايز اكون شنو بعديها. لأنه إحنا ما حنقدر نجاوب على عايز أكون شنو لمدة 10 سنين 20 سنة، لا، إحنا ذاتنا بنتغير، اهتماماتنا بتتغير على حسب الظروف، على حسب العمر، على حسب المنطقة اللي إحنا قاعدين فيها. فهي بس شنو إنك أنت تكون فعلا عندك رؤية واضحة وحتطبقها يعني على مدار حياتك، سنين حياتك يعني.
1: سوزان بتقول صباح الخير راديو سمر. صباح النور عليك يا سوزان، يا أخي مبسوطين بيكي جدا، وشكرا أنك كنتي حضور معنا. وطبعا يعني نتمنى أنك تكوني تكتبي لنا رأيك تحت، وأتمنى تكوني كتبتي أوريدي، بس لو ما كتبت بشجعك تكتبي وتقول لنا رأيك في الكلام أنت سمعتيه. أمير عيد اللطيف بيقول أستاذ أنجي، أنا برتاح لك شخصيا، ربنا يحفظك من كل شر. شكرا لك يا أخي يا أمير. يا أخي أنا ما عارف أنت قصد أنجي، عارف من انجي بالضبط ولا
0: يختلط عليهم الامر
1: اي لا شكرا كثير، انا انجي غايت على العموم. فشكرا كثير يا امير يا اخي، ويعني اتمنى كمان انك تكتب لنا كمان رايك في الكلام انت سمعته في الحلقه، دي حاجه بتهمنا جدا. ادم جبريل، ده ادم ثاني برضو، بيقول صباح الورد والياسمين عليكم كده في ثلاثه انجي وترنيم. ما عارفه ده ثلاثه الاربعه عديل
0: الليله.
1: أي
0: أوكي، أنا غايت متذكرة آدم
1: الفادة والقبال. أيوة.
0: آدم بشير ولا منو؟
1: آدم بشير تقريبا.
0: أيوة حاجة زي كذا.
1: المهم فيا آدم يا أخي آدم جبريل، يلا مرة دي ونتمنى الآدمات برضو يكونوا طيبين معانا. يا أخي صباح النور عليك يا أخي، مبسوط بك إنك أنت معانا، ونتمنى إنه يكون اللايف ده لايف لذيذ للآن معك. لكن كذا ورينا رأيك شنو يا أخي، ليه الناس بقد ما عارفة ذير شنو يا آدم يا أخي، حصل شنو حصل شنو بالضبط. فكذا يعني ورينا رأيك في الموضوع. هبة طبعا أكيد يعني يعني أنا متحمسة جدا لتعليقها أصلا، بتقول أنا بعتقد إنه الإنسان بيصل للمرحلة دي لما تكون في أصوات كثيرة جواه وغير صوته، وأكيد لكثير من الأسباب. ممكن يكون بسبب الامتلاء الزائد، العيش بأهداف غيرنا خاصة في إطار العمل، الانفصال الروحي. يلا هنا مفروض يا على قول ترنيم تقيف شوية ونسأل روحنا، ونسأل روحنا ليه وصلنا للمرحلة دي، وما نرمي اللوم على الظروف. يعني طبعا يا هبة كده كده بنتفق معاكي، طبعا بنتفق معاكي جدا انه يعني في حاجة.
0: انا بس ما فهمت الامتلاء الزائد دي، يعني انه انا شايف نفسي ولا شنو؟
1: صدقيني انا اعتقد انا ما اعرف فعلا، ممكن توضحي لنا النقطه دي، بس انا الشيء فهمته تقريبا اللي هو كثره الخيارات انت ممكن تكون تتنوعي عليها. اعتقد يعني اعتقد ممكن ده يكون
0: يعني كميه الخيارات الموجوده قدامي، فانا ما حالي بقت كثيره شديد زايده زياده عن اللي
1: فحسن
0: اوكي.
1: المهم غايته على العموم كده، ورينا برضو لو انت قصدك كده، او لو زول ممكن يكون برضو شايف نفسه مثلا متكبر شديد، فحاسه انه فكرة التجربة برضو يعني يقعد يجرب والكلام ده، يعني احنا هنقعد نضيع زمن بس
0: نضيع زمن كثير يعني
1: هنضيع زمن نقعد نجرب احنا. فبس فكده يا هبة ورينا برضو، وضح لنا النقطة دي
0: حتة برضو حتة الحتة دي حلوة شديد يا هبة، حتة الانفصال الروحي. يعني لو انا اصلا ما عندي علاقة بربنا، هكتشف هدف وجودي كيف اصلا؟ ما حقدر. يعني الخلقني هو اللي حيوريني أنا أمشي كيف وما أمشي وين وأعمل شنو، وحيساعدني أكتشف في نفسي الجوانب الحلوة المحتاجة أكون بعيش بها، وحكتشف كمان في نفسي الحاجات اللي أنا مفترض أغيرها. فنقطة حلوة شديد منك يا هبة، مبسوطين أنك أنت يعني ستيل قاعد تكتبي لنا وتشاركينا، وأتمنى أنك أنت لحد الآن بتسمعينا وبتحضرينا. ووضحي لنا الحتة اللي قلنا لك ما فهمناها شديد دي، يعني متحمسة أعرف أنت قصدك شنو.
1: في أم ياس أو أم ياسين تقريبا بتعمل لنا قلوب، بنرجع لك قلوب كمان يا أم ياسين، مبسوطين أنك أنت معانا جدا. أمير عيد قال كلام، بس أنا ممكن الرسالة ما قدرت أفهمها كويس. كلامك مفروض كأنه
0: أنا برضو ما فهمت، ممكن توضح أوكي. لنا أمير،
1: وضح لنا بس كلامك أكتر يا أمير.
0: أيوة
1: أوكي. في اوكي حنرجع لرساله فضل بس عشان نكون قرينا اغلب الرسائل، يعني نحاول نغطي باقي الرسائل. ام ياسين بتقول ربي يبارك حياتك، يا الأخت إنجي، شكرا لك كثير يا أم ياسين، مبسوطين بك جدا جدا إنك أنت معانا وموجودة معانا كده، يعني شاركينا برأيك في موضوع الحلقة، ونتمنى إن تكون حلقة عجبتك وموضوع شيق بالنسبة لك. إسماعيل بيقول، إسماعيل آدم بيقول: صباح الإشراق والطلة البهية. الإنسان يفترض يؤمن بأن الله هو الذي يفرض علينا ويجب أن نطيع، أما ما يفرض علينا من المجتمع هو قيود، وأن نرفضها لا تحاسب. ففي الآخر عليك الإيمان بذاتك وثق في الله. محبات، راديو سمر. يا سلام يا إسماعيل، شكرا كثير لكلامك الجميل وكلامك الحلو، حقيقي بنتفق معاك جدا. للأسف إحنا مرات بنخضع لصوت المجتمع أكثر من إحنا نخضع للصوت اللي بنلقاه من ربنا لنا وفي علاقتنا معه. قاعدين نخضع كثير للمجتمع ولكلام المجتمع أكثر من أي حاجة تاني، فشكرا للنقطة دي ونتفق معاك جدا.
0: في غزالي كمان عامل منشن لأصحابه، حقيقي اتنين. حركة حلوة منك شديد يا غزالي إنك أنت عامل منشن لمازن وأحمد، وكمان إسماعيل عامل منشن لصالح الدين. يعني بنحييكم جدا يا شباب مازن وأحمد وإسماعيل وصالح، يعني بنحييكم جدا جدا جدا، انتم منوريننا في الراديو ومنوريننا جدا جدا في حلقة الصباح ده. ما تمشوا بعيد، خلوكم معانا، نحن لسه عندنا حبة دقائق كده بس، أتمنى أن تكون لحقتوا دخلتوا وتشاركونا كمان برأيكم.
1: حبيت كلام فضل شديد لهناي، تقريبا ده كان آدم برضو تقريبا صح، ولا كان قالوا لمنو رد لزورة قال إن هو عيد ميلاده الزنج أيوة. حبيت الرسالة بتاعته، بيقول له يا أخي يكون صوت طيب وكلام كده لذيذ. فحقيقي دي الروح يا جماعة، دي الروح اللي احنا دايرينها، زول يرد لي زول يقول لي ده كل صوت طيب، يقول يا اخي كلامك جميل.
0: احنا اسره يا شباب، احنا اسره راديو سمر دي، ما قصدين انها لينا احنا هنا قاعدين، احنا قصدين كل الناس اللي بتسمع، كل الناس اللي بتحضر، وكل الناس على فكره معانا برضو في الستلايت، انتوا جزء من الاسره بتاعتنا دي، واحنا كلنا مع بعض. يعني انا نفسي شديد نمر على التعليقات بس يعني على قدر ما نقدر حنحاول نقرا كل التعليقات ونحاول نلحق. يعني في عندنا أختنا دوانج بتقول لنا موضوع حق ممكن أجابه في كذا نقطة. كسرة الخيارات، بقينا قدام احتمالات لا نهائية، شغل، سفر، علاقات، شكل الحياة. فبدل ما الخيارات توسع حريتنا أحيانا بتخلينا مشوشين. اثنين، توقعات الآخرين، بنسأل نفسنا أنا عايز شنو، لكن في الخلفية بنكون بنسأل أهلي عايزين لي شنو، المجتمع شايف النجاح كيف، الناس حتقول شنو. ثلاثة، المقارنة المستمرة، السوشيال ميديا بتخلينا نشوف نتائج الحياة، حياة الآخرين، فنبدأ نرغب في أشياء لأننا شايفين غيرنا عندهم ليها، مش لأنه نحن اخترناها فعلا. أربعة، الإرهاق، نحن بقينا مرهقون لدرجة ما عندنا مساحة نفسية نسمع فيها
1: نسمع نفسنا.
0: الخوف من الاختيارات، لأنه اختيار شيء واحد يعني ضمنيا التخلي عن أشياء تانية، فممكن العقل يفضل في حالة ما عارف بدل ما يتحمل مسؤولية أنا اخترتها. ممكن الواحد يقضي سنوات وهو ممتاز في تحقيق المطلوب منه، ثم فجأة يسأل طيب أنا شخصيا عايش شنو. لكن الأهم، ما لازم تكون عارف شنو بالكامل، أحيانا البداية الأسهل ممكن يبدأ بتغير صيغة السؤال، اللي هو ممكن يكون شنو الحاجة اللي بقيت ما عايز أعيشها. واو، حبيت الحتة دي شديد. ومن هنا نبدأ أول خطوة في رحلة التغيير. وبجد الموضوع محمس شديد لدرجة قعدت على حالي عشان أكتب. يا سلام، عشان أكتب تعليقي بكل حماس. يا أخي شكرا كثير لك يا دوانج، أنا بجد بتفق معك في كل النقاط اللي أنت ذكرتيها، وكمان حبيت جدا أنك أنت ضفتي سؤال ممكن يساعدنا في التفكير ونقدر فعلا يعني ننطلق منه، يعني اللي هو يعني شنو حاجة أنا ما عايز أعيشها. أنا أعتقد لو أن إحنا عرفنا نصنف الحياة اللي إحنا ما عايزين نعيشها، حنقدر نصل للكونكلوجن بتاع طيب أنا عايز شنو. يعني لو أنا ما عايز واحد واثنين وثلاثة وأربعة، طيب أنا عايز شنو. فدي حتسهل علينا شوية الطريقة اللي إحنا عايزين نرسمه لنفسنا. يعني
1: دار جامع
0: عملنا قلوب وورود، شكرا كتير لك. وكمان ميسنا عاملة برضو قلوب وإيموجيز، شكرا كتير لكم يا شباب. صلاح الدين عبد الله بيقول لنا صباح الورد، والمحبة. شكرا كثير لك يا صلاح منورنا. طيب عندنا آدم تاني اللي هو آدم واحد من الناس اللي معانا من زمان. آدم العريس خلاص نسيتوني؟ كيف ننساك
1: يا معقول؟
0: احنا مستحيل ننساك اصلا.
1: مستحيل ننساك يا العريس.
0: يعني اتمنى انك انت بخير. انت شكلك نسيتنا يا ادم، يعني شكلك انشغلت شديد ويعني غبت شويه شكلك يا ادم، لكن ما مشكله، احنا بنحييك تاني ونتمنى انك انت طيب، ونتمنى كمان انه المدام بالف صحه وعافيه. وانت تسال عن احوالنا، احنا كمان بنسال عن احوالك يا ادم. كويا بتقول صباح النعمة والبركة أحبتي، أول مرة أشارك معاكم. جهاد عبود أهلا بك يا أخي، لازم نحييه نديها الصفقة.
1: يعني جدا يا جهاد يا أخي،
0: منورانة جدا، وأتمنى أنك أنت تكوني معانا لحد النهاية كده عشان حنوريكي وحنوري كل زول أول مرة يجي.
1: هي كاكويا ليه يعني؟ أنت لقبي كان في البيت ولا يقول لك كاكويا؟ الألقاب دي كانت ألقاب زمان يا أخي، زول لو زمن ما
0: سمعها صح؟
1: ما سمعها، لكن كده وريها دي، ده كان ناس البيت كانوا بيقولوا الحاجة دي، ولا كان حصل شنو بالضبط يعني. لكن على العموم يا جهاد يا أخي مبسوطين بك جدا ومنورانا جدا،
0: وما تنسي خليكي معايا لحد النهاية عشان إحنا حنوريكي وحنوري كل زول البرامج بتاعتنا ماشية بياتو نظام والساعة كم وتلقينا وين مهم يعني كل بالزبط. التفاصيل دي يا جهاد أنتي هتعرفيها، بس خليكي معانا للنهاية. فضل بيقول لنا أنا أول مرة وجديد، يعني يا سلام على الكلام المليان وعي وجمال، كلامك دخل القلب طوالي ولمس العصب الحي بسؤال الحلقة. فعلا أحيانا إحنا ما بنفقد أول فضل. أنت أول مرة كيف يعني؟
1: لا لا أول مرة يعني، لا هو يعني في الموضوع تقريبا نظر له بالصورة دي لأول مرة.
0: يعني لازم يكون موضوع كده.
1: لا ما هو أول مرة
0: قلت فضل ده يعني حصل له شنو ولا ده صاحبه دخل بالأكاونت بلا ولا حصل شنو؟ يعني المهم شكرا لك يا فضل لتعليقك، احنا حقيقي مبسوطين بك، ونتمنى انه فعلا موضوع الليلة ده يكون فتح جواك أسئلة كثيرة ممكن
1: أكيد
0: تكون.
1: أكيد احنا فهمنا صح، أكيد احنا فهمنا انه يا أخي انت نظرت للموضوع بالطريقة دي لأول مرة.
0: أيوة
1: صح،
0: لو ما كده برضه اشرح لنا انت قصد شنو بأول مرة يعني. بنحيي كمان أختنا ماريا برها.
1: يا سلام يا ماريا يا أخي،
0: صباح الخير عليك يا ماريا أنا. سلامنا للشاب الجميل أندرياس. أتمنى أنه هو بخير، وأتمنى أنك أنت كمان بألف خير. عبد الرازق بيقول لنا صباح المودة للجميلتان إنجي وترنيم، دي واحد من المرات البسيطة أصادف البرنامج لايف، بجد مبسوط وموضوع الحلقة ما أقل من جمالكن.
1: يا سلام، شكرا يا عبد الرازق، تسلم كثير يا أخي، كلامك طيب وجميل، وكمان عاوزينك تشاركنا كمان برأيك في الموضوع نفسه يعني
0: حقيقي. ماري بتقول أنا رجعت لكم تاني بناتي الحلوات، وشكرا لأخوي هيثم للإضافة الشيقة في الموضوع الشيق والمفيد، وربنا يسهل عليكم يا شباب لأنكم مميزين وجيل حاضر ومستحضر وفاهمين كويس كمان دايرين شنو. بس أقول لكم حاجة، ما تزعلوا لأنكم مميزات فعلا في العناد والدلع، عشان كده ما عارفين تعملوا شنو، بس ما تهربوا من الزواج. يا أخي كنت دار أعرف إيش عايز تقولي كويس، ما تهرب من الزواج، لازم لازم ولا بد من المشروع الإلهي ده. مبسوط شديد يا بنات، أشارككم بجد دعم ونشاط لينا، أنا أستاذة ميري متابعة قديمة لراديو سمر، الرب يبارك حياتكم
1: ويباركك كمان يا ميري يا أخ صدقيني، مبسوطين بك جدا جدا جدا، وشكرا لكلامك الطيب والحلو. وإن شاء الله إن شاء الله يعني ربنا يوفقنا كده تفرحوا بترنيم وتفرحوا بي يعني إن شاء الله. لكن على العموم يعني يعني شكرا كمان للإشادة الحلوة بأنه إحنا جيل يعني حاضر وكذا، يا أخي ده كلام طيب يا جماعة.
0: أيوة.
1: الناس تكون عاوز تسمعه، فبجد شكرا أيوة. كثير يعني. أوكي جوجو بتقول صباح الخيرات محبوبات الرب، أنا جوليا أول مرة أشاهد اللايف، اللايف الفات لقيت منشن لي فاتني، بس نشكر ربنا حاليا حضور. يا سلام يا جوجو،
0: مرحب يا جوجو.
1: يا أخي أنت مرحب يا جوجو صدقيني. أيوة. يعني صراحة مبسوطين بك جدا جدا أنك أنت معانا، وطبعا أكيد يا جوليا تكملي معانا لغاية إحنا فاضل لنا بس زي ست دقائق كويس، فاضل لنا ست دقائق واللايف حيكون بينتهي، لكن حنكون بنعلن عن برامج الراديو، فخليك متابع عشان بس عارف احنا الفشنو والما فشنو كده يعني. نهاد حاليا بتحضرنا
0: تونة
1: يا اخي، مبسوطين بك جدا جدا جدا
0: حقيقي.
1: وصباح الخير عليكي. منصور بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الورد للناس الحلوين، صباح النور عليك يا منصور، مبسوطين بك جدا جدا جدا. عمر السنوسي بيقول صباح النور والسرور عليكم الذي سمرنا. السعي المتجدد خلانا نفقد لذة الحياة، لأن عالمنا الحالي بقت كالبرق، زمن سريع، وتطور الحاصل بالذات الإلكترونيات ساهمت بشكل مباشر من قسم وقت راحتنا. كذلك عدم منح النفس دقيقة التأمل، تقول تأخذ قسط قيلولة تلقى الدنيا أصبح والناس جارية. الله غالب، تحياتي ومحباتي لكم، كونوا بخير أجمع. شكرا كثير يا عمر السنوسي للكلام ده، وبنتفق معك جدا، ده كلام حقيقي للأمانة. فيدال يا أخي، يا فيدال وين أنت؟
0: حقيقي
1: يا طولت عديل يا فيدال، صراحة مبسوط بك جدا أنك أنت ظهرت. فلافيلو is watching. يا فلافيلو يا أخي صباح الخير يا أخي، مبسوطين أنك أنت قاعد تحضرين حاليا. فيدال بيقول good morning to all the people of Radio Summer and all listeners. يا فيدال يا أخي مبسوطين بك جدا ومنورنا جدا، مبسوطين أنك أنت معانا في اللايف ده. جمال زولنا شديد يا أخي بيقول صباح الخير للجميلات والجيل الجديد للسودان أنجي وترنيم. اختيار شريك الحياة أو أي شيء هو اختيار شخصي، لكن استشارة أولياء الأمور مهم جدا، والأهم هو الاستشارة الإلهية اللي هي أساس لكل من يرغب أن ينجح في الحياة الزوجية المهنية والاجتماعية. كويس،
0: ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك يا جماعه، شكرا لك كثير. احنا بنتفق معك جدا ان احنا محتاجين نستشير اهالينا في كل الحاجات يعني، اكيد، ونعرف رايهم لانه بنثق فيهم جدا. وكمان برضو اكيد الاولويه دائما انه نكون بنسال ربنا، وهو اللي اكيد حيرشدنا وحيورينا نمشي اتجاهه ويساعدنا في ان احنا نكون بنختار اختيارات سليمه لحياتنا يعني.
1: نانسي بتقول أحلى ناس، صباح النعمة، صباح النور عليك يا نانسي، مبسوطين بك جدا وشكرا كثير للكومنت اللذيذ ده. فيدال بيقول What's the morning program tonight Mrs. Angie and Mrs. Ternim, What's the topic tonight. صدقني يا أخي يا فيدال، الموضوع هو إنه إحنا ليه بقينا ما عارفين يعني ما فاهمين إحنا يعني دارين نعمل شنو في الدنيا دي، فهو ده الموضوع في الحقيقة. وطبعا بشجعك انك انت تحضر اللايف من البداية الليلة، يعني تجي متأخر شوية بس ما مشكلة، ممكن تمشي تحضر اللايف وحتلقى يعني الموضوع تكلمنا فيه كثير وتبحرنا فيه كثير. اوكي، مراد بيقول صباح الخير وسعادة لكم اخواتي انجي وترنيم وكل طاقم راديو سمر، زمن طويل صراحة، مبسوط بك جدا يا مراد، مبسوطين بطلتك علينا. كندا بيقول هو المسيح ذاته كان بيسمع ويتحاور مع المجتمع، صباحكم زين ومبارك. شكرا كثير للكومنت بتاعك الجميل ده يا كندا.
0: دقيقة انجي، بس نقول لناس الستلايت انه احنا
1: ايوه
0: فاضلنا بس 3 دقائق تقريبا وننقطع منكم، فأتمنى إنه كل زول كان بيسمعنا الليلة في الحلقة دي يخش ويدخل على الرقم، يعني ينزل الرقم عنده، يراسلنا في الواتساب، وحتلاقي إنه في شخص بيرد عليك. عندنا فريق متابعة بيرد على كل الأسئلة وبتجاوب معاكم. فالحاجة حطلوها منكم إنه كل زول بيسمعنا يرسل لنا في الرقم الظاهر لك في الشاشة ده، وقول مثلا أنا اسمي كده من الستلايت، عشان طوال نعرف انك انت جيت من حلقة الليلة ونرحب بك. ترحيب طبعا اكيد حيكون خاص وحنقعد نتونس معاك ونتعرف عليك. فما ننسى نعمل الحاجة دي يا شباب، ونرجع يلا تاني لناس الفيسبوك نقرأ تعليقاتكم سريعا.
1: هبة بتقول مرحلة الامتلاء الزائد قصد بيها يا ترنيم عندما تكون في الخيارات متاحة ولا يوجد نقص، مثلا الجوع بيوضح لك انك داير تأكل، لكن الشبع الدائم بيجعلك لا تعرف ماذا تشتهي. كسرت الاختيارات تقتل الوضوح، وهكذا خيار حياتنا. وحبيت الحلقة يا هبة،
0: شكرا للتوضيح يا هبة،
1: يا حبيت كلامي جيت ذاتك يعني صراحة كلام
0: وضحت لنا بمثل عديل انه انت لو جعان حتقدر تحدد لو شبعان يعني، فدي حقيقة يا هبة. شكرا كثير للتوضيح اللذيذ ده، وبنتفق معك جدا في النقطة دي يعني.
1: في مراد ممكن.
0: مراد ميديا بيقول لنا لو نحن ما عارفين انه نحن محتاجين شنو، هو طبعا من شخص فينا او كل شخص فينا عنده احتياجات، فنحن نطلب شنو، هنقعد مع ربنا وهو بيعرف كل الاحتياجات نحن عايزينها. فنحن كبشر اكيد كثرة المتطلبات حيخلينا نتشوش اكيد، فيجب انه لما نزيد شيء اول شيء نقعد مع ربنا او نطلبه واحد واحد. حقيقي هو تقريبا بيتفق جدا مع هبة، فشكرا كثير للتوضيح برضو يا مراد، انت كمان كده وضحت لنا زيادة الكلام كان بتقوله هبة. وكمان عندنا أخونا راشد بيقول لنا أحيانا بيكون لضجيج الحياة وكسرة آراء الآخرين مما يصعب علينا التوقعات. بنتفق معك جدا يا راشد. وبيقول لنا صباح الخير لكم، صباح النور لك يا راشد، مشكور جدا للتصبيحة وللرسالة الجميلة. كاكوي لقب معناها كاكا بلغة النوبة، وهي اسم البنت الكبيرة الأولى في الأسرة.
1: يا سلام،
0: شكرا للتوضيح كمان يا كوندا.
1: يا كوندا يا صدقني شكرا للتوضيح شديد، يعني لأنه كان كاكوي برضو عندها ألقاب تانية كثيرة، يعني أنا كان بيقول لي كاكوي مع أنه أنا ما كبيرة في البيت، لكن كان عشان أنا زولة يعني فرفارة شوية كده، فكان بيقول لي الحاجة دي برضو، فعشان كده كنت حبيت أنه تكون في التوضيح ده بيجي منك، وشكرا كثير يعني للتوضيح يعني.
0: طيب احنا عشان الزمن يا شباب خلاص انتهى، وعارفين يعني انتهى يعني، فاحنا حابين بس نحيي كل زول كان بيسمعنا وما كتب لنا ولا تعليق. تحيه لك وتحيه ليكي، ومبسوطين جدا جدا بمشاهدتكم، ونتمنى انه انتم في مره جايه تتشجعوا وتكتبوا لنا. وكل زول كتب لنا حاقرا حابه احييكم، بس ميسر اسماعيل، بابي سالمز انجلو، وكمان عندنا في رسالة كده طويلة وجميلة غايبة حنقراها بعدين، من نبيل يوسف وآدم بشير واد بشير ومراد وكل الأحبة علقوا، بس ما قدرنا نقرأ تعليقاتكم. أحب أشجعكم يا شباب إنه أنتم ممكن تعلقوا وتراسلونا، وكأنه ما في أي حاجة انتهت يعني على مدار الشهر. اللايف ده موجود في الفيسبوك، بس بعد شهر اللايف ما حيكون موجود في الفيسبوك، حيكون في اليوتيوب. عشان كده ضروري تكونوا متابعيننا في اليوتيوب، تعملوا لنا سبسكرايب على اليوتيوب، عشان كل الحلقات الفاتت الزمان ديك هتلقوها قاعدة في اليوتيوب، وحتلقوها كاملة مكملة، تعليقاتكم موجودة، كل الكلام اللي قلناه موجود. فكل الحلقة بنشيلها من هنا بنحطها هناك، عشان كل زول ما توفق. يعني قبل كان في واحدة بتقول إن هي بتيجي متأخرة، أو مثلا أول مرة تحضر لايف وكده، فهذه قاعدة وين؟ على اليوتيوب. فعملوا لنا سبسكرايب على اليوتيوب، واكيد كمان على الانستغرام تعملوا لنا فولو، وعلى التيك توك برضو موجودين فعملوا لنا فولو. ولو ما منزل الابلكيشن بتاع راديو سمر، نزل الابلكيشن بتاع راديو سمر، الموضوع بسيط شديد، هتلقاه قاعد في الاب ستور وفي جوجل بلاي تقريبا للناس الاندرويد. فانا ما عارفه اذا في ابلكيشن تاني ما جبت سيرته، لكن حتى رقم الواتساب موجود هنا على الفيسبوك، ممكن تخش

سلامات وعوافي عليكي أختي المستمعة، وعاطر التحايا ليكي كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعض الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق عن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصد شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأواني بتحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألومنيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاعت تيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة احنا بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع من البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعه البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المخدتها وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل عليه الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل عليه، عشان لما نجي أصفي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته على الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبداً لتسخين الحاجات اللي بتتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفل كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقيفي قدام الميكروويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاع ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه احنا نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده حيسهل عليكي بالنسبة للأطفال بالذات. لما نيجي نفتح العيش السندوتشات كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة، بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعد أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده دريات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية، تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها. لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني هيجذب المغناطيس، أما لو ما فيه، لو كان ستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18 مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده حيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج فيها سخنة تضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل المخطة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه وبإنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظي عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاع التسوق تخطيها أنك أنت تشتري قزازة بتاع خل، وجودة في المطبخ بريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي، لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاع 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا، لأنه الأبخرة بتاعت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ، لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتجاز طوالي، وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختين مستمعار يعني لك بعد الفاصل، وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك أنت وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وأنت بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك أنت لو اشتريت أي حاجة معلبات أو أي عبوة لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقى عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بنكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة الممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي تحت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شر الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه وعلى حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن هي حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه ان انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات بتاعت التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدمها عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذاك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاع زيت الزيتون الكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحاجات دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا، وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول، لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي، يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري، نشوف الخضار الشكل جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية، اتخطت فيها حاجات مواد كيمائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل، عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة. السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة، ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقي

وأنا بشتري لأولادي من البقالة حاجات بيفتكروا إنه أنا المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي دي عشان أفرح بيها الأولاد وأنا جاية داخلة شايل حاجات السوبر ماركت. لكن أنا لو بشتري لهم مع ده برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المذاق بتاع الحاجات دي يحبوه وما يعتمدوا على إنه بس ياكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الذوق بتاعهم. شوية شوية حتلاقي إنه هما يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا لو استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا، وما في داعي لانه احنا نستعمل سمنة او زبدة صناعية او طبيعية، لان دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلل شوية برضو ده بكون كويس، بعد فترة حتى احنا حنقدر نستطعم الاكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوك والحاجات المشوية اكتر من انه نحمر، لانه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه او ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية اكتر لانه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لانه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي اكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات اكتر مما انه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة اساسية. فاحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه انه احنا استهلكنا برضو خضار اكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لانه في الحالة دي ما بتضاف له زيت او صلصة او حاجة زي دي، فاحنا حنحافظ على القيمة بتاعت الخضار، حناخده بطريقة صحية، ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر انه يكون في صحن سلطة جنب الاكل اصناف الاكل التانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، انا بفتكر انه اللحوم وبالذات احنا السودانيين بنحب اللحمة الحمراء، يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو احنا بنطبخ نطبخ من غير اي اضافة زيت، وحنلقى بعد شوية انه الحاجة اللي احنا بنطبخها فيها كمية بتاع زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين انه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني انا وبخبرتي في الموضوع ده، انه احنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت اي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا في انه بكسر الخل، طبعا لانه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير انه بيعمل دور حلو جدا انه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة، انك ما تقدمي الفاكهة او الشاي بعد الاكل، دايما نحن عندنا العادة انه الناس بعد ما خلصوا اكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها انه الفواكه لما ناخدها ورا الاكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لانه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الاحماض الامينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الاكل الثاني اللي انا اخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا احنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد، أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مر نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعت شاي سادة تقيلة، حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي أنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا. حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. واختي السودانية إيكادولي.

0: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
1: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
0: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
2: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
0: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
3: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
0: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
2: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
0: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلو كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
3: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك.

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني، قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصاً.

0: صباح المودة لأهلنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وأجمل صباح عليكم. صباح القهوة والشاي والمزاج الرايق، صباح الابتسامة، وإن شاء الله رب الأخبار الجميلة اللي دايما بتغير مودنا بتغير مزاجنا من الصباح، وإن شاء الله رب دايما في إلفة وفي يعني مودة كده ورحمة بتلمنا كلنا في حوشنا الكبير. راديو سمر إذا دايما يعني بتحبوا أنكم تقول علينا كده أنه ده البيت الكبير، بنشكركم لأنكم حاسين بالأمان، حاسين بالأريحية، وحاسين فعلا بالود اللي دايما بيجمعنا. فعشان كده في كل صباح بيسعدنا إن نتلاقى معاكم في يوم جديد وفي حلقة جديدة وكمان في موضوع جديد نتحاور ونتناقش فيه بكل أريحية، وكمان نتبادل يعني المحاور، وبنستنى أكيد تفاعلكم وكمان كتاباتكم الجميلة اللي دايما بتتحفنا واللي بتاخد جزء كبير من موضوعنا لما تردوا بالكومنتات والتعليقات الجميلة اللي بنلقاها منكم. بابكم واسعيده جدا، يعني ارحب بالزميله الغاليه رشيده خليفه. اهلا ومرحبا بك يا رشيده.
1: يا صباح الخير عليك يا ايناس، وصباح الخير على كل زول بسمعنا دانا من وقته، زول قاعد منتظر انه يخش معانا. بنصبي على كل الناس في اي مكان هم فيه، بنقول لهم ابدوا يومكم بقدرة ربنا، وأكيد يوم حيكون جميل. دي الرشيدة لازم تاخدوها كده زي الحبة الصباحية، ما حنقول عليها إجباري لأنه علاقتك مع ربنا ما بتكون بالجبر، علاقتك علاقة محبة. فأحلى صباح إنه تسلم يومك لشخص أنت بتحبه. لو أنت بتحب إنسان لقيته كده من الصباح أول ما فتحت جاء أداك حضن كده وباسك وقال لك أنت أحلى حاجة في حياتي، أنت اليوم ده حتحس إنك أنت أيوة الحاجة. أيوة. فما بال إنه نحن عندنا رب محب فاتح لنا يدينه، منتظر إنه نحن نجي ونترمي في حضنه عشان يدينا حضنه الدافي، يدينا قوته. أنا لو فعلا حسيت إنه أنا بترمي في حضن أبوي، ولما أطلع من الحضن ده بطلع بالأمان وبالسلام وبالقوة، أنا تاني ما في حاجة بتهمني في الدنيا. المشكلة ما في حضن، المشكلة كيف نحن نعرف نستمتع بالحضن ده. فبجد عشان كده أنا كل كلمتين محتاجة بقول أدوا يومكم لربنا، أدوا يومكم لربنا، مع أنه أدوه مشاعركم، أدوه عقولكم، أدوه قلوبكم، أدوه أجساتكم، أدوه كل حاجة. هو عنده القدرة وعنده المقدرة أنه يهندل كل حاجة، يفك كل العقد. أنا ما عارفة، أنا قاعد أحس أنه ربنا داري بسطنا ونحن المسكين بيدينا ورجولنا في الحاجة الصعبة. فربنا يدينا القلوب السليمة، القلوب الدغرية، القلوب اللي بتعرف تحس، القلوب اللي بتعرف تخلينا نستمتع، والدين العقل ده اللي شغال مرات عكسنا بخلينا إنه ما نصدق إنه ربنا بعظمته بجلاله فاتح يدينه ومنتظرنا نحن، برغم غلطنا ورغم مشاكلنا ورغم اللي بنعمله في الظاهر واللي بنعمله في الخفاء والرغم ورغم ورغم، لكن كل يوم حقيقي في بداية جديدة لحياة جديدة، في إله محب منتظرك بيقول لك تعال اتبعني، تعال لي وخلاص، كفاية تعال لي بس وخلاص. فخلونا نعرف كيف نمشي، نعدل خطواتنا ونمشي لربنا، عشان كفاية بهدلة وكفاية ضياع وكفاية توتر وكفاية مشاكل وكفاية توهان، لدرجة نحن بقينا نتوه حتى جوا نفسنا، مش مع الناس التانيين، جوا نفسنا مع نفسنا بوجد في بوابات بتاع التوهان. فأحلى صباح عليكم وكفاية كده يا ناس.
0: طبعا اكيد يا رشيدة، احنا يعني بحس انه انا قاعدة في قاعة الأستاذة رشيدة بتتكلم، فمهما طال الكلام لكن اكيد فيه روح كده جميلة بتخلي الزول فعلا يكون منتبه.
1: انا استدار اشتكيكم للمتابعين يا اخواني،
0: ان شاء الله خير يا رب.
1: النظارات، انا اخواني حقيقي عاملين معي مشكله في النظاره، نظاراتي كثيره فبقول لك بتبهدل الدنيا بورقك ونظاراتك. زوله بتكتب وزوله بتقدم وزوله بتحب تكتب، لازم يكون في ورق ما بحتر كده ونظارات وبتاع، مره رشيده كيف مش رشيده كده، بتكون لازم معانا نظارات كثيره واقلام.
0: الحمد لله ان الليله معانا نظاره واحده. فبجد اهلا بك يا رشيده، وان شاء الله رب الصحه والعافيه تعيش ونشوف نظاره ثانيه تكون
1: لا يا اخي
0: منها
1: اللي قبل الضيبة فوق.
0: بجد حابة أرحب بكل زول يعني انضم لنا في اللحظة دي، وكل زول بدأ معانا من دقيقتنا الأولى، وأكيد يوعدنا إنه حيستمر معانا ويكمل معانا حلقتنا، لأنه رحلتنا الليلة رحلة جميلة بناخدكم فيها مدتها ساعة ونص، نبحر في موضوع جميل ورائع جدا جدا بهمنا كمجتمع سوداني، يمكن نكون سمعنا عنه كثير ومرات بيكون متداول أكثر بين الستات. فالمرأة السودانية معروفة بقصصها الجميلة وحكاويها الما بتنتهي، مرات بتكون مقبولة ومرات بتكون مرفوضة، مرات حتى هي ذاتها ما بتحب تحكي كثير عن حياتها وعن الأحداث اللي ممكن بتمر بيها في عمرها، مما كانت هي طفلة لحد ما بقت امرأة ناضجة، إذا كانت زوجة أو شابة أو امرأة عاملة، كثير من يعني التحديات اللي ممكن تواجهها في حياتها. لكن المرأة السودانية ما بين التضحية والتمرد هنالك قصص وحكاوي ويعني حوادث ممكن نقول عليها وممكن تكون مواقف مضحكة، وممكن برضو تكون مواقف ممكن تكون حزينة جدا جدا، ممكن كئيبة يعني بجد. إذا عايزين نفتح الليلة دائرة كده يا رشيدة، نقدر نخط في كل يعني في دائرتنا الكبيرة دي خط، والله نقاط كده دي
1: نقاط
0: كده أن إحنا نقدر نفتحها مع المستمعين ومع المتابعين، ونتناقش بكل أريحية وبكل صراحة وبكل شفافية، لأنه الليلة الموضوع ده بصراحة أنا يعني حبيته، وأنا شاكرة لك يا رشيدة من أجل يعني الفكرة الجميلة دي. يمكن دي واحدة من المواضيع اللي نحنا ما كتير بنتطرق لها، لكن حبينا كده بعد مواضيع كتيرة حبوها المستمعين ويعني حسوها إنه فعلا هم محتاجين يتابعوها. فعشان كده ممكن بس تديني ثواني أدي فيها يعني المستمعين دعوة، إذا أنت عندك أي مقترح لموضوع وعايزنا مثلا نطرحه على منصة راديو سمر، إذا كان موضوع شبابي، موضوع يخص للرجال فقط، للسيدات فقط، موضوع يخص مجتمعنا مثلا، برضو ممكن تكون واحدة من الظواهر السلبية اللي نتجت يعني خاصة في الآونة الأخيرة مع الشتات والغربة والنزوح واللجوء، يمكن يعني أنت موجود في بلد وحاسس أنه السودانيين المعقدر في حاجات ما حلوة بدأت تبدر منهم يعني، فبنقول لك حبابك بمقترحك، حبابك كمان بموضوعك، ويسعدني جدا جدا بصراحة أنكم تكونوا مشاركين في طرح المواضيع في عالم منصة راديو سمر. والرأيك شون يا رشيدة؟
1: جميل جدا جدا أنه نحن حاليا نحن زي ما أنت كنت بدينا اللمة في شتات شتاتنا، لكن بدينا اللمة الأطراف، فالأطراف اللي بدينا اللمها وبدينا نرجع زي ما كنا، في شوائب دخلت، وفي حاجات برضو عشان الناس تكون منصفة، برضو في حاجات جميلة الناس إذا علمتها وجاية بيها أفكار، فالإنسان محل ما يقعد ما بيدخل وبيمرق بدون ما ياخد حاجة، مستحيل.
0: أيوة.
1: حتى كالريحة في هدومك أنت بتشيلها من المكان اللي أنت دخلت فيه. فنحن 3 سنين أو دي السنة الرابعة كل يوم فيها، وكل مش كل يوم وصلنا مرحلة إنه كل ساعة أنت بيحصل لك فيها حدث مختلف عن التاني. أيوة. ما مبالغة لكن دي حقيقة. يعني فحصلت شروخ كثيرة جوانا، راجعين أو بدينا نرجع أو رجعنا، أخديها بالثلاثة مراحل دي. في شخصياتنا تغيرت، رضينا ولا ما رضينا، حاولنا نرفض ولا قبلنا، نحن ما زي قبل الحرب، مستحيل نكون نحن زي قبل الحرب. يعني أنا مبارح بتكلم مع أختي في البيت، جاء خبر وفاة زميلتها، فزميلتها في الشغل معاها ليها كل يوم بيفطروا مع بعض، كل يوم بيقابلوا بعض، اتفرقوا بس في فترة الحرب دي، هي جات مكان وهي مشت مكان. ففي الجروبات عرفت انه تعبت شوية، ظروف الصحية انهارت فيتوفت، اخذت الموضوع اي شوية حزن كده، لكن بعد شوية
0: بقد عادي
1: فقالت لي كلمة انا شخصيا اترعبت منها، عينت لي دي قالت لي تعرف يا رشيدة دلاشر. قالت لي تعرف ان احنا ولفنا الموت، عارفة لما نزول يقول لك نحن ولفنا الموت، ولفنا بقينا متوقعين، بقينا عايشين، بقى ما حاجة بترعبنا إنه زول يموت، ما حاجة بترعبنا إنه نسمع قصة زول مات. نسمع زمان كان لما نقول لك فلان ده مات انت حدث وممكن تتذكر به احداث. يا الناس انت متذكر لما الناس في لندن حصل لهم جابوا لهم خبر عمهم جابوا له، لكن احنا في اليوم بيجينا نسمع 1 2 3 4 عشان كده حصلت فينا حاجه. نحن ان كان نحن بنتكلم واكيد في منصات تانية بتتكلم، الهدف منا انه نقدر من جوانا نعرف نخط ايدينا في الحصل لنا شنو، نحن وين الحصل فينا شنو، قادرين نرجع تهنا، عايزين رافضين الفات بنفتش فيه هنستفيد منه ولا تملينا حاجات كويسة ولا حاجات كعبة ولا نحن لسه في المرحلة الرمادية ما عارفين الحصل شنو. في ناس لحد داسي مخلوعة،
0: أيوة
1: ما قادرة تستوعب انه ده حارب، ما قادرة تستوعب انه هون شتته، ما قادرة تستوعب انه خسروا، عايشين كده لسه ما واجهوا النقطة. عارفة مرات مش الانسان بتحصل له صدمة بيقوم بيحصل فقدان ذاكرة مؤقت، في ناس عايشة في الوضع ده. وانا موضوع الليلة بجد انا متحمسة له جدا جدا جدا جدا جدا، لانه حسيت انه هودي عارفة بقول على شنو بتحت الميزان، نقول عشان رمانة الميزان اللي بتوزن كل حاجة. المرأة هي اللي بتوزن كل حاجة في الدنيا، ما استقلالا بالرجل عشان أتفهم صح، لكن المرأة ربنا أداها هي اللي بتوزن كل حاجة. يعني امرأة سعيدة بيت سعيد، وراء كل رجل عظيم امرأة. المرأة دي أمك، أختك، زوجتك، صديقتك، حبيبتك، المهم هذا المخلوق، هذا الكيان وراك. فهذا الكيان لما هو يتزعزع، لما هو يحصل فيه شرخ، غصبا عننا هنلقى المجتمع حصل فيه شرخ. فلما نتكلم عن المرأة ما حنجي نتكلم المرأة الليلة عاوزة تاخد ياتو ميك اب ولا جاية تلبس ياتو فستان ولا ده. أنا مع استخفافهم برضو بالناس اللي بتهتم بحاجات زي دي، لأنه دي زينة المرأة والمرأة بتحب الزينة. لكن أنا بهتم بزينتها من جوا، حسيت انه جوا بيحكس البرة. فعشان كده لما الليلة احنا جايين نتكلم على المرأة، ما الحلقة خاصة بالمرأة والنساء هم اللي يحضروها، لا، خاصة بالرجل اكتر من المرأة، خاصة بالشباب اكتر من البنات. لانه المرأة لو فهمت نفسها والرجل ما فهمها تحصل حاصل،
0: تحصل.
1: لو انت يا الولد ما فهمت البيت تحصل حاصل، هتكون اسرة مشروخة. فنحن حاليا اللي لما جايين نتكلم عن المرأة جايين نتكلم عن واقع المرأة السودانية بين التضحية والتمرد. هل المرأة السودانية ما حصل لها تمرد؟ لا، حصل لها تمرد. هل أفكار ما تغيرت؟ لا، أفكار تغيرت. هل ما بدت عيونها دي ما بدت تشوف الدنيا برا فيها عشان؟ بدت تشوف الدنيا برا فيها عشان، لكن المشكلة بدت تشوفها بيعطوا نظارة. أنا نفسي حقيقي حقيقي يكون معانا مش تميز لمتابعين معينين، لكن لأنه بدينا يا ناس أنا وإنت حلقة اتكلمنا، وكان بدينا مع أستاذ جاكسون وإنت دخلت فيها معنا، كان اتكلمنا عن الأسر والتفكك، دخل معانا أستاذ جمال ويلسون، دخل معانا أستاذ فضل، دخلوا معانا متابعين من هنا. فكانت في آراء إنه المرأة بدت لما تلقت بيجت متنفس ما أخذت المتنفس ده لصالح الأسرة، أخذته ضد الأسرة. دي كانت آراء الناس البرة، وفي ناس دخلت من جوا هنا أخذتها من التسلط أو من. وجاء أستاذ جاكسون اتكلم عن الحرية ومفهوم الحرية هشنو. جيتي تكملت الباقي إنه المرأة كيف تقدر تصوم بيته، كيف تقدر تربي أولادها والتربية وهي عايزة شنو. فالليلة في حلقتنا دي الناس أنا ممكن أكون اتكلمت كتير شوية، معلش، عايزين نشوف المرأة هل هي حقيقي مظلومة عشان هي لما تلقى الفرصة بتتصرف غلط، ولا هي أصلا معرضة للضغوطات، أول ما تلقى متنفس كده عاملة زي حلة البريستول بتكون مقفولة تغلي تغلي تغلي تغلي،
0: وبعد
1: شوية صفارة تعالوا، بعد شوية صفارة دي لو ما انت ما فتحتيها بتخبط السقف.
0: أيوه.
1: يعني بتذكر كده، ولا عاملة، عارفة أنا مرة كده كنت بشيك جبت السبرتاير بيعملوا بالقهوة دي بتشوفها بتاعت دي، نسيت وما عارفة إنه المفروض يكون فيها خرم كده بالجنب انت بتفتحه كمتنفس. رحت مولع عليك النار اللي قبطها من السقف وأنا في الشارع. ابقى أي حاجة لو استخدمتها غلط ما كان لها متنفس بتتفجر في وشك. فيا أخوي اسمعني كويس عشان المخلوق ده ما يتفجر في وشك بعد ما هو طالع من حارب وبعد البيوت ما بدأت تتلمى. خلينا نفرد كده كلام كله في الترابيزة وشاركونا فيه وقولوا انتوا شايفين المرأة السودانية حاليا في شنو جديد وفي شنو تخلد عنه انتوا عايزينه انه تتمسك بيه وفي شنو عايزينه تتخلى عنه وهي ذات عايزة شنو تتمسك بيه وهي شايفينه في شنو جرحة من حقها انه حاليا تقول انا مجروحة من 1 2 3 4 وانا ما حواصل بالطريقة دي او انا من حقي يكون عندي في الفترة الجاية 1 2 3 4 وانت يا الرجل تناقش فيه. عشان كده بحس انه الحلقة دي نحن بس بنرمي كلمة لكن انتوا هتقولوا.
0: نعم عشان كده يعني حابة أرحب تاني بالناس الموجودة معانا على الصفحة وما شايفة أي تفاعل. كمية بتاعت ناس موجودة لا شايفة تصبيحاتكم ولا يعني قلتوا لنا معجبين بالعنوان وللعنوان الليلة نغي. إذا أنت يعني ما حابين نتكلم في الموضوع ده أو أنت موجودة وحابة تضيف فيه كمان نقطة حبابك وأكيد الكيبورد موجود قدامك وقدامك ممكن تكتب أي حاجة خلينا نعرف أنك أنت موجود معانا متابعنا ومتفاعل معنا. حلقتنا الليلة فعلا حلقة متميزة خاصة مع وجود متابعين دايما ما بفوتوا ولا نقطة. رشيدة يعني بجد من أول ما بديت تكلمتي عن الموقف أو الونسة اللي حصلت بينك وبين أختك ما يعني تتخيلي كمية الألم والشفط اللي حصل لينا كمجتمع سوداني. ناس كانت فعلا بتسمع البكايات من زمن لزمن هسه حالينا منزول يقول لك اتعودنا الموت يعني بجد حاجة واللي هي قالت ولفنا الموت يعني بقى ولف يعني
1: ولف الولف ده بقى تدريجيا
0: ما من كمية الأحداث ومن كمية الوفيات ومن كمية البكا ومن كمية الحزن ويعني وشنو يعني الألم الحاصل للناس من الفقد الكبير الحصل في مجتمعنا. ما في بيت تقريبا الله يحفظ الناس ويدون الصحة والعافية وطول العمر لكن فعلا ما في بيت ما اتأذى ما في بيت ما فقد فيه عزيز أو حتى إن شاء الله كان قريب بعيد جارك ناس الحلة الناس اللي أنت بتعرفهم معارفك. فعلا الألم كان صعب وفي زول بيقول لك يعني من كثرة الوجع خلاص اتعودت عليه بيقى تاني ما بيوجعني ما في شيء تاني ممكن يوجعني. لكن الليلة دارين نجي معاكم أعزائنا المستمعين ولسه أنا حابة أشوف رسائل وتصبيحات ورأيكم حول موضوع اليوم. يمكن الليلة عايزين نشوف إنه في بلدنا اتعودنا على حكايات كثيرة كانت المرأة السودانية ممكن تكون جزء من الحكاية ومرات بتكون هي الحكاية نفسها. نعم المرأة السودانية بين المضحية والمتمردة بنلقى المرأة السودانية يعني كثير بتكون في مساحة أكبر ما بين الاثنين مرات بتكون بس شعرة كده خفيفة بين التمرد والتضحية. وهل ممكن تكون إذا جينا سألنا يعني هل ممكن تكون المرأة هي ضحية للظروف ولا أحكام وقوانين المجتمع ولا ممكن يكونوا الاثنين مع بعض وهل ده خلاها تكون متمردة ولا ده دافع بأنها تكون مضحية من بنفسها وبرضو من أجل أسرتها أو الآخرين. عشان كده مستمعينا الأعزاء مع بعض اللي دارين زي ما قلت بين نفتح الدائرة ونخط نقاط معينة أكتر ونسمع أكتر لصوت المرأة وحتى آدم كمان يعني ممكن برضو يشاركنا في الموضوع لأنه أكيد موضوعنا يعني بهمنا كلنا بخص المجتمع ككل إذا كانت مرأة أو الرجل عشان كمان محتاجين برضو لمشاركاتكم ولتفاعلكم وبرضو لآرائكم حول موضوع اليوم. تعالوا مع بعض اللي نحكي عن قوتها يا رشيدة نحكي عن مخاوفها ونحكي عن كمان آلامها وأحلامها ونحكي كثير عن أمنا وأختنا عمتنا وخالتنا الحبوبة يعني كل مرأة مما كانت طفلة لحد ما بقت يعني زولة ناضجة زي ما قلت لكم في الأول ونسأل نفسنا ونشوف هل المرأة السودانية فعلا هي مضحية ولا متمردة.
1: أنا ممكن أقسم لك الكلام ده على اثنين ما قبل وما بعد. زمان كانت المرأة السودانية مضحية ده ما معناه إنه حاليا ما في مرأة مضحية لكن بالنظرة العامة مضحية بمعنى مضحية. مضحية مش معناها بتقوم بواجباتها. مضحية حتى ما في احتراض، ما في فكر، ما مشيها كده، عارفة من تصحى لحد ما تنوم هي وعم تعمل في شنو، واحد اثنين ثلاثة أربعة، لو غمت عيونها هي بتعمل لك وهي ساكتة.
0: أيوه.
1: لكن حاليا في نوع من التمرد. ليه؟ لأنه الناس تغيرت، المجتمع يتغير، مش لأنه المرأة ما عايز حياتها، لكن الحياة الريتم بتاع الحياة بقى سريع، بقت في متغيرات، حتى الأولاد اللي انت بتربيهم بقى في دخائل أو حاجات دخيلة في التربية من برا، فده بينعكس عليك انك انت لازم يحصل عندك انتفاضة. ما ممكن نكون نحن دايرين من المرأة تربي تربية حديثة ونحصرها في دائرتها اللي هي عاشت فيها أمها وعاشت فيها حبوبتها. ما ممكن نقول لها طيري وأجري في نفس الوقت، يا تجري يا تطير، يعني الاثنين ما بيجوا مع بعض. يا بقعد كسرت رجلها. فدي نحن عايزين من المرأة شنو؟ وهذا المرأة السودانية بالذات كانت مظلومة، ولو كانت مظلومة منو الظلمة؟ والظلم جا من وين؟ ولا ده قناع، خلينا مش نقول غناع، ولا ده سبب أو حجة المرأة كانت بتستخدمه عشان نكون منصفين، إنه ما تقوم بمسؤولياتها. ما أنا مظلومة، أنا ما عندي حقوق أقول شنو، وأنا في ظل بسمع رأيي. أسي كان وقفت من هنا ليه بكرة أجاي ياخد برأي منه. يلا دهال دي بقت ذريعة المرأة السودانية استخدمتها في فترة، ولما خلاص المجتمع سمح لها إنه أخذت الذريعة دي، زي ما بقولوا لقت الفاس وقع في الراس وهي اللي تألمت، فبدت يطلع صوت التمرد إنه أنا ما دايرة ده. أنا ما دايرة لكن حقيقي أنت لازم تفتشي جواكي، تعرف إنه الموضوع جاي من وين. هل كلمة الشيء طبيعي إحنا السودانيين قاعد نقولها، مرة السودانية مظلومة، مرة السودانية ما لقي حقها، ظلمتي أنت نفسك ولا ظلمك المجتمع ولا ظلمك الرجل؟ أمسكون واحد اثنين ثلاثة وامشي معانا الرحلة دي عشان نشوف كلمة الظلم دي جاي من، ولا هو أصلا ما في ظلم، لكن الكلمة دي كانت في فترة معينة، لكن إحنا مسكناها جريناها معانا عايشين حياتنا، لكن جرينا كلمة إحنا مظلومين عشان نتخلى من مسؤوليات.
0: أيوه.
1: نحن حاليا عندنا
0: رشيدة بجد يعني لفت نظرنا لنقاط ممكن تكون مغطية كده جوا بموضوع كبير، لكن مرات ما بنحب يعني نفتح النقاط دي ونوسع فيها ونتكلم فيها ونتحاور فيها ونتونس يعني فيها، ونسى فيها حميمية وتقبل يعني. فموضوع انه هي المرأة هي متمردة عشان ما دايرة تقوم مثلا بمسؤولياتها، ولا هي عشان لقت ضغط من المجتمع. يمكن التمرد يعني بنشوفه حس حاليا بصورة ممكن تكون مختلفة. زمان ممكن يقول لك الراجل المرأة دي يعني هي زول كويسة جاية من بيت كويس، أو حبوبتها كانت ما شاء الله، وأمها طلع يعني برضو يعني زولة يعني ماسكة بيتها، بالتالي بيتهم حتكون بنفس الحكاية. طيب إذا جات البيت وهي يعني ما شايلة كثير من أمها ولا من حبوبتها، عندها رأي بأنها ترفض مثلا رأي، عندها حكاية إنه مثلا تشارك برأيها، عندها حق إن شايفة نفسها عندها حق إنه ترفض مثلا تطلع المشوار ده، أو ما دارت تسافر لنسابتها، أو ما دارت تشارك مثلا في في في في مناسبة. ده هل ده هو التمرد اللي نحن دائما دائما بنطلقه على المرأة لأنها رفضت مثلا تطيع واحدة أو يعني تقوم بواحدة من الواجبات اللي نحن بنحسها هي مفروضة عليها، ولا عشان هي أدلت برأيها وبقت عندها، بيقول لك بقت عندها لسان كمان تتكلم. فالتمرد الرجل أو المجتمع بيشوفه بأنواع مثلا ممكن تكون كثيرة وبجانب كثيرة ومتعددة، ويمكن كمان حتى آفاق المرأة لما اتفتحت وبقت زولة مطلعة ودارسة وعارفة حقوقها، بقى في تمرد مثلا من نوع تاني، لكن فيه موضوعية يعني أنا بس ما لأن ما بقول لك أنا ما دايرة الحاجة دو خلاص، لكن أكيد في موضوعية يعني أنا ممكن أشرح لك إنه يا أخي أنا ما ماشى مسافرة عرس بتخالتك في الجزيرة عشان أنا مثلا عندي أولادي مدارسهم وحي، يعني في موضوعية في الرفض ده. فأنا ما بشوف إنه كل رفض مثلا ممكن يكون تمرد على أسرتي أو على زوجي أو على ناس بيتي إذا أنا شابة ما متزوجة، ولا على المجتمع بشكل عام، عشان إحنا كل مرة نأخذ المرأة ما بين المطرقة والسندانة زي ما بيقول الصحفيين، فإن هي دائما خلاص عشان التطور بقى عندها روح بتاع التمرد. فهل ده يا رشيدة بخطة المرأة في المحاك ده يعني إنه هي يطلق عليها الحاجة دي، ولا ده حق من حقوقها يعني إنها تدلي براية وكلامها؟ يعني
1: أنا مع ناس، أنا جميل جدا النقطة اللي أنت كتيها. أنا نفسي يكون في معانا متابعين دخلوا أو صبحوا زعلانة أو مضايقة إنه موضوع زي ده يتفتح، وكنت بتمنى حقيقي إنه يكون في
0: تفاعل على
1: تفاعل
0: حتى من الناس الموجودين معنا،
1: ناس معينة في الحلقة. ليه؟ لأنه معانا كم مرة في حلقة أنا متذكرة التعليق ده جدا من صلاح عواد، قال الرجل بحب عقل بقلبه أو بحب بالموجود قدامه، لكن لما إيه يتزوج قال ما مش بختار بعقلية أبوي. وقال ده عمل نزاع كتير في الشباب، هو ما بيتكلم عشان الكلام ما يتخذ عليه إنه هو شخصيا، هو بيتكلم كان بصفة عامة عشان ما يتخذ إنه هو دي فكرته نسبب للزول مشكلة، لا هو دي كان بيتكلم بدلي برايه إنه الشباب بيحبوا لكن لما نيجوا يتزوجوا أو بيرتبطوا، لكن لما نيجوا يتزوجوا بيرجعوا وين؟ بيرجعوا للعقلية بتعتبون أو جدهم. يلا أنت لما تاخد النقطة دي وترجع بيها، أنت الشخصية اللي أنت جايبة مدخلة معك حياتك ما هي الأم ولا هي الجدة، دي شخصية جديدة، فأنت هتحس منها بتمرد. التمرد جاي من وين يا إناس؟ التمرد جاي بأنه المرأة السودانية في شنو لازم عليها تعمله وفي شنو ممنوع إنها تعمله. المرأة السودانية في قواعد اجتماعية اتفرضت عليها لدرجة إنه هي بقت تحس إنه كانت في فترة من الزمن أو لحد أسي بتحس إنها هي دي مسلمات.
0: أيوه.
1: رغم إن المسلمات دي بدت تعمل لها شنو؟ ضغط جواها، عدم رضا جواها. الليلة ساكتة، 5 سنين ساكتة، عشان بقت لما نقول لها تهز راسها 5 سنين، 5 سنين بقت تعود خشمة، 5 سنين بقت تقول أوف، 5 سنين أنا ما بعمل.
0: نتيجة تراكمات،
1: نتيجة تراكمات. هل دي عادات ولا ده أمر جاي من دين أو من معتقد؟ بغض النظر عن الديانة هي شنو، خليني يا ناس أخذها لك واحدة واحدة. لو جينا أخذنا المرأة السودانية والمفروض عليها هو شنو، عندك أول نقطة طبعا مشكلة بتبدأ هي في الزواج، مفهوم الزواج اللي بتخش بها المرأة السودانية حياتها هو شنو. الليلة لو بنتي كنت أنا ما داري الزواج، أنا حاسة إني أنا حياتي كاملة، أنا ما أنا على فكرة ده حق الزواج عاي سنة وحياة وتكملة حياة بغض النظر عن كل الديانات. زواج زي ما بقوله خلاص ده تسمى الحياة، لكن ده بقى جزء من الحياة. أنا الجزء ده حاسة إنه أنا ما قدر المسؤولية دي، أنا ما قدر أنتج في النقطة دي كويس، أنا ما قابلت الشخصية المناسبة. تمت 20 سنة وما قابلت، 30 سنة وما قابلت، 40 سنة ما قابلت، 50 سنة بقيت عندي اهتمامات تانية. لا كمجتمع لازم تتزوجي.
0: شايفة من من الأسرتين قاعد ساي لحدت هسه؟ جبت الأفكار دي من وين؟ يشوف أقرب ودعم يجيبوا لك يا رشيدة وخلاص انتهى الموضوع. صاحب أبوك،
1: صاحب أبوك شنو؟ أمي كانت بتقول لك هي السنة الجاية دي كان قاعدة معاي بطلعك هدية في قوم البلح. هدية في قوم البلح دي يعني عارفة مش ممكن يزول يدو بلح.
0: أيوه.
1: أنا بديك في قوم البلح هدية. يتخيلي لدرجة أنه حقيقي ده يعني بتقولها لك يعني كلمة كانت محتاجة. فأنت بتخافي هيدوكي هدية في قوم البلح، أها تقومي تعملي شنو؟ شفتي دي من أول معضلة بتقابل المرأة، بأنه لازم تتزوجي. كويس. النقطة الثانية، لازم تكوني هادئة. الهدوء المفرض على المرأة السودانية، لازم تكون عندها شكل معين، صوت معين، تتكلم بطريقة معينة، تمشي تقولي شنو معين، ما تقولي ده. المهم كان في عندك راي تبلعي في حلقك، ما تقولي لأنه في 5-6 رجال قاعدين حتطلعي صوتك ده قدامهم. كان أخوك قاعد الليلة، يعني كانت كلمتي، دي مشكلة. الهدوء المفرض على الشخصية السودانية، ده أنا بقول أسباب وصلت للتمرد، وصلت لأنه المرأة بدأت تطالب أو تمردت على الحاجات دي. التمرد هنا مش معناه عصيان تحطيم، معناه أنه الحاجات دي أخواننا محتاجة مراجعة. الحاجة الثانية التحمل. ليه المرأة السودانية مفروض أنها تتحمل كل شيء؟ ليه نحن خدتينها في المجتمع لا لازم تتحملي؟ بغض النظر هنا أنا متحملة شنو؟ ظروف اقتصادية؟ لك معليش أتحملها، لكن ما ممكن أتحمل حياة مع إنسان هم رافض أصلا يقوم بواجباته. يقول لك لا أنت تتحمل.
0: هنا يبقى في فرق.
1: شفتي أنت قلتها كيف؟ يلا ده
0: كده أنا تمرت.
1: لكن زمان ما بتقدر تقوليها. أنت باب التوصل، أنت ما عندك رجال،
0: أستري
1: بيتك. أتحمل لشنو؟ أمي تحملت، أنا الليلة تربيت في بيت أمي تحملت، حبيبتي تحملت. أنا ما رفض في نقطة التحمل دي إنه المرأة السودانية تتحمل، لكن حتتحمل شنو؟ أتحمل سلوكيات غلط، أتحمل إهانة، أتحمل كلمة ناشفة، أتحمل تبخيص. شنو المطالب من المرأة السودانية تتحمل عشان ما تتمرد؟ الرجل السوداني طالب من المرأة السودانية دي تتحمل شنو عشان ما تيجي تقول عليها متمردة؟
0: يلا يا رشيد، ممكن السؤال ده نوجهه كده للمستمعين، وتكون دي يعني نقطة كده بتاع التفاعل، وعايزينكم يا جماعة تشاركوا معانا. يعني بجد حابة أشكر الهادي سليمان على وجوده وعلى يعني تصبيحاته، بقول صباح الفل والياسمين حبابك يا صديقنا الهادي، وسعيدين جدا جدا بوجودك معانا، وإن شاء الله صباحاتك دائما بخير وبعافية. كمان عندنا صديقنا يوسف إبراهيم محمد، حبابك يا صديقنا الغالي، بيقول يسلم عمرك وعمرك كمان يا حبيبنا، وسعيدين جدا بطلتك ومشاركتك في صباح بلدنا. زهرة علم الدين، حبابك يا زهرة، وكمان يعني سعيدين جدا جدا تكون معنا زهرة، جميلة كده من الصباح، بتقول صباح النور والسرور حبابك يا غالية، وسعيدين جدا جدا بطلتك وبوجودك معنا. وحابة كل الأحباب الموجودين معنا على الصفحة إنهم يعني إذا حاب تصبح، إذا حاب يعني تضيف نقطة، أو عندك أي سؤال حول الموضوع ممكن على طول تشاركنا. وحتى الناس اللي بتسمعنا على الابليكيشن بنقول لكم حبابكم واهلا ومرحبا بكم، والناس اللي بتتابعنا على الساتلايت. وبالمناسبة إذا عايزين تنزلوا قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقونا على النايل سات. رشيد رايك شنو كمان نعلن عن البودكاستات اللي موجودة على الصفحة؟
1: جميل.
0: طيب عندنا أكيد إعلانات، لو دخلت على الصفحة حتلقوا في بودكاست للبنات الجميلات إنجي وترنيم، حينزل قريبا، ترقبوا على الصفحة برا الويف وبرا المود، وشوف أنت حتكون برا شنو يعني. فأكيد مواضيع شبابية جميلة، ويعني أنا عجبني الستاب، كان جميل جدا جدا، والروح اللي كانت فيه. مايكل طبعا باش مهندس مايكل وساردس، يعني بنشكرهم جدا، وكمان وسيم على كل المجهود اللي هم بيبذلوا في التصوير والمونتاج والإضافات الجميلة اللي هم بيعملوها، فعلا مجهود يعني.
1: لا لا لا أكيد، وعارفة الشباب هم نحن مركزين معهم جدا، لأنه الشباب هو زي ما بقوله هو خلاص اليد القوية اللي نحن ماشيين بيها.
0: أيوة.
1: يعني لازم تكون تاخد مساحتها وتقول رأيها.
0: أيوة.
1: بس
0: وكمان يعني أبشركم كده بأنه رشيدة الماثلة أمامي برضه عندها بودكاست جميل جدا جدا يعني تناولت فيه مثلا يمكن أكثر المواضيع كانت برضه بتخص المرأة ويعني وما نسيت الرجل برضه يعني بعض المواضيع اللي أنت تناقشتيها مع الأستاذ أندرو برضه كان إضافة جميلة وسارة وبيرنا وكل الستات اللي كانوا موجودات معاك بصراحة أنا كنت في الموقع بتاع التصوير كنت يعني مبسوطة جدا جدا بيدا وكمان نشكر ليدا يا أخي ونبارك ليها لبنوتتها نقول لها ألف ألف مبروك ليهم ربنا يعني يخليهم دائما متماسكين بالمحبة وبيت يكون بيت مبارك باسم يسوع
1: آمين آمين ربنا يبارك الحياة وزي ما بقولوا لما تزرع بذرة صح بتطلع شجرة صح فليديا يعني خدت بذرة كده جميلة اسمها بنوتة يعني تشرف بلد زي ما بقوله
0: يا سلام رشيدة ممكن تقول لنا عنوان البودكاست
1: اسمه
0: قبل كده على المستمعين والكاميرا وقوليه بصوت عالي
1: أقوله بصوت عالي اسمه خطوة لقدام
0: أيوه.
1: ما تجري خطوة واحدة أخذ خطوة واحدة لقدام أمشيها أكيد الخطوة دي سلمة لما تقف فيها حتطلعك للسلمة الثانية خطوة لقدام بودكاست بيتكلم على التحديات اللي بتواجهنا حاليا مواضيع جريئة شوية مثلا ظواهر في المجتمع اتكلمنا الحاجة الجميلة اللي أنا فعلا حقيقي حابة أن أنا أقولها الناس الضيوف اللي فيه كانوا كل واحد بيتكلم في مجاله وفي تخصصه يعني كانت معنا دكتورة كاميليا تكلمنا عن الإدمان حلقات عن الإدمان اتكلمنا عن التربية والصحة النفسية اللي احنا رافضينها كانت معانا أستاذة سارة تكلمنا عن التعليم وتكلمنا عن الصدمات كانت معانا تكلمنا عن الفتاة السودانية اللي تعرضت للتحرش والاغتصاب كيف نحن نقدر نتعامل معاها فكان أخذ الناس في سكة تكلمنا عن التحديات للرجل تكلمنا حتى عن التدين الشكلي مع أستاذ أندرو يعني أخذنا مفاتيح سلسلة كده بتاعت مفاتيح في مواضيع تخليك في نهاية كل حلقة إنك تأخذ خطوة واحدة بس في حياتك لقدام لحد ما تشوف أنت وصلت يا خطوات تقدر بعد كده تجري لكن ما هتحاول تجري من البداية لا أخذ خطوة المواضيع ده لازم تأخذ خطوة خطوة جرعة واحدة واحدة عشان تعرف تمشي بيها وتعرف توصلك لسكك لسبب واحد لأنه أنا قاعد أقول بناء الإنسان من جوا
0: أهم
1: هو اللي بيفتح لك الدنيا المواضيع كلها كانت خاصة بالهنا ده بقلبك لأنه من القلب
0: يخرج
1: مخارج الحياة
0: أيوة.
1: ولما نفس الكتاب يقول لك القلب خداع يبقى القلب ده أنت محتاج لتوليفة معينة تتعامل بها معه وطريقة معينة تزبط بعقلك تزبط بإرادتك تظبطه بمعرفتك لربنا عشان حياتك تطلع مظبوطة ده اللي حاولنا نناقشه في خطوة لقدام وكيف تقدر تمشي بيه
0: يلا دي برامجنا موجودة على الصفحة وكمان عندنا حملة بعنوان نعيشها كيف فيها كثير من الريلز مقدموها الشباب بطريقة جميلة وفعلا برضو كان التصوير بصورة جميلة جدا جدا تابعونا وعلقوا إذا عندكم أي أسئلة حول أي موضوع يطرح على الريلز أو في البودكاستات اللي ممكن تلقوها طوالي حبابكم وحباب أسئلتكم وكمان استفساراتكم وأكيد فريق من المتابعة حيكون معاكم ويتابع معاكم بعض الأسئلة والاستفسارات اللي انتم حابين تطرحوها حول أي موضوع ممكن تلقوه قدامكم على الصفحة وكمان برضو برنامج ساعة سمر على الابليكيشن ممكن تنزل تطبيق راديو سمر وأكيد حتستمتع بسماع بعض البرامج الجميلة يعني في يعني على مدار الساعة مدار اليوم برامج كثيرة بتنزل أما بخصوص ساعة سمر يعني ممكن تستنون على الساعة 4 بتوقيت السودان بنستمع فيه لترانيم لمرنمين سودانيين بمختلف أطيافهم وألوانهم وكمان ألحان سودانية بحت فيعني بستناكم كل مساء من الساعة 4 للساعة 5 بتوقيت السودان أما برنامج صباح بلدنا طبعا معروف الساعة 9:30 أكيد بنتلاقى في صباحات جميلة بكيفنا المختلف إذا معكم كوباية شاي ولا فنجان جبنة ولا كركديه كده ولا نعناع أكيد بنتونس و بكل أريحية وبكل يعني محبة حول مواضيع زي ما قلنا بتخصنا كمجتمع سوداني زي موضوعنا الليلة اللي احنا طرحناه. وحابين طبعا تفاعلكم وحابين مشاركاتكم. وشوية أسلق صدري يعني أستاذ خميس أيوب قال يا صباح الفل عليكم وعلى برنامج وعلى برنامجكم القيمة حقيقة موضوع مهم جدا جدا على حد ما يستحق وقف عندها فعلا والتحية عليكم دائما. يا سلام يا أستاذ خميس شكرا يعني بجد حبيت التعليق كأول تعليق يعني حول عنوان الموضوع وحابة يا خميس أنك تكون موجود معانا وإضافتك برضو حتكون مهمة جدا جدا. برضو سارة علي حبابك يا سرور بتقول صباح الخير أهلا ومرحب بك يا سارة وسعيدين جدا بطلتك الراستة قلوب كده شكرا يا راستة.
1: أحمد الراستة أحمد كان فترة ما في
0: احنا عندنا صديق فاقدينه اسمه أحمد الراستة فلو ده انت سعيدين جدا جدا يا أخي بعودتك وبيطلتك وطمنا على حالك وأحوالك وين يا زول الغيبة الطويلة دي يعني إن شاء الله كله كان بس خير. فحبين يا راستة وجودك معانا وكمان أكيد حنسعد بتفاعلك في موضوع حلقتنا الليلة. يلا يا زهرة يوسف كمان عندنا برضو الهادي والكم الهائل الموجود ويعني أنا شايفاكم سكوت يا جماعة فالحالة دي كده ما حتنفع يا إما يعني سايز أنا أقول لنا أنتوا عاملين كيف أصبحتوا كيف. فبجد موضوع الليلة تعالوا نفتح زي ما بعض قلنا مع بعض يعني نقاط كثيرة ممكن تكون مرات قاعد يكون مسكوت عنا التمرد والتضحية. وكان في سؤال قبل ما نطلع نقرأ رسالة أصدقاء لكن بس خليني برضو أقرأ رسالة علي أحمد بيقول صباح الخير أسرة سمر متابعين ومقدمين للبرنامج وكل الشعب الكريم حبابك يا صديقنا الغالي علي أحمد وسعيدين جدا جدا بطلتك وأجمل صباح عليك يا رب. رشيدة في كان سؤال طرحتيه
1: السؤال اللي أنا كنت طرحته إنه المرأة السودانية مطالبة إنها تتحمل الرجل السوداني طالب من المرأة إنها تتحمل شنو حدد دائرة تتحمل 1 2 3. أنا أحمد علي من المتابعين اللي أنا طبيعي عندهم فكر معين كده أنا قاعدة أستشفه سؤال طالب من المرأة تتحمل شنو. أنت الليلة كشاب عاوز تبني حياة أو كرجل باني حياة طالب من المرأة السودانية تتحمل شنو إن كانت زميلة في شغل أو في المجتمع أو من أختك أمك المرأة هذا الكيان السوداني أنت طالب منه يتحمل شنو وفي شنو المفروض أو أحكيها برضو في شنو المفروض ما يتحمله والمرأة السودانية متحملاه. عارفة دي من ده السؤال اللي أنا وجهته للرجل وممكن برضو أوجهه للمرأة أنت عايزة تتحمل شنو وشايفة شنو إنه أنت ما عايزة تتحملي بعد كده كفاية أنا كان وما حيكون. فدي ده ده ده يعني نقطة تخلي دي بوابة كده كبيرة نحنا فتحناها
0: أيوه.
1: فمنتظرين لها ردود من الحاجات الجميلة اللي انت كنت في الإعلانات أنا نفسي إنك ترمي عليها برضو محور الوشوش الجديدة المزعين الجداد البدو والدم الجديد البدأ يصار معانا مبسوطين بهم منتظرينكم الناس اللي بتحضرونا زي ما كنتوا معانا وبالدعم وبالتشجيع وبالمشاركة كونوا معاهم في الخطوات الجاية ادعموهم ادوهم رأيكم شاركوهم ادو مقترحات اتقبلوا منهم اي خطأ ممكن يحصل لأنه نحن عايشين في بيت بنبني بعض ما نحن احتكار على إنه لا نحن مبدعين كده ليلة في المايك نتكلم ساعة وساعتين عندنا بزور كده جميلة بدأت تصهر دكتورة كاميليا سارديس أستاذ أندرو أستاذ أيمن ولسه البقية في الطريق
0: طريق.
1: فراديو سمر فعلا البيت لو ما بيقى فيه ناس كتار قعدته مبتحلة
0: فبجد فعلا نقول لهم حبابكم كاميليا وأستاذ أيمن وكل الضيوف اللي متعودين يعني إنهم يطلوا علينا أو يطلوا معانا من خلال شاشة سمر بنقول لهم حبابكم أهلا بكم ويريد فعلا يلقوا ترحاب كده كبير من المتابعين والمستمعين اللي دائما بيكونوا معانا يعني في تفاعلهم وعارفين كل ما هو جديد على راديو سمر. وكمان يا رشيدة برضو في بودكاست أنا فات علي بناء السلام مع رأفض وسمعان.
1: أيوة.
0: واحدة من البودكاستات الجميلة جدا جدا, ويعني بجد بنتكلم فيه عن مشاكل واقعية في السودان خاصة في الفترة دي وكيف إنه نحن نعمل على بناء السلام. وكمان في واحدة من الحاجات اللي نسيناها
1: على فكرة في عندنا موزعين مبدعين جدا في صفحة الفور بتكلموا عن مواضيع بتحل أزمات وبجراءة فظيعة, يعني عندهم جرأة في الكلام, بيطرح مواضيع حقيقية. فالناس اللي بتحضر الصفحة دي بكمية وبشجعوا وبيقولوا, لأنه المحاورين الموجودين أو المذيعين الموجودين متشبعين جدا بالواقع الموجود هناك وكيف يقدروا يصلحوا المجتمع. ده حاجة بتبسط. راديو سمر ما هو ماسك يد وسايب يد, لكن راديو سمر زي ما بقوله بقى في النص, وفيه تنوع, فيه قبائل مختلفة, فيه لهجات مختلفة, فيه ومفتوح لكل إنسان يقول رأيه ويشارك ويقول. فدي يعني دي أجمل حاجة, لدرجة أنه على فكرة نحن كنا قاعد نقول راديو سمر راديو لكل سوداني, لكن حاليا المتابعين هم اللي غيروها, بقى راديو سمر البيت الكبير.
0: نعم.
1: دي ما حقتنا, دي ما تخطط كده من الإدارة أو دي طلعت كده, كلمة طلعت من المتابعين بيقوا يكتبوا راديو سمر بيتنا الكبير, فنحنا بقينا نقول راديو سمر البيت الكبير.
0: عشان كده يعني بجد برحب مرة تانية بكل الأحباب المستمعين, وكمان معانا صديقنا نبيل يوسف الطريفي بيقول صباح السلام. أهلا ومرحب بك يا صديقنا الغالي, وسعيدين جدا بطلتك. تقريبا نبيل أنا أول مرة أشوف الاسم ده, نبيل يوسف الطريفي
1: ما حصل مرة علي. أيوة.
0: نعم نبيل, إذا أنت يعني أول مرة تطل علينا ويعني تتابعنا بنقول لك حبابك, وإذا نحن غلطانين قول لنا لا أنا تابعتكم من قبل كده. فشكرا لكل زول يعني شاركنا ولكل زول يتفاعل معنا في حلقتنا الليلة. وإنت إذا موجود على الصفحة عندك أي نقطة ياريت تقولها بكل أريحية, لأنه لما نبدأ البرومو بتاع راديو سمر بنقول راديو سمر هي مساحة وصوت للزول الماء عنده مكان يقول فيه صوته أو رأيه. فنرجع لموضوعنا مرة تانية يا رشيدة, وتكلمنا عن التمرد وبرضو عن التضحية بشوية, وعرفنا أنه يعني ماتنا من زمان مما قمنا. لكن أنا يا رشيدة في رأيي أنا كإناس أنا بشوف أنه صورة التضحية دي كانت يعني زي كأنها فيها مفاهيم كده مغلوطة أساسا ذاته عن التضحية.
1: بالضبط.
0: يعني زمان المرأة بتضحي براحتها عشان راحة أهل البيت, عشان راحة أولادها, يعني زي ما بيقولوا عن تتنازل عن يعني أبسط الحاجات حقوقها حقتها هي عشان راحت زوجها, عشان المجتمع, وعشان ما يقولوا بتفلان ما مؤدبة. فكانت في حاجات كثيرة بتحكمها فشوشت فكرتها عن التضحية.
1: عارفة أنا نهائي ما ضد إنه زول يضحي إنه عشان الحياة تمشي, لكن لما التضحية تبقى مرارة جواك يبقى خلاص, يبقى أنا اللي بديك له بس ضرك فيه المرارة أكتر من محبته.
0: أيوة.
1: يعني أنا أطلعك بطرفة كده بعيد عن في التعامل البسيط. يعني عندي صديقتي فقالت لي أنا سنانة كانت موجعة ضروسة ومشت خلعة ضروسة, ففي نفس اليوم زوجي عزم لها ضيوف, فقالت لي وأنا ما قادرة وليه, قال لها حتتدلع دي ضروس وخلعتي يعني شنو, فاضطرت انه ربطت الطرحه كده ودخلت وعملت العصيده وعملت اللكل وكانت دموعها في عيونه وسوت اللكل وكله بيد تحمل. لف يا زمن اقعد يا زمن درس وجعه
0: ما عايز اقول بركه.
1: الكلام ده حقيقي وعمل خراجه. هي اتألمت قالت لي انا ما كنت حاسه ناحيته
0: بانه هو تعب,
1: بانه انا شفقان, انه حتى ادي مويه, انه انا حتى ادي حبه بنادول. قلت له كنت بون جواي بقول له طوق, قال له انا طوقته. شوف يلا ده دروس, فما بال الدروس لما نبقى مشكلة أسرية, فما بال لما نبقى عواطف, فما بال لما نبقى مشاعر, فما بال لما نبقى وجهة نظر. فهماني؟ يعني تمرد المرأة ما حتجي تقف الليلة في وشك تقول لك بركة درسك وجعك, لكن من جواها أهم حاجة جواها كان في شنو, بدل ما تكون هي البتطبطب عليه وهي الواقفة جنبه وهي ماسكة في إيده
0: من الأوقات. نعم
1: حتى لو كانت ماسكة يده كانت ماسكة كذب كذب وأنا كذب كذب ده ما بعرف.
0: أيوة.
1: عارفة يلا دي الحاجات اللي احنا بنفتش فيها حاليا. زمان هي ما كان عندها حق إنه تقول له لكن الناس حاليا ممكن تعاد تشيل التلفون وتقعد في الأوضة الثانية.
0: ايوه
1: تخليك اخذ وجعك اخذ راحتك اخذ اسبرينك امشي للدكتور زي ما انا مشيت.
0: ايوه التمرد اشكال التمرد القلنا هسه
1: بالضبط. يلا في شنو خلى المراه انه تصل المراحل دي؟ ما بنقول اللوم بقع على الرجل.
0: نعم.
1: لكن بنقول انا شوفي بدخلها في نقطه تانية كده انه المراه اخذت الكلام ده كده بدون ما تفكر فيه وطبقته في نفسها. بس ده الخلى إنه المرأة مشت في سكة إنه بدأت تتحمل وهي ما عارفة بتتحمل ليه، بدأت تضحي وهي ما عارفة بتضحي ليه. وده الخلى أنا قبل أقول لك يا إيناس إنه هل المرأة هي استخدمت كلمة مظلومة عشان تتخلى من مسؤولياتها؟ مع أنا ظلمني لمن هو لمن ما حسب وجعي.
0: أيوه.
1: رغم إنه الموقف ده ما عالجته مع كده، الموقف ده لو أنت وقفتي وعالجتي معاه وطبطبتي عليه وقلت له شفته أنا حاسة بيك لأنه أنا مريت بالوجع ده. لكن إحنا ما بنعملها كده.
0: شفتي تقولي شو؟
1: في اللحظة دي بعد كده لما نيجي وجع هو بيستحي إنه يعالجه بنفس الطريقة دي. فده ما تمرد. أنا عشان كده قلت لك التغيير اللي بيجي يحصل للمرأة هل هو جاي من فراغ؟ له ما جاي من فراغ. عشان كده قبل قلت لك المرأة الظلمة منه، ظلمت هي نفسها بقبولة للحاجات دي، ولا الرجل ظلمة لأنه أصلا مظلوم لأنه فهموا الحاجات دي، ولا المجتمع ظلمون هنا الاثنين. فدي نقاط على فكرة يعني ما اخدفي عندنا كتير. عارفة يا إنس ده كله كلام فات، لكن أنا عنده نقطة كده حاسة إنها هي دي الموجودة حاليا أو اللي بيعانوا منها النساء حاليا، اللي هي شنو؟ المرأة ما تنجح بطريقة تخلي الراجل يحس إنها هي أعلى منه. يعني أنت حتى في البيت لو كنت أخت ونجحتي، أو أنتوا الاثنين أنت وأخوك شغالين في هو شغال في شركة وأنت شغالة في شركة، أنت ترقيتي بقيتي مديرة، ما حيفرحوا ليكي زي ما بيفرحوا لأخوكي. بالعكس بقول لك لم الدور شوية أنت حتضايقي ليه؟ فما بال لما يكون بين الأزواج. يلا بين الأزواج، هل المرأة تتخلى عن نجاحها لأن الراجل حس إنه المرأة دي نجحت أحسن منه، هتجيب قروش أحسن منه، شخصيتها بقت أقوى منه؟ وليه الرجل بخاف من المرأة شخصيتها قوية؟ هل قوة شخصيتها المرأة تمرد ولا حماية للأسرة؟ على فكرة السؤال ده برضو ممكن نوجهه للرجل السوداني. انت عايز مرأة قوية تقدر تتحمل المسؤولية، تقدر لو انت كنت غايب تكون هي بدلك، ولا عايز المرأة الضعيفة المشتتة اللي هي اللي انت كرغبت من البيت نحن ما حنعرف نعمل شنو؟ الناس لا دكتور يمشوا ولا مدرسة يصلوها ولا أولاد يتربوا ولا ده ولا ده، ونحن في ظروف استثنائية، ظروف بتاعت حرب. فعارفة النجاح بتاع المرأة بقت تحس إنه هي من حقها إنها تنجح، من حقها إنها هي تقول راية. لما نجي المجتمع أو الناس يقللوا من ده بنتج منه شنو؟ دي من ضمن الأسباب اللي خلت المرأة حاليا تقول أنا الكلام ده بيجا ما نافع معي، لا أنا من حقي أنجح من حقي. يلا النقطة البرمية في الكلام الكثير اللي قلناه ده، هل كل الكلام ده عادات ولا طالع لنا من منبع ولا كلام ربنا؟ يعني يعني نفتش الكلام ده جاي من وين؟ ان احنا المرأة لبسته بقت ما شبهه وبقت عامل خلل، هل ده عادات نحنا توارثناها ولا الكلام ده قاله ربنا ونحنا بننفذه؟ عشان نعرف التمرد بتاع المرأة جاي من وين، وهل هي من حقها تتمرد ولا لا.
0: بجد يا رشيدة أنا ما أعرف، هو من سؤال فتحتي بقى محور وجواه نقاط كثيرة جدا جدا، وعشان كده خلينا نرجع بهم شوية لورا ونشوف احنا جبال سألنا شنو دايره الرجل من المرأة. وده بيقودنا لموضوع النجاح هل بغير في الرجل في المجتمع هو أساسا قبلان به ولا انت عشان انت امرأة حتعملي بهم شنو النجاح ده. وعندنا كثير من الأمثلة السودانية اللي بنطلقها يعني بصورة صعبة جدا جدا. المرأة كان قرت قانون نهاية القانون وما بعرف شنو الكلام الزيدة
1: أنا درس قانون شفت ناس كانوا شنو
0: يقول لك إن شاء الله كان جبت شهادة زي شوف النهاية مصيرة بروزات علقي على الحيط. يعني بجد حاجة ممكن تكون محبطة وبتكسر مجاديف المرأة من ما امتحنت شهادة سودانية ونجحت وبدت كليتها. والغريبة يا رشيدة من المرحلة دي ممكن خلاص يعني دي أعلى

0: ولعه، لكنه ما بيعرف يولعه. خليني انا اقلب لك الليل على الراجل عشان تستفزتني حقيقي بالكلمه دي. انا قاعد اقول شنو يا ده الكلمه اللي بقولها شنو اللهم شنو
1: اجعل في حارس اللي فهمي. طبعا الليله ما في حارس اللي فهمي، وانا قصدتها يا رشيده مخصوص لانك انت زله دارسه قانون، فانا عايزاكي تاخدي حقك من من المثل ده بالذات.
0: شفت المثل؟ عارفه القانون ده؟ القانون ده مصدر الاكل، مصدر الشراب، مصدر الاقتصاد في البيت. انت لما تقولين المره لو قرد قانون نهايه القانون، القانون ده ليه؟ لانه القانون ده هو الحاجه الصغيره بتاعت الصفيحه دي، هي اللي بتغذيك وهي اللي بتاكل الشفع وهي اللي بتخد فيها الحله اللي بنشتغل شهر عشان نجيب الماهيه عشان نخطها لك جواها. لو هي ما فاهمة الناس هديني، لو هي ما فاهمة حتشيل لك ميزانية الشهر كله أخذتها لك الليلة في القانون. أشرب لي موية عشان أعرف.
1: طيب يا رشيد أهدي شوية، أهدي شوية كده، وأنا ما عايز أجيب المثل الثاني فأحسن.
0: عارفة أنا أرجع لك أقول لك كلمة، أمثالنا نحن ممكن نظرتنا حاليا ليه اختلفت. زمان لما حبوبة تقول المرة مهما تعلى في التعليم نهايتها القانون، ما تبخيص لمكانتها، نهايتها هي استقرار البيت.
1: أيوه.
0: يعني نهايتها هي البتد البيت الأمان، هي البتد البيت الغذاء، الأكل اللي بتخطى في الصحن والأكل اللي بتخطى جوا الروح.
1: أيوه.
0: أكلة مع كلمة طيبة تبنيك الرجل السوداني. شفتها أنا طبعا مدمنة خضرة، شفت صحن خضرة كده مع صحن سلطة وكسرة وكلمة طيبة طالعة من القلب اتبخت في القانون ده. القانون ده ما بيتبخ فيه ولا كل بس، القانون ده بيتبخ فيه نحن أسين لما نكون قاعدين في اجتماع وخطي الرجل على رجل ونتكلم، نقول لك وين المطبخ؟ ده الناس المطبخ اللي بيطلعوا علينا كل الحاجات.
1: أيوه.
0: يلا المطبخ ده فيه القانون، القانون ده هو الميزان. زمان حبوبة ما بتعرف توزن كل شيء إلا بالقانون ده. إلا بالقانون ده، فالقانون ده هي اللي بتوزن فيه كوباية الجبنة اللي عايزة تفتح به موضوع تاني لازم نسوي. أيوه. لك كوباية الجبنة عشان مخك يتوزن عشان نعرف نتكلم معاك، هو اللي بيدعم لك فيه والأكل عشان تقول الله الليلة أكلة متينة، أكلة جميلة متينة دي طبعا كلمة أيمن ولدي. عشان تتفتح منه الحياة. فلما زمان يقولوا المرأة نهاية القانون، نهاية الاستقرار في البيت. ولو البيت ما استقر ما في حياة.
1: السلام.
0: شفت طلعت المثل حلو كيف؟
1: لا هو حلو بس رشيد انت جملتي عشان يصف القالب بتاعك انت.
0: لا هو صدقيني لو فلسفنا
1: طبعا اكيد نهايته الاستقرار، وحبوباتنا هم بشوفوا فعلا مهما عملتوا مهما عملتي. لكن يا بنتي مثلا بيتك يعني في النهايه ده كله احسن لك بيتك، احسن تستقري وتلقي لك زوجك كويس يصونك ويرعاكي، ده كل الاستقرار. يعني
0: انا انا انا انا جبت الكلام ده ما من فراغ.
1: طبعا
0: انا عشت في بيت في بيئة بسيطة جدا، يعني بس زي كل البيوت في السودان. يعني أمي كان لما تجي تتكلم يكون في موضوع مولع، ونحن بنات وأولاد بندس ورا أمي عشان نتكلم مع أبوي، فعندها كلمة بتقول مش أبوك اللي استنى لما نجي من الشغل ولا لما نتغدى، بتقول استنى أبوك لما نشرب شاي
1: عدل مزاجه.
0: عارفة أمي لما تقولك استنى أبوك لما نشرب شاي هودي، انت بتفرحي بتعرفي ان الموضوع خلاص له حل. كان مرقة كان في موضوع دار تتناقش فيه، تقول لك استني لما ابوك
1: يشرب الشاي
0: هو ابوي يشرب الشاي خلاص، ده المدخل اللي انت يبقى شنو الشاي ده بيتعمل في القانون.
1: نعم.
0: يعني انت في الاخر بتعرفي توزني الامور.
1: انا عامل لكي عشان انت دارسة قانون وزلة محامية ولا بقى في الكلام. عايز اقول لك يا رشيده انه القانون ذاته بقى خشن بيوت، القانون ذاته زمان بدل ما كان بتولع ب بالفحم والحطب. هسه حاليا بقت حاجات تانية جدا يعني موعينة وشوية يعني راح فيها راحة من التعب ده. فبرضو بأمن على كلامك وبقول زي ما قال الكتاب المقدس إنه اللقمة

0: يابسة ومعها سلام خير من بيت ملآن ذبائح وخصام. وده برضو فعلا المرأة بتلعب فيه دور كبير جدا جدا. عم نقول لك يا أخي الطبخة ده أنا عملتها بحب. ليه؟ لأنه فعلا أنت ضايقة فيها طعم لما بتغمد كده يعني حاجة طعمها جميل ولذيذ فعلا معمولة عن حب, بدل ما أنا أقعد أكروت الحاجة وأجيبها لكم لا معروف طعمها شنو ولا ريحتها شنو. ففعلا البيت اللي فيه استقرار هو البيت اللي فيه محبة, وبدي بكل حب.
1: أيوه عارفة يا ناس أحكي لك نقطة بس ما تقعد تضحكي كثير والناس برضو ما تقعد تضحك كثير. واحد سأل قال ده المرة ما عندها دقن والرجل عنده صلعة. قال له الرجل المرة ما عندها دقن عشان بتتكلم كثير فما في مساحة أصلا يطلع عليها دقن بتحرك الحاجات بتموت في الحاجة الثابتة والراجل قالوا عنده صلعة ليه؟ حط يده فكر في كلام المرة تقولش
0: هنزل هيثم
1: لا كدي أنا ما كنت أي حاجة يا أخوانا. خلونا نحافظ على الحلقة, نرجع على الحلقة أضحكوا وقولوا جمال ويلسون وين يا أخواني؟
0: ما في تعالي كده
1: زعلانة منك يا جمال ويلسون يا أخي الحلقة ده حقتك.
0: طيب ظهر معانا الزنجي الزنجي
1: أيوة.
0: حبابك يا زنجي صباح الخير عليك. بيقول صباح الخير, المرأة السودانية هي الأم والأخت والزوجة والحبيبة وشريكة الحياة, كوني بخير أينما كنت يا امرأة السودان الحديدية. لكن بعيدا عن المبالغة والشعارات يبقى السؤال, هل المرأة السودانية مظلومة فعلا؟ أم أن بعض النساء أصبحنا استخدمنا المظلومية لتبرير التمرد؟ الحقيقة ليست أبيض وأسود. هناك امرأة ظلمت وهناك امرأة قاومت الظلم.
1: الله عليك.
0: وهناك أيضا امرأة قد تخطئ كما يخطئ الرجل. الحقوق لا تلغي المسؤولية, والقوة لا تعني التمرد, والاحترام لا يكون من طرف واحد. فالمرأة تستحق كرامتها كاملة والرجل كذلك. لا نريد حربا بين الرجل والمرأة, نريد عدلا بين الإنسان والإنسان.
1: الله عليك, اسلم زي ما بقولوا اسلم فمك.
0: احنا الليلة ما دارين نشعل لها حرب, لكن عايزين فعلا يا الزنجي نخط الموضوع في طاولتنا دي ونقعد نفتته كده ونشوف.
1: يا الزنجي انا عايزة ادخلك معاي في في في في نقطة مستنية ردك. المال والقروش هل بدي المرأة حرية حقيقية؟ المرأة السودانية نحن نتكلم الليل عن أي جنسيات تانية, بنتكلم في حقنا. هل وجود المال وسلطة المال في يد المرأة أدى حرية واستقلالية؟ وهل الحرية دي حقيقية ولا لا؟ ولو المرأة أصبحت هي المسؤولة عن الأسرة يا زنجي, نظرتها للرجل بتتغير ونظرة الرجل لا بتتغير, هل ده بأثر في هيكلة الأسرة؟ هل الرجل حيحس إنه هم حبته للمرأة دي قلت ولا زادت؟ رغم إنه المرأة ممكن تدي ماله وتعمل كل شيء وهي ساكتة, لكن الرجل من جواه هل محبته لا بتزيد ولا بتنقص؟ ونظرة المجتمع هل نظرته دي بتكون حقته هو اللي حقة المجتمع, ولا بقولوا ليه يقول لك ده اللي بتصرف عليه مرته؟ رغم إنه البيوت عندها حدود, البيوت عندها أسرار, البيوت ممنوع. أنا شخصيا بقول كده, دي وجهة نظري أنا ومستنية وجهة نظرك. ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع إنك تدلي بمقولة وتخطها قاعدة تطبقها في بالزول تاني نهائي. ليه أنا بقول الكلام ده؟ لأنه جاية أتكلم عن دور المرأة, منو بيسبب ضغط للمرأة؟ على فكرة يا ناس خليني أقولها قبل ما هو وقتي برده, بيسبب ضغط للمرأة هي المرأة, إحنا كمجتمع سوداني.
0: وتعالي بعدين بعد ما نقرأ الرسائل نتكلم في المحور ده
1: بالضبط,
0: كيف المرأة ممكن تكون هي سبب أو ضغط لأختها.
1: أيوة.
0: طيب خلينا نشوف. علي أحمد بيقول الموضوع ده من أهم المواضيع في علم المجتمع, دور المرأة في المجتمع شنو؟ هل في أدوار محددة للمرأة ولا المجال مفتوح للاختيارات الفردية؟ أنا رأيي الشخصي بقول إنه الأفضل للفرد والمجتمع فتح المجال للاختيار الشخصي حسب الرغبة والميل الطبيعي. مصطلح الميل الطبيعي ده مهم جدا, لأنه كل فرد ذكر كان أو أنثى عنده ميل طبيعي خاص به وعنده تفضيلاته. عشان كده كل زول ندوه الخيار ندوه الخيار يبدع بطريقته الخاصة.
1: بالضبط. نعم. بالضبط.
0: أصلا ما اختلفنا معاك يا صديقنا أحمد.
1: يا أحمد النقطة دي قبل أنا رميتها كده, أنا حاسة أنك تفهمتها إنه الزواج ذاته كان زمان مفروض على المرأة, المرأة ما متزوجة لا كيان لها, لكن هنا أنا في الميل الطبيعي ده ممكن أحس إنه الزواج جزء من حياتي أنا ما قادرة أقوم به أو ما لقيت, مش ما قادرة أقوم به معناها أنا عندي ميول غلط, لا أنا ما لقيت الشخصية المناسبة اللي ممكن تخليني نكمل مع بعض, فأصبح الزواج ما جزء من حياتي.
0: نعم. طيب عندنا كمان سامية نورين بتقول يا سلام أحلى كلام, حبابك يا سموية, وسعيدين جدا جدا بطلتك ووجودك ومشاركتك معانا. تقريبا أنا برضو اسم سامية أول مرة,
1: أول مرة مبسوطة بك يا سامية, مبسوطة بك بجد.
0: أهلا بك يا سامية وخليكي موجودة معانا, وإذا عندك أي إضافة حبابك ومرحب بك. جوج إبراهيم بتقول صباح الفل, بتقول صباح الفل والياسمين, راديو سمر, صباح الجمال, أستاذة إيناس ورشيدة, الحلقة جميلة زيكم. شكرا يا جوجو. وكمان تضحي قالت هي التنازل عن شيء أحبه وأرغب فيه وأتحمل وأتحمل ما فرض علي سوى برضا أو محبة. التمرد قالت الدفاع عن النفس, البوح بالرأي والتعبير ورفض القواعد الموجهة والقيود والمسلمات والانتفاح والمقدرة لعمل ما هو صحيح حتى ولو لم يرضي الطرف الآخر. كمان التمرد يأتي نتيجة لأسباب كثيرة ومختلفة من الاستسلام, قالت التوقف عن المقاومة والدفاع عن النفس والإدلال بالرأي وقبول الوضع كما هي حتى ولو كان غير صحيح. وده اللي تكلمت عنه قبل, إنه أنا 5 سنة سكتة, 5 سنة بقيت أومي براسي, 5 سنة المهم لحد ما أنت.
1: والنقطة بتحت الغيوط. شكرا لك يا سامية. أيوة. بجد إنك رميت كنت الكلمة بتحت الغيوط دي.
0: نعم. وبتواصل كمان بتقول جوجو التوقف عن المقاومة والدفاع عن النفس, قالت دي قريتها, قالت السؤال متى تتحول التضحية إلى ضغط واستسلام, متى يكون التمرد واجب أو قوة. أكيد صديقتنا الغالية جوجو هنتكلم في المحور ده, خليكي معانا. جمال ويلسون أهو.
1: أستاذ جمال.
0: جمال ويلسون ظهر, حبابك يا أستاذ جمال, سعيدين جدا بطلتك. ويعني الحلقة دي لو كان أنت ما فيها كان حتكون حنرسلك في الخاص ونقول لك يا جمال لازم تحضر الحلقة دي وتعلق عليها وترسل لنا التعليق بتاعك. حبابك وإن شاء الله رب ناس البيت بخير وبعافية وإنت بصحة. بيقول صباح الخير المخدرمات, ناس الجيل الذهبي أكيد.
1: جملة لك ناس جداد يا أستاذ جمال.
0: عشان كده أستاذ جمال واحدة من المواضيع بتخص الجيل ده, وعايزين الليلة نفتح بطريقة كده حديثة ونناقشه كده بكل أريحية. بيقول أستاذ جمال الجيل الذهبي الذي لا يعوض أبدا. إخوتي الفاضلات, أخواتي الفاضلات, الأستاذ رشيد والأستاذ إيناس, حلقة اليوم حلقة من المعيار الثقيل, وأنتن يا أخواتي اللائي اللواتي في التلاتي في تقديمها. أنا شوية متحفظ أن أعلق اليوم لأنه أنا صريح جدا والصراحة لمجتمعنا السوداني ما مقبول. موضوع الحلقة رائع, بالحب والمودة والاحترام, المرأة السودانية والرجل السوداني بيقدروا إنهم يتحملوا أخطاء بعض البعض, بعضهم البعض. خلق الله الرجل والمرأة متساويين في الكرامة ولكنهما مكملان لبعضهما البعض في الأدوار الأسرية والاجتماعية. يوصي الكتاب المقدس بالمحبة والاحترام, التعاون بين الرجل والمرأة لبناء أسرة قوية ومجتمع صالح يخدم الله والآخرين.
1: يا أستاذ جمال أنا كنت يعني خلصت رسالته؟ خلصت. طبعا مستعجلة.
0: أيوة.
1: لا أنا أستاذ جمال أنا حقيقي يعني بحب كل المتابعين وكل الناس, لكن بحب يعني بميل للآراء اللي أنت بتقولها, كلمات أنا متحفظ دي مرضية منك. لا نحن لما نتكلم ونطرح موضوع أنا بقول رأيي, وما كل الكلام اللي أنا بقوله الناس موافقة عليه.
0: نعم.
1: لا اكيد في ناس
0: او بي بي يعني انك انت متمرد وجبان
1: أيوة. لا يعني أكيد انا كنت مختلف معك مستحيل انا اقول متمرد. كلمه ترضي كل الناس او نعم. تعجب كل الناس لكن بقول رايي انا اشيل منه حاجه وانت تقول رايك زول تاني يشيل منه حاجه وفي الاخر الهدف حاجه واحده عندنا مشكله عايزين نحلها عندنا مشكله اسم المراه السودانيه حاليا بين التضحيه والتمرد بين شخصيات كانت وشخصيات اللي هتكون فلو ما ظبطت يا استاذ جمال وانت بتقول علينا نحن الجيل انا الكلام ده بقوله كأم وناس بتقوله كأم عندها بنوته بناتنا والجيل الاسره الجايه المراه وين هنشيل نلبسها نفس الكان وهل هتقبل له تقبل به يا استاذ جمال الكلام ده بيرمي في الحلقه اللي انت كنتها انت واستاذ فضل وانتوا كنتوا فتحتوا الموضوع على فكره الموضوع ده باقي للحلقات اللي كانت فتحناها تكلمنا فيها عن التفكك الاسري في المجتمعات الغربيه ليه المراه لما تلقى حريه ما استغلتها في بيتها ليه هل قلت فلسفة منها هل قلت تعليم ولا هو نوع من التربية نحن ربيناها بطريقة معينة إنه ما عرفناها تمشي تخط خطوات واحد اثنين ثلاثة وليه الرجل بخاف من المرأة القوية ليه الرجل بخاف من المرأة الناجحة لدرجة إنه إحنا بنطالب المرأة إنه لو نجحت تعبر عن نجاحها بطريقة ما تخلي الرجل يحس إنه هي أعلى منه أيوة الكتاب قال الرجل هو المسؤول لكن ما قال المرأة تقتل فرحتها ما قال تخبي فرحتها لازم تقول رأيك يا أستاذ جمال بما إنك أنت جزء من من من من الكيان الموجود إن إحنا بنتكلم به لو كل زول فينا يتحفظ أنا ما بهاجمك أنت لك مطلق الحرية لكن بشجعك من هنا أنك تقول لنا رأيك بأريحية كاملة وإنت متابع متميز في الرادي يعني أنا من البداية تمنيت أنه أنت تكون موجود تمنيت أستاذ فضل يكون موجود لأنه هدفنا في الآخر أن إحنا نقول كلام ابني المجتمع جبال سألت سؤال ومستني أسمع رأيك فيه الرجل داير المرأة تتحمل شنو تتحمل تخليه ولا تتحمل الظروف ولا تتحمل أسلوبه ولا تتحمل الضغوطات الاجتماعية ده كان سؤال واحد سؤال الثاني هل المرأة السودانية بقت تستغل كلمة أنا مظلومة والمجتمع ما مديني حقي وتخلد عن مسؤولياتها ولا هي ما عارفة أصلا تاخد قرار وخايفة تاخد قرار وخايفة تعبر عن قرار المجتمع يحكم عليها ده ثلاثة نقاط يا أستاذ جمال أنا كنت منتظرة عشان أرميهم لك
0: أستاذ جمال برحب بك مرة تانية وأنا مع رشيدة في نفس الرأي وبأمن على كلامها جدا جدا لأنه إحنا فعلا لما بدينا الحلقة كنا مستنين يعني أنا شاكرة للناس الموجودين معانا على الصفحة وشاكرة جدا جدا لمشاركاتهم لكن يعني أنت من المتابعين القريبين جدا جدا وبتطرح وبتقترح كمان مواضيع خاصة بتهم الأسرة يعني وإحنا الليلة يعني بعد ما حفتنا راسنا ده وقلنا الليلة نتكلم عن المرأة ونشوف فعلا ماذا يريد الرجل من المرأة وكمان يمكن مع اختلاف الثقافات يا أستاذ جمال برضو نقدر نستفيد يعني أنتوا في دول المهجر ويعني ما مشيتوا يعني من بدري يمكن أقول 10 سنين 20 سنة يعني قريبة لأنه عاصرتوا المجتمع السوداني وشفتوا الكثير من المفاهيم اللي ممكن تكون مغلوطة عن نجاح المرأة عن المرأة عن الضغوطات اللي ممكن قاعد تكون يعني للمرأة إذا كان ضغط من الأسرة أو كان من المجتمع أو حتى من نفسها هي أو من المرأة تجاه مرأة تانية من المرأة تجاه المرأة فأكيد في يعني ظواهر كثيرة يا أستاذ جمال ممكن تكون ما عجبتك ويعني أنت من الناس اللي ممكن بنستنى تعليقاته بنستنى مشاركاته بنستنى كمان رأيهم وأنا بحترم طبعا رأيك حتى لو بقيت متحفظ لكن زي ما قالت رشيدة بنشجعك عشان تطلع الجواك عشان نعالج يعني ما عايز أقول شرخ لكن ممكن يعني مشكلة كانت موجودة ومتوارثة
1: وماشى
0: يعني لكن على الأقل لو ما قدرنا نعالجها نخفف من
1: أثرها
0: أوكي طيب نرجع لك برضو
1: بعد لو معك ناس أيوة دخلوا معنا
0: متابعين هيثم النار حبابك هيثم يمكن موضوع الصلعة
1: يا هيثم دماء أنا شفت دي ناس أصل دماء أنا دماء أنا يا هيثم من السبب بري روحي خايفة منك عديل.
0: هيثم اهلا ومرحبا بك وسعيدين بطلتك وكمان بمشاركتك يعني او رسلت لنا ضحكات وبس النكتة عجبتك. يا سلام شكرا برضه يا هيثم للمشاركة. ومحمد ديسكفر بيقول السبب الزرع فكرة الخاطئ في رأس المرأة من المجتمع.
1: الله
0: ودي أدويني عندك تحت عشان حنتكلم برضو فيها. طيب أمير محمد آدم بيقول صباح الخير حبابك يا أمير الأمراء بيقول صباح الخير أجمل صباح عليك يا صديقنا الغالي. زهرة علم الدين بترجع بتقول لنا يا سلام على راديو سمر برنامج جميل عن جد والبرنامج ما شاء الله تبارك الله لكم الشكر والتقدير والاحترام الأستاذة رشيدة والأستاذة إيناس بالتوفيق يا رب. يا زهرة شكرا لك وشكرا أصلا لوجودك معنا زهرة من الناس اللي بدوا معنا حلقتنا من البداية وقربنا ننتهي وهي لسه موجودة وكمان مشاركة. شكرا يا زهرة ويعني بجد ربنا يكافي تعب محبتك وأكيد لسه محتاجين. إذا عندك أي سؤال حبابك وتفضل أطرحي سؤالك. كمان جمال ويلسون بيرجع بيقول أنا موجود ده أنا ما إحنا قبلكم قاعدين نسأل
1: أيه.
0: بيقول أنا موجود أختي رشيد على فكرة أنا برضو سألت عليك بيقول شكرا لتخصيصكم لهذه الحلقة زي أنتوا عارفين أنا من أجل تحسين المجتمع السوداني وتطويره. شكرا لكم يا غاليات. يا هم هذا أنت معانا يا أستاذ جمال. أكيد إحنا عارفين رأيك وعارفين كمان يعني بجد بقدر شنو قلبك على المجتمع السوداني حتى لو أنت بعيد منه. سلمى السنوسي سلمى أنا فترة طويلة ما شفتها احتمال تكون في بقية حلقات لكن أنا بجد افتقدناك يا سلمى في كل البرامج يعني طمنين على حالك وأحوالك وسعيدين جدا جدا أنك يعني موجودة معنا في حلقتنا الليلة. ويمكن العنوان يا سلمى أنت برضك من الناس يعني مشاركاتك قاعد تكون جميلة وهادفة جدا وبنستناك يا سلمى لسه باقي لنا تقريبا 10 دقائق وأكيد المشاركة حتفيدنا. نبيل يوسف الطريفي نبيل كان موجود معنا برضو من البداية بقول المرأة في السودان الأفريقي هي الحالة الفلسفية الأوضح للتمرد والتضحية لأن تمردها دائما مزدوج. الرجل إحنا ممكن
1: لما أنا بسجل
0: قال الرجل عندما يتمرد على الحاكم أو على القبيلة. المرأة عندما تتمرد في السودان تتمرد على الحاكم وعلى القبيلة وعلى تعريفهم لها كمرأة في نفس اللحظة. فلسفيا بيقول تمرد فلسفيا تمرد يحمل الحياة. الفلسفة الإفريقية لا ترى المرأة كفرد تراها كحافظ للتوازن.
1: الله أيوة
0: يلا رسالة طويلة. بعد كده بيقول لهذه الفلسفة تمرد المرأة السودانية مختلفة عن المرأة عن تمرد الرجل. تمرد الرجل فلسفة أنا أرفض إذن أنا موجود. تمرد المرأة فلسفته نحن نرفض أن نموت إذن يجب أن نتحرك أنا هي لا تتمرد لتثبت ذاتها تتمرد لتحمي استمرارية الحياة نفسها.
1: الله عليك.
0: عندما يجف الزرع
1: خلاص
0: عندما تحرق القرية عندما يعتقل الأبناء يصبح صمتها خيانة لدورها الكوني كأم وتضحيتها. لذلك ليست تضحية بالذات من أجل فكرة مجردة بل تضحية بالذات من أجل أن يستمر النسل والزرع وهذا يجعلها أشد قسوة لأن المجتمع يسامح الرجل إذا فشل لكنه لا يسامح المرأة إذا تمردت وفشلت سيقول عنها خربت بيتها. رسالة صديقنا منو قلتها يوسف
1: الطريفي
0: طويلة شديد فأنا بحاول أختصر منها. خليني الطريفي طيب
1: نأخذ منها مختطفات ونمشي بيها مع بقية المتابعين.
0: نعم خليني أجيكي في الآخر كده بقول تمردها أو أي تمرد المرأة ليس خروجا عن الثقافة بل هو الثقافة في خطر وتضحيتها لا تكافأ بتمثال بل أن تنسى بسرعة بعد أن تنقذ الجميع وهذا هو قمة التضحية أن تنقذي ثم تعودي للمطبخ وكأن شيئا لم يحدث. نعمل حركة ترنيمة إنجي
1: صفق له
0: يا أخي سكت دهرا ونطق شنو؟ كلام جميل.
1: كلام جميل.
0: نطقت كلام جميل فعلا، وعرف لنا من ناحية الفلسفة ويعني فرق التمرد بين الرجل والمرأة، وكمان
1: الحاجة
0: على رسالته. أيوة. برضو نعم
1: الحاجة اللي استشفيتها من كلامه إنه المرأة حتى لو التمرد بتاعها جميل ما بتتمرد عشان تثبت نفسها، بتتمرد عشان تدي المجتمع حقه، بتتمرد عشان الحياة تستمر. حتى تمرده بيطلع منه حاجة جميلة يعني، حتى تمرده وفي الآخر بعد ما تاخد حقها بترجع تاني كأنه أنا ما عملتش، ده الشيء الطبيعي عشان الحياة، لأنه سعادتها بتجي لما تشوف الحوالينا سعيدين. يعني المرأة ما تخيل لي، أنا المرأة عندها الأنانية المطلقة التخلية تفكر في نفسها بنسبة 100%. المرأة بتشوف نفسها يعني من تتولد، بتشوف نفسها في البيت، بتشوف نفسها في أبوها، في أخوها، في أهلها، لما تتزوج بتشوف نفسها في بيتها، في زوجها، في أولادها. ما عندها النظرة لنفسها هي وبس، الدائرة المغلقة حول نفسها دي ما عند المرأة مهما كانت، لو كانت سودانية أو أي جنسية تانية. طبيعي بتحس باستقرار وبفرحتها كاملة في المية لما تشوف الحوالينا
0: مبسوطين.
1: يعني يا خليني أرميها لك كده بالشكل تاني، لو جبت أوضة قعدت فيها ولد، السرير مكرفز والطرابيزة مقلوبة فوق، خدت الكوباية فوق عليهم، ما بحس إنه هدى ممكن يأثر في حياته في شيء، عادي بيمشي وبيجي. لكن المرأة ممكن لو ما حست إنه هنا الزمطة وجابت الطرابيزة خدت فوق على مفرش، خدت الكوباية ودودة، ما حتحس إنه هي سعيدة. ليه؟ لأن المرأة بتهتم بالتفاصيل اللي بتبني، لكن الرجل بيهتم بالشكل اللي بيبني بس، الشكل الخارجي، أو بيهتم بالحزن. إحنا بنقوله بالسودان شنو؟ لو بالحاجات الكبيرة، لو بأنه الحاجات دي ما جاته خلاص، لكن جوا بيجيب القفة، لكن التفاصيل اللي جوا القفة دي بيجي حقة المرأة.
0: نعم. ورشيدة، وبأمن على كلامك يعني، وعلى كلام كمان صديقنا يوسف، إنه إذا هي سكتت عنده بمعنى فعلا دي الخيانة الكبرى منها.
1: بالضبط.
0: نعم. فده الطبيعي إنها تعمل كده. طيب علي، أو عندنا كمان السنوس سلمى السنوسي. سلمى بترجع بتقول لنا لو المرأة عرفت دورها والرجل كذلك عرف دوره كويس، ما في إشكالية تجي للمجتمع. المرأة كل ما رجعت لفترتها الذي خلقها الله كانت أسعد.
1: أكيد أكيد، أنا معك 100% في النقطة دي، لكن احنا بننفض الغبار على على على التشويش الدخل على الدور ده.
0: نعم.
1: يا سلمى خليني اقول لك، يعني في البطاقه او في لما تيجي تمضي ورق، في نساء بيستحوا يكتبوا ربط منزل، كانه بتعتبر دي كانه انا ما متعلمه، انا جاهله، انا اكتب انا ربط منزل. ربط منزل معناه مسؤوله عن منزل، عن البيت، مسؤوله عن رجل، مسؤوله عن اطفال، مسؤوله عن كيان. فده اللي احنا بنقصده، إنه الأدوار والتراب الوقع عليها في شنو. نحن ممكن قبل عندنا واحدة من الأخوات قالت في قيود، هل القيود دي اللي أنت ممكن تكون مربطة وانت حاسب الحرية؟ أكيد لا. فعشان تقومي بدورك لازم تكوني أنت مقتنعة به وأنت مبسوطة به. التضحية لازم، قبل أختي في واحدة من الأخوات قالت أنا بضحي لو راضية وما راضية، يلا أنا لما أكون حاسة بمرار أنتج مرار، هطلع مرار في الحاجة البدية. لو كنت بطبخ بحب الملح الكثير هكب ملح كثير لكن ما هيتاكل. نفس الحكاية، المرأة لو كانت حاسة إنه هي بتضحي وهو مجبرة، التضحية بتكون ما بنقول ما بتدي نتيجتها، لكن بتكون جوا نفسها ما حاسة بيها، حاسة إنه ده حاجة غصبا عنها. فالأدوار دي نحن اللي عايزين ننظمها وعايزين نخطها صح، لأنه ربنا ده كل واحد دور المناسب اللي احنا بنقبه. من ضمن الأدوار يا سلمى اللي احنا عايزين نتكلم فيها، أنا حاسة أن أنا سابقة الزمن، المرأة هي اللي بتظلم المرأة بنسبة كبيرة.
0: أيوة.
1: يعني بنسبة كبيرة المرأة هي اللي بتظلم المرأة. أنا حكون جريئة شوية في النقطة دي وأتكلم في أنه أول ضغط بيقع من المرأة على المرأة من هي طفلة.
0: رشيدة من هي طفلة دي حنشرحها لكن خليني لأنه حيفصلنا عن الابليكيشن الناس اللي بتسمعنا على الراديو أكيد يعني بعد دقيقة حنفصل عنهم لكن حنكون متواصلين عن فيسبوك يمكن دقيقتين زيادة من زمننا العادي ف يعني برضو حابة أشارك بعض الرسائل.
1: أيوة تفضل.
0: عندي رسالة من الصديق جمال ويلسون بيقول الحلقة دي عاوز لها 5 ساعات لكن برسل لكم في الخاص ممكن تذكروني 3 أسئلة.
1: حاضر شكلك مشغول.
0: أيوة شكله مشغول. احنا بنقدر ده أستاذ جمال لكن حنيجي نعرضهم في العام. ها رأيك شنو؟
1: بس اكتبهم أنا دي قاعدة
0: عشان الفائدة تعوم. يعني أمير محمد آدم بيقول السلام عليكم ورحمة الله برنامج جميل جدا ربنا يطول عمركم. شكرا يا صديقنا الغالي أمير. وكمان الزنجي بيرجع بيقول لنا تقريبا ده بيرد على السؤال بتاع الرجل عايش شنو من المرأة. بيقول ممكن نظرة المجتمع تتغير لكن ليست بالضرورة تكون سلبية.
1: أيوة.
0: إذا أصبحت المرأة غنية بعملها ونجاحها فهناك غالبا 3 ردود أفعال. قال ناس تحترم نجاحها وتعتبره قوة واستقلال.
1: أيوة.
0: وناس تشعر بالغيرة والمقارنة وهذا قد يحدث مع الرجل والمرأة بعض الرجال قد يشعرون بحساسية إذا كانت الزوجة أعلى مقاما منه ماديا خصوصا إذا كان يربط قيمته بكونه المعيل الوحيد.
1: بس يلا طيب. شوف النقطة دي
0: أكمل لك الرسالة.
1: أيوة أنا طيب. قبل كم عاوز دي عشان ما تروح مني طيب. لأنه أي ناس أنا يعني حابة إنه نتكلم في إنه ليه الرجل واضع نفسه في الأسرة إنه هو دوره حصالة. منو قال لك أنت حصالة؟ منو قال لك أنت مصدر قروشه بس؟
0: بيقول يشعر بحساسية. أما الزوج فالمهم ليس من يملك المال أكثر بل كيف يتعامل الطرفان مع أما الزواج هو قاصد يقول أما الزواج فالمهم ليس من يملك المال أكثر بل كيف يتعامل الطرفان مع المال. غنى المرأة لا يقلل من رجولة الزوج وفقر الزوج لا يقلل من قيمة المرأة. المشكلة تبدأ عندما يتحول المال إلى سلطة أو إهانة أو تحكم داخل العلاقة.
1: بالضبط.
0: إن شاء الله الرد يكون في المكان المناسب يا ماما رشيدة.
1: لا ردك جميل جدا جدا وفتحت فيه نقطتين. الراجل يعني حقيقي نحن بنعاني من حاجة زي دي. ليه الرجل بالذات الرجل السوداني محتبر نفسه هو حصالة نحن بنشيل منها القروش بس. ليه 99.5% دور الرجل في الأسرة هو جيب جيب جيب جيب ودينا دينا دينا دينا ما في. أنا فكرت مرة في أكتب حلقة يسمى الحاضر الغايب اللي هو الأبو اللي بيجي يقعد في الصالون ولا بيجي يقعد يأكل يلا يلا يلا دينا دينا دينا شيل. والرجل ارتضى إنه يكون دوره يكون هنا. ممكن يكون شبابيا بدوا الأولاد يخشوا في تربية مش تربية تربية أوامر في مشاعر الأولاد أولادهم. المرأة مستحوذة على الجانب العاطفي ده الجانب العاطفي والاستمتاع بالعيال. الأبو هو اللي احنا خدتينه حصالة والرجل ارتضى وده الظلم الرادبي والرجل اللي نفسه. يا أخوي ما ترضى انك تكون دورك في البيت أمن بيتك أمن بيتك ما هو قروش. وحاليا حاليا حاليا حاليا ولدك اللي عمره 10 سنين بيعرف يجيب قروش لكن ما بيعرف يجيب أمان لنفسه ما بيعرف يبني نفسه. فيا أخوي دورك ما هو حصالة قروش. دورك بقى حاجة كبيرة عشان نعرف نبني بلدنا ده صح عشان ما نرجع تاني لأن احنا كنا فيه.
0: رشيدة بستأذنك وبستأذن كمان المتابعين والأحباب الجميلين موجودين معنا على الصفحة لأنه زمننا خلص ومشينا ب3 دقائق لكن رأيك شنو نوعدهم من أن أكمل في الموضوع ده يوم الأربعاء القادم؟
1: أوعدكم أنه أنا أكمل في الموضوع لأنه لسه أنا عندي من أسي خلينا نقولهم

0: أعمال الرسل الأصحاح 25. وبعد وصول فستوس إلى الولاية بثلاثة أيام صعد من قيصرية إلى القدس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وقادة اليهود وشكوا بولس له، وطلبوا منه بإلحاح أن يرضيهم فيرسل بولس إلى القدس، لأنهم وضعوا له كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجابهم فستوس:
1: بولس محجوز في قيصرية، وأنا راجع إلى هناك حالا، ليأتي معي بعض غادتكم ويقدم الشكوى ضد الرجل هناك إن كان مذنبا.
0: وغضى فستوس عندهم 8 أو 10 أيام، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس على منصة القضاء وأمر بإحضار بولس قدامه. فلما وصل بولس أحاط به اليهود الذين نزلوا من القدس، وقدموا شكاوى خطيرة كثيرة ضده لم يقدروا أن يثبتوها. فدافع بولس عن نفسه وقال:
2: أنا لم أرتكب أي ذنب ضد عقيدة اليهود، ولا ضد بيت الله، ولا ضد قيصر.
0: ولكن فستوس كان يريد أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
1: هل أنت مستعد أن تذهب إلى القدس فتكون محاكمتك في هذه الشكاوى قدامي هناك؟
0: أجاب بولس:
2: أنا الآن واقف أمام محكمة قيصر حيث يجب أن أحاكم. أنا لم أذنب ضد اليهود في شيء، وأنت تعلم هذا جيدا. ولو كنت قد ارتكبت شيئا يستحق الموت، ما كنت أهرب من الموت. أما إن كانت هذه التهم التي يوجهها إلي اليهود غير صحيحة، إذن لا يحق لأحد أن يسلمني إليهم. أنا رافع قضيتي إلى قيصر.
0: وتشاور فستوس مع معاونه ثم قال:
1: إلى قيصر رفعت قضيتك، فإلى قيصر تذهب.
0: وبعد أيام قليلة جاء الملك أغرباس ومعه برنيس إلى قيصرية ليسلما على فستوس، وأقاما هناك أياما كثيرة. فعرض فستوس على الملك قضية بولس وقال له:
1: يوجد رجل هنا تركه فيليكس مسجونا، ولما ذهبت إلى القدس اشتكى ضده رؤساء الأحبار والشيوخ اليهودي، وطلبوا أن أحكم عليه. فقلت لهم: إنه ليس من عادة الرومان أن يحكموا على أحد إلا إذا واجه خصومه أولا، وأعطي الفرصة ليدافع عن نفسه ويرد على الشكاوي. فجاءوا معي إلى هنا، وبدون تأخير جلست في الغد على منصة القضاء وأمرت بإحضار الرجل. فلما غام خصومه ليتكلموا لم يذكروا أي تهمة مما كنت أتوقعه، إنما غام بينهم وبينه جدال عن دينهم وعن شخص مات اسمه عيسى، وبولس يقول إنه حي. فحرت كيف أحقق في الأمر، وسألت بولس إن كان على استعداد أن يذهب إلى القدس فتكون محاكمته في هذه الشكاوى هناك، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر لينظر فيها. فأمرت بأن يحفظ إلى أن أتمكن من إرساله إلى قيصر.
0: فقال أغرباس لفستوس:
3: أنا نفسي أحب أن أسمع هذا الرجل.
0: فأجاب:
1: غدا تسمعه.
0: وفي الغد جاء أغرباس وبرنيس في موكب فخم، ودخلا قاعة الاستماع يحيط بهما القادة العسكريون وعظماء المدينة، وأمر فستوس بإحضار بولس. فقال فستوس:
1: أيها الملك أغرباس، ويا كل الحاضرين معنا هنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في القدس وهنا في قيصرية، وكانوا يصرخون أنه لا يجب أن يبقى حيا. أما أنا فوجدت أنه لم يعمل شيئا يستحق الموت، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر، فقررت أن أرسله إلى روما. لكن ليس عندي شيء واضح أكتبه عن موضوعه إلى جلالة القيصر، لذلك أحضرته أمامكم جميعا، وخاصة أمامك أنت أيها الملك أغرباس، حتى إذا نظرنا في قضيته أجد ما أكتبه، لأني أظن أنه من غير المعقول أن أرسل سجينا دون أن أحدد التهم الموجهة ضده.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون فائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجري، توقف عن القلق. ليه العنوان ده في الوقت ده؟ هل فعلا أنت بتمر بفترة قلق شديد؟ تعالوا نسمع الحلقة دي لأنه بتساعدك كثير على إنك كيف توقف من القلق.

حبونا ما تنسيت مرحبا بكم. جبنا يوم برنامجنا يوم ديب أطفال وعباياتهم قنت حاجيتو. عباياتنا أطفال مسؤولية عباي ومسؤولية كبدت كمتا كلنا الأمر كنفسيتهم بهلت فكرهم ونقربهم عافية بقى نتحسر واند العبو بزح مننا لنسقو ومننا لنقولو بزح الله كأقلهم هنا قبي سنيت قن حب الروم وقدميهم سنيت قن يده مننا لسنيت ندرقو سنيت قل يدو كم سلهما دي بعافيتهم بلعهم وستهم نبرة سنيت قل بلعو

ومعي نضيف وطروي إقل استو وديب نبرا منافعهم إقل عباياتهم لسده عينة نبريت حليب وبيك ونبروتينات وفيتامينات لتفناتا إقل نحبهم سنق اللعبو قروبهم إقل لتندق وأمرت إقل نكسبهم من إشهم سنيت قلنا رئيهم وعلم قلنا هبهم كأباياتنا يجينا نابرا لي تهيبتنا يقبي من نابرا كمن هيبهم هلينا أمرت ما إقل إربانا قزيهم وأدب سنة قلنا علمهم أدب عند أمبل أبزبط ليت عند يقبي أبزبط ليت أدب أجينا تزبيت نايجينا كم جريمتو نزبطو قلنا جينا حنا لمسلانا نأدبوه لينا وقبي سنيتنا رئيه لينا وكيد قل إينيدي وكيد قل إيليدي سنيتنا علموه لينا عندما سلنا إحنا لكن ندمرو ونقتلوه لينا بحلتو كمن زبط أجنيت إجنتي نتنجي وكم سلوهما مراقم وعير قل نتعايرو بمكر ليتا وبسنيت وإحنا لسنيت لنودية قدميهم كلها نسو أكيد ما من نودي إلا نسو كمسلمين كم لعبوا ومسمعوا كله لرؤوا ولا سمعوا كم ثبتنا جني ثبتنا قولوا سنيت قلنا قلنا يدك عدمهم وكيت منا قلنا علاوت وكلهم سب كيت وسب شر منهم قلنا ريمهم بنان دا لعبوا كجنا من إشل للرئية ولا سمع أقلات لو ودي وجنا نوش حتى يأمر عند بينا قلنا قبب بقلبنا جنا نوش كل الأمر ولا سمع ولا رئي كل أقلب على الكري كسنيت قل رئي وسنيت قل اسمع وسنيت قل بلع وسنيت قل استي وعلم سنيت قل ركب من نشو وجب وجب أجنيتنا قل ينحمل كما كم سليهو كما مبيلو من زبط ومن عير ومن مراقم إقل نتنجبنا اللي إقل نفسي يتجنا عب دمار وعب خراب وتعليم أكيد وأقول لا جنا سنيت ودنا مثلنا أكيد ودك هلينا وقولوا مستقبلكم ندمر هلينا أجل نفهم واجبنا كعباياتنا أجنيت بقنا تحسر ومسؤوليتنا التعليمهم وتبلعهم وسيتهم ولباسهم كله وتا فكرهم لقبي أثر لنا حدقو قليل كميكو ندعمرنا أجل أجنيت أجل ندقق واجبنا.

أزي دي بدوا جنت حاجيته دواء وعلاج عند النسي مكرنا حكيم ومن حكيم كتابة وورقة وفي حسب بقلك بابو عند يكون من نفسنا من صيدلية دواء عند زابينا قلنا بلعو وحبر عند حرينا كايح وزعدة وفجحة عند بينا قلنا نسأل ابنا كدواء عند النسو قل منافع ومي عراج جانبية بند عمرنا قلنا نسوبنا عندي كنت من دبينا دوا قلنا نسالبنا كدوا المشاكل اللي كرينا ولي بنات حمام قلنا قلنا سبت قدر كل بسديت نائب حكيم سديت نائب طبيب بقلق بابو كطبيب ليا بيناتا نوسنا قلنا نسالبنا كسديتنا حكيم ونائب على أمر أبا نا عافيتنا قلنا قب وسديت من حكيم ليتا قلنا ركب وجبنا عندي يكون تمن دبينا أدوية قلنسا وقلنا بلع ألبنا كلا سدينا دوا وحمامنا دعمرنا أحقو فحس حقو فحسنا وحقو ترينا وبعل عافية بعل عقب عافية أو طبيب حقو ترينا دوا كم لكتب قلنا وهقول للنسي قل سدينا قدر لكن تمن دبينا دوا زابينا من قبي دي مشاكل قل كرينا سبت قدر من دوا أبقى مش نسأت كنا ندقق بنا كل وقت عافيتنا قلنا رأي حكيم قلنا يقيس وقلنا نفحص وجبنا حق أفحص حمامنا نأمر والحكيم مدواء قلنا الحمام اللي كمقبي لسلنا تمن دبينا لكن دواء قلنا ننسى اللي تخطرته لكرينا كمن هلاك قلنا تنجي ومن بدا وما نقلين أبدأ بقمش وديب لي نفقر منه تأس وحمام لكره دواء بقمش قلنا نسأل ابنا دواء كله بمكرنا حكيم قلنا تنسأبه كدواء بقمش اللي تنسأ دواء بمكرنا حكيم لتنسأ وابسديت نائب على الأمر وبدواء للأمر وصيدلي الدواء اللي مقبي وقيار نايميتو حساسية من بيه مدواء لتقير كل الأمر أكل اللي تنسأ منه قل عبا كل ايه لتنسى وقل نوشا كل ايه لتنسى كل اللي كياسبو كبقمش ايه لتنسى دوا كمسالهو ما داوان دنسى انا قلنا اتقاريو كالابنا اقل نواسل ديبو اسك تمام مشكلات بنا من قبي ديبا طبيب انداق بلنا اولا سيدالي لدوا اللي كبنا وديني اينا في عيني قلني بلوق اللا سيدالي بنا لسيدالي قيارنا يلحي بلنا كادام بزحام نايوم دواء الحر نوسو حبوب كاي حبني والحبوب لزعدات لنفعني قدم إلا ساريني اندبين نامك ننسى لبنا قدم إلا الحمام نايكا بعيد سبت قبي أزل سديكا حمام جيب الحمام إلا سديكا فنتو يقلق بسبت قدر كل بسديت ناي سيدلي وناي طبيب قلق بابو اندي يكون دواء اند الزعبينا لحزينا وقت ديبو قلنا بلا لبنا كمكم سليه وقت نايو قلن حفظ كما حكيم لبيل الناتا ولا صيدل لبيل الناتا قلت نافع ابو واجبنا عند يكون مبال فحس دواق الننساء وكم مرادنا اوقاتو قن حري قلبنا كم مرادنا عند يقبي كم مراد نايا صيدل قن ننسوبنا دول هي عافيتنا قطاق بلانا تقدر كم بالفرد دولة نسي ومبال مكر حكيم دي بزوح لتكره والمدادات حيوية عمل الناس قروبنا سبت لمدة وبعد دواء حرين نسأناها من قبي قلس دينا سبتي يقدر من المدادات حيوية قلنا الدقق بنا من ناس آم بالفرد ضروري قبقى قلنا من قبل نسي لنا يا قلنا نساء يقبقى من قبي قلنا الدقق بنا وقل قروبنا نوسوما مداد حيوي بو خلايا رب الهبيناتا قل جراسيم لتحارب كل مداد حيوي بالفرد قلا لمد بعد الهيبة وقل الحامق كمداد حيوي كل ساعات ومبالفرد قلنا نسالبنا حقو قلنا نسوبنا وضرورة قبقى قلنا نسوبنا يقبت من قبي يقلنا وعلم منه كحبونا ما تنسيت لما كر من حكايم وصيدليين وصب أمر لفقرة سبت قبقت اتمعال قل توعولا وقتتنا في عبا ويجب كحبونا ما تنسيتنا دوان دل نسي بمكرناي سيدلي كمسل هما اتوقتو
أيوة كتلة تبلع حبوب جبا من جبي حجان جبا من جبي دي بأيوة كتلة تنسى وأقتل الحلفاء لأبو كم سلهما مثل ده ولا جيس كذا جنت كذبنا كذا لا سنيهني من دوا ولا عالكم تو وبزح مراد أب كذا جربنا كذا سن راكبة من جبي نوصل الحارب بأمراض بزحت الليل وجراسيم للداعنا كاكي كذا كزينة من جبي نجربنا الحمق ولا مناعتهما تحاون سبت اللي جل حمام في زان جبي كسن جل نبلع وكذا جل نتكزي كذا متوازن لجبا جل نتكزبنا كذا متوازن لي جبات كزينة من جبي جربنا الحمق وجل حمام وجل عدر لتقلع سبت اللي كذا سن جل نتكزي وانا برا سنيت جل نبلع و اقل قربنا لسدي قزا قنات قزبنا اندي يكون تمن دبينا ابنا برقبات قنن سالبنا كم سلهما دول النسو اقل مكم نافي وبسديت نا حكيم اقل لقبا بو ايقبات من قبي التكب دحمام وبعد حمام ديما لي مفقر منو التكارين حبونا ما تنسيتنا الا سموا امكارات نايسب امر نايسب قزا للامرو واطباء بعافية للا تحسرو منهم لفقرة مكر سبت قبت اتمعلو عناها من قبي سديت عباي قبقنا قل عافيتنا وقل عقيب عافيتنا كم سلهما قل حمام من نتنجي ودحن قل نركب ولا منابرتنا هنا معنات وطمطم وحدف وبلات مرة حد قد تقبا وأسعادت قل نركب وفرحت قل نركب عافيت قل نركب عافيتنا قل نعقب وقل نتقزي ولا قزانا سديت قلنا وعافيت قلنا وراحتنا يدمير اللي حيبنا قلق باكم بو وكل بتوازن قلني ديو لسدينا مكرت كحبونا ما تنسيت من بلع دواء بل فرد قلنا تنجي ونفسنا قلنا عقب وعافيتنا قلنا عقب وجبنا.

عايزة ما تنسيتنا ازيدي فيتامينات دي بجنة هاجيتو فيتامينات العافية تنا نافع وقربنا يجل لسدي وكم لتحدث ولجدد لودي تو كمنا فيتامينات فيتامين اي لتبالالا هتو يجل قنوبة تود قدام عافية تجل تركب وكم سليهما اجر اي دي بسلمت هاي لا لجنر ايه لسدي ونظرنا لا تردو انت هتقولوا لا لا فدب هتو من برتقان ولا تفنات فواكه وخضروات منو لتركب كم سليهما من حليب ومن بيج كالي فيتامين بي لتبهل هتو قلا لا كايح اقلا كايح خلايا اقلا سدي و العصاب ما عافيت لهيب ولا ترد فيتامين سي اقل عسر وقلا اسرار اقلا عافيت لهيب ولا ترد كما كم سليهو جريح إقل الحية ومفاكي ومقارج إقل الحية سده فيتامين دي إقل عاج موتا سده إقل تترد وكما كم سليهو إقل أنياب لا ترد وكم بقل وده إقل نعيش ولبما لا ترد وعصاب لشغل عادق اللي قبل عصاب ولا لب لا تحزيه فيتامين دي لا تحديه كفيتامين دي دي بسمك وبيج ولا تفنات من حليب لفقركم زلزبادي كل هلا كم سلة فيتامين سي تو دي بزحو حاجات لكن فيتامين سي تكرى ليمون وبطيخ وشطت وملفوف وبطاطس وطماطم ولا تفنات الخضارات دي بتركب فيتامين سي فيتامين دي لكن دي بسمك وبيك وحليب كم ما بصير هما من صحيح ما لتركب فيتامين ايهني لدمنا العقب ولا شنبي وهتو من فول وادنقل وزيد وخضروات الفناتة ومن اكل اللي تركب برده فيتامين كي لدمنا يغلي للقاق لسديته فيتامين كي حقص انا لدم رقق كل دم حفوس نتقل حفوس ليديو قل مرة يلرقق لا تحزيه هتو دي بخضروات لحبرا اخضر لقبا وكرع الجور وفواكه وحليب ومنتجات البزح كم سلهمات اكل ولا تفنات انواع اكل دي بلتركب

حبونا ما تنسيتنا، مرحبا بكم ديبي لسلسلة حداس، لسلسلة التي با أسئلة كبدت بليس لنسين إقلا وكل قدام لا لسألا كم سل إقل متخلقكو ميت هدفنا حيوكي ميقل إيدابيه رب قل مخلقين نتلمدر ميت هدفو قلية إرادة قلية ميتة كل الأسئلة إلا دي بلا بلس برنامجتو كل برامج اللي إن دسمعناه اتمعلق النوعلو دي بحياتنا سديد قلق بقلنا ومعرحيد قلق بقلنا وكل وقت لنا قبل ديبا أكان وكل وقت السؤال اللي دي بدون بلس أو قلنا بلس دون حده لسدينا بليس قلنا ركب ككل قدام السؤال قل متخلقكو وربي هدفو قل يميتو قل ما خلقيني وقل ملي دبيه وكفو قلتنا بربيه وكفو ربي مسلو علاقات قل يدبيه كمس ليهما من انزعاج ومن ما شاقلوت ومن ما تحلق كفقلتنا نجبيه كأدام كل تحلق كهلاق متنفع متزيد ليه كل اللي دي واسئلة الله أسئلة الله قل بلس لجرب برنامجته ككلنا كم سنأمره ودا أدام ربي قل هدفكم خلقيو والهدفو نايو ليه دي كبي ربي اقلو وقل اتلو كون اقل لنفع دي بصورة نايو ودي تمثال نايو لخلقيو كل مثل كل قب عندي كبي فكر لبو وإرادة لبو وروح لبو اللي كله وعقل لبو ولب لبو اللي كله ربي يقول قل فهم وقل حزيو وقل آمرو وقل فهمو وقل عبدو الهبيو تأدواتو كم سلهما الأولاي آدم دول خلاقا بسلف آدم وحوا دول خلاقا ودي أكان مناسبة لقبات قلهم دي بجنة عدن لكر يوم قل عبادة وقلامة قل اختوما وكل دي بحنتيهم لوديو كود آدم ربي دي الدنيا ودي مدرق اللي سيطر وكل حيوان ولقب ونبات ومدر كل دي بحنتي هو دي اللي بو بقدرته قلت نفع قدرت عقلها بيو ومن كل حيوان لعبت فانتيو وكما كم سليهو هتوما شريك دي مدر قل الحكم كم رب الحكم ما إذنها بيو وسمحاقلو قل الحكم كآدمي مقلي دبو إبرادتنا يا ربي وبحريانا يا ربي قلت مرحبو ودي قلت تنكب وجب كمنابرت لنايو وحيوت لنايو معنات وطمطم قلت ركب منبروهو اتربيهو قلت تنكب وكل دي بيديهو قل لكري كدي بيدرب دول كري وروت آدمي الحياة لنايو معنات وطمطم وحبر وهدفة أمر وبهدفة تتمرح ويتعم بدبد لكن للعم بدبد وسلمت لها تماتم هدف لك عوي ستات لألبو خطة لألبو اللي لبادي ولا كاويتو

ازه دیب هم گنه تاگیتو یسو المسیح من هم ریمو هم بداتو و عافیت رگل بلی و عافیتنا تتقرز و هم بزوح ما دیبو کارین و بهم مشکلت تتحللی هلیتنی هم مشاكلنا والسكن دي يكون إلى نقص اتحمام نتكره كهممنا من قبي حتى يودي كبيلة للهمم حتى معل دي بحياته يوسك دي ما مبرته دي بعمره وحتى سنتي دي برومي يوسك حسب من قبي وفكر من قبي وهم من قبي حكير من هلا يريم وتعمره ما حتى يوسك كربنا وسو لا باللعنة ولا سيتونا ولا مرابرتنا ولا مسكننا رب الله يبناتو نشكي بهال اللي يشكي بهالتي يكون نشكيه لكن من هم قد نتنجي وربي سرير قل رزق ليت حرس وتجارة العلبة وليت عصد رب قل رزق قل قدام رب العقل الهبيو من باب أولى لترزق كمعيشتنا تدربيتا كن همم كمعلبنا لنسحنا دي بالله كنت هممنا حتى صبت يوم ودي ام بالحمام مسلها بينا وريمنا دي بقنا نوسك حكير عندها اللي ورنا فر فكرة من قبي ورسن تتريمي لتوسك حتى مع المادي عمري تتوسك كمن هم قني ريم وهم حتى معناتكم ألبو وحتى كم يوسك مبلا ناقص ولا أقرب.

حبنا متنسيت أزي دي حراق نتهاجيت وحلاق ومشاقال مودي ومنافع وموسك ومن لنقص كورة آدمي من لتهلق ومن لشاقل ومن الهمم وتهم وتقم من نبر ومقل إيديتو ومقل أولك أفقل إيدياتو من لبل ومن فكر وتحات والعلم اللبل وفكرو من لتنقوقيو مركب موسك مسال قرركب أي سرق قرركب ويعو تركب وما تهلاق لتمزي مهليت كما تهلاق حتى كم ينوسك بو دي بعبرنا حتى معل ينوسك كلي ينقدر وريمنا قل يريم وقل نحجر لي سدينا كأنده ما منقو ونفكركو دي بريم يقل وسك قل يريم أو قل حجر قل عكاك أو قل اقطن بهم لما تسالبو هم لنا قصني يكون يوسك الحامم دي يكون عافيتي لمزي لأبدن يكون إلى بكل كبهم وبكم آدمي عافية لسئن وفكرو أكي فكر بو للتملا عقلو وديما من رب الحزيق الهدف من دجلا وديما لمشاكل لنايو منكم العبي ومنكم لتوقل ودبركم قبقلو وحالكم ألبو وديما ولف لقبقلو هم آدمي وديما دي بمشاكلات ودي بحلاق لنبر كهلاق حتى اللي يتوسك كم سلهما معنات لألبا حلاق قلي نتحلق كلب بحلاق لتمزيكم ألبو ومشاكال عند عمرنا التامعنا لها اللينا دي باق النشكي وربي قوات اقل كل عمل الحيبانا دي يكون اقل حتى عمل اقل عسر سنة قواتي الحيبانا وكل حتى كتواقتا اقل نيدايا ومنهم اقل نيريم وكله لنودي دي بودي ربي نتنكب لحزين ربي كما شاقال للشاقال ربي هو للأمن وربي كم حساي لنسؤو ولو عدلنا عيو بلي الأمن وتلي لتوكل وربي دي بيتوكلو وكل دي بيحدوكو قل لخلقوكم كما قل سرير لابلع وكما قل حيوان لابلع والحشرات لقلوم لابلع والأسدة وكل محاقزهم دي بلا رتعهم والحزوة لهيبهم حتى اندي لفكرو وحتى اندي لحرسو ويلو علو لبلعو سرير وعمرهم حود لقبي كم سلومة نباتات وفريتات وزهور الورود لنريو عمرو حود ننتو وسرايركم سليوما من ود عدم بزح وقت للحكير عمرو سرو سرير من سنة وضحت لقبي عمرو حود لنبر حمل ألبو دي بجو لقيس رب لرزقو كود آدمي تليت من كل مخلوق تربيه لي للتنكب وقلي لي الأمن وتحم وتقام لنبر كدي بهم لنبر ربيه لي الأمن وأقر ربي لو عدل وذي يقلو وذي بيتوكل بيليو لا لأنا يتوكل دي بكا ابناي فكر وابناي شطارت من برويق الأسنيتو اند بيلا دي بهم لتكرر وحتى يبتك كما كسب أورت آدم منهم حتى يكسب أمبل أكي عافيت وحمام ومسلهما أبقى كي فكر عقله ملي كمنا لمشكلته بدل الحلل دي بعملها لديبا يقول سنواتات لفكر بحتى معل كل سنواتات وكل عمره يقول حلق لمثل الحزي ولا يقبل إتولي كآدمي لعملها الذي بدي بقل لنبر اللي بهلت إيلي خطط وإيلي ساتت اللي يقبي هم وقعم وستات كليتهم قلنا ستت وقلنا خطت سنيتو وقل مستقبلنا قلنا شكيه لكن هم وقم دي بقلنا تكره كما قلبنا لحبرنا كتاب قدوس كآدمي انده فكرة وانده هم حتى يوسك لانا قصن ديكو اتربيهو قل التنكب وقلو قل الإيمان وكل دي بيد ربيكم تو وربي يقول آدمي انده يلي تخلق هدف لنايكم خلقكم وستاتكم وداقلو ومكم ركب ومكم بلع ومكم ستي وأكليكم بلع وأكليكم نبر ومدلكم ميت وتعياكم ميت وآياكم قيس كل اللي وداقله سبت اللي للهمم من مقلل لك أنزعات ومقلني بل انقدر وشيطان لعدو لك بأقل ود آدمي أقل ود آدمي دي بلبوهم لك كره وديما كم فرهت دي بلبوكم لامزي ولا فرهت الله من نقبي ربي لا تلوطو كم تند آمرنا من قبينا شيطان وقبينا فرهت عند فقرنا دي برب قلنا تنكب ولدول هي من هم وقم قلنا تبالح انقدر حبنا ما تنسيرنا لسعالات لنبلسة ولنركبها معاني ودراسة
وفهم دباح من عبرتنا اجل نتنفع با كمن برونا طمطم وحبر ومعنى تجل تركب واتربي لا تنكب من عبرت جل تبا كحيوتنا ونبيرنا دي مدر معنى تجل ركب وستات لا تمرحا اجل لكبا كم سلهومة ربينا لخلقنا حريان سن الحرقنا وسنيتنا وكيتنا للأمر دي بجنة تنكب وبجنة مراح ولسنيت لتبها لتول الحزية جنة كمتا والحرية جنة ولتول الأبية جنة تمسلنا من يكون اكيد كمتا عند أمرنا جنة على وطمنا وبقى بيولة عفحات جنة مراح وحريانو جن حري ودي بالدنيا لأن برا من عبرت وحنا الحزية والحري حريان ربي الحري وإرادته بلي ليس معنتك وطمطمكم ألبو وجنة الدنقوبك مينفعنا لنفعنا لخلقنا هدول الأمر جنا وكل صناعات للشكاية ولا ودايا من هو العل قلت أمر سبتي تقدر حتى صناعات للصناعية هتوتر الأمر كم سلهما ربي صنعنا ولا شكينا هتو جنا لسنيت الأمر هتول الحريق جن حريان وبجنة مرح وبجبي جن يجيس وهتول الأبية من جنا لوط وبرادة جن يجيس كل أسئلة اللي لك بدلت تمثل دول لي بليس نركب جلا وجلا بليس دول نركب جبينا ربي وسللون أمر وبإرادته نتمرح وبحريانو إنجيس حريان ناينا وجبينا ناينا دول بدول إنجيس حتى يتنفعنا كربي إقلوا دا آدمي مارحي سنيت وسل سنيت بقل ليجيس كتاب الأمطاء وأنبياه الأمطاء كمسلهما يسوع المسيح الأمطاء إقل دول الزنب واتقوا دا آدمي اتربق اللي بلسو قال ستات لنا يا ربي قلنا ستة سنيت وحريان سنيت عند أمرنا دي بقنا تنكب وبقنا تمرح وجب يجبت من جبي كما دي بسلمات اللي عم بتبدن جبي ولا عم بتبد الحزية يركب ومن جبي يلسحت كفت أنا تجن نيجيس وتنورنا يا ربي بقنا نيجيس ومن قوية تجن نتحن ومن سلمات تجن نفجر كسلمات لجيس أي جيس هلا ودي ومودها لا إلى أمر كبنور كبنور جنة مرح وبأمرت نايرب بجنت مرح وبجياهو إجنيجيس ومسل علاقات قد تلقنا لسا تتربي إتو جنت تنكب وحريانو جن حريه وجبن.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التيجراي. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ونحن معاكم بلغة التيجرايات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن كيف ترجع الأمانات للناس. هل الموضوع ده مهم ولا لا؟

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان ونحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، دراما جديدة وفيها المفيد جدا جدا، ودعوة لكم.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معي أنا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز هو برنامج بيهتم بحياتنا الصحية، بكيف نحافظ على نفسنا من الأمراض وكمان كيف نعالج الأمراض دي إذا حصلت لنا. كمان البرنامج بيهتم بالغذاء الصحي السليم لأجسادنا. في الحلقات الفاتت كنا بنتكلم عن الحمل والمشاكل اللي ممكن تحصل أثناء الحمل. في حلقة الليلة حنتكلم عن بعض الأورام اللي ممكن تصيب الجهاز التناسلي للمرأة، وحنتكلم أول حاجة عن المبيض متعدد التكيسات، وحنتكلم كمان على الأورام اللي فيها بالرحم. هنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم، خليكم معنا. رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحة الكنز، معي أنا دكتور صمويل. والليلة حنتكلم عن مرض المبيض متعدد التكيسات، وهو عبارة عن اضطراب في الهرمونات بيكون فيه زيادة في هرمونات الذكورة للأنثى، وده بكون عدد كبير من التكيسات في المبيض، وبيحدث نتيجة للتكيسات دي فشل في إنتاج البويضات. السبب في المرض ده ما معروف لحد الآن، لكن في عوامل كثيرة ممكن تزيد من خطر الإصابة بتعدد التكيسات في المبيض، ودي بتشمل الزيادة في إنتاج هرمون الإنسولين اللي هو الهرمون المسؤول من إدخال السكر للخلايا، وبيزيد إفراز الإنسولين لما يكون في مقاومة من الخلايا لعمل الإنسولين، وزيادة في الإنسولين دي ممكن ينتج عنها زيادة في إنتاج هرمونات الذكورة، ودي بتسبب التكيسات بتاعة المبيض. كمان من العوامل اللي بتزيد نسبة الخطر بالإصابة بتكيسات المبيض العوامل الوراثية وزيادة إنتاج الهرمونات الذكورية الوراثية. بعض الالتهابات كمان اللي ممكن تحصل في المبيض لها دور كبير جدا في الإصابة بتعدد التكيسات. أعراض مرض تكيسات المبيض المتعددة بتبدأ في الظهور في سن البلوغ. من أول العلامات اللي بتظهر هي الزيادة المفرطة في الوزن، وجود دورات شهرية غير منتظمة

أو منقطعة أو طويلة في بعض الأحيان. كمان بعض مرات ممكن يحصل غياب في الدورة الشهرية من غير وجود الحمل. من الأعراض اللي بتظهر على المريضة كمان زيادة في شعر الوجه والجسم، وأحيانا بيكون في تساقط في الشعر، وكمان ظهور حبة الشباب نتيجة لزيادة الهرمونات الذكورية. أما بالنسبة لتشخيص مرض تعدد تكيسات المبيض، فما في فحص واحد ممكن نعمله للتشخيص، لكن بيكون بعمل فحوصات مختلفة عشان نصل للتشخيص. الفحوصات دي بتشمل فحوصات الدم عشان نقيس الهيموجلوبين ونقيس الهرمونات ونقيس كمان السكر في الدم، وكمان في فحوصات زي مستوى الكوليسترول والدهون. كمان بنعمل موجات صوتية للبطن أو موجات صوتية بالمهبل عشان نشوف المبيض ونشوف التكيسات. وفي حالة التشخيص بمرض تعدد التكيسات لابد من عمل فحوصات شهرية لضغط الدم والسكر ومستوى الدهون في الجسم. أما العلاج لمرض تعدد تكيسات المبيض فبيتم أول عن طريق نقصان الوزن، وده من أهم مراحل العلاج لأنه بيساعد كثير في تحسين مستوى السكر والدهون في الجسم، كمان بيزيد من فعالية الأدوية اللي بنستخدمها. الأدوية اللي بنستخدمها في علاج تكيسات المبيض بتشمل حبوب منع الحمل المزدوجة اللي بتحتوي على هرمون الاستروجين وهرمون البروجسترون، دي بتساعد في تقليل مستوى الهرمونات الذكورية وكمان بتصحح اضطرابات الدورة الشهرية. في حالة إنه السيدة كان عندها رغبة في الحمل ممكن نستخدم أدوية تانية بتحتوي على الاستروجين بس لأنها ما بتمنع الحمل. في أدوية كمان بنستخدمها لتحفيز المبيض لإنتاج البويضات، ودي بتشمل حبوب الاستروجين وحبوب اسمها الميتفورمين، وهو واحد من الأدوية المستخدمة لعلاج مرض السكري. ده بيقلل مقاومة الخلايا للإنسولين وبيساعد في تقليل الوزن، وده بنستخدمه بالذات في الحالات اللي بيكون فيها زيادة في مستوى السكر في الدم. من المهم كمان ممارسة الرياضة وتقليل نسبة الدهون والكربوهيدرات في النظام الغذائي. مضاعفات مرض تعدد تكيسات المبيض بتشمل العقم نتيجة لفشل المبيض في تكوين البويضات. كمان إذا حصل حمل ممكن يحصل إجهاض أو ولادة مبكرة. من المضاعفات الممكن تحصل كمان ارتفاع في ضغط الدم وارتفاع في السكر أو السكري أثناء الحمل. كمان تراكم الدهون في الكبد ممكن يسبب مشاكل كثيرة، ممكن ينتج عنه التهاب الكبد غير الفيروسي. من المضاعفات اللي بتحصل كمان على مرضى تعدد تكيسات المبيض بيزيد خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. كمان بيزيد خطر الإصابة بانقطاع النوم الانسدادي. كمان المرضى بتعدد تكيسات المبيض عندهم نسبة عالية من الإصابة بالاكتئاب والقلق المرضي واضطرابات الأكل المختلفة. من المضاعفات الثانية اللي بتحصل زيادة في نزيف الرحم وزيادة خطر الإصابة بسرطان الرحم. أعزائي المستمعين، حنطلع فاصل ونرجع نتكلم عن الأورام الحميدة اللي ممكن تحصل في الرحم، اللي هو أورام الرحم الليفية.

رجعنا لكم مرة تانية أعزائي مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معي أنا دكتور صموئيل. هسه حنتكلم عن نوع تاني من الأورام الحميدة في الرحم، واللي هو مرض الأورام الليفية بالرحم، وهو عبارة عن أورام حميدة بتحصل في الرحم وبتكون في أحجام مختلفة وممكن تكون صغيرة أو كبيرة، مع إنها أورام حميدة لكن عندها تأثيرات كبيرة جدا على المرأة. أسباب الأورام دي ما معروفة، لكن في الأغلب بتحصل نتيجة لتغيرات جينية ونتيجة لتغيرات هرمونية. في عوامل تانية بتزيد من خطر الإصابة بالأورام دي، زي العوامل الوراثية إذا كان في أحد الأغارب من الدرجة الأولى عنده المرض، وكمان استخدام وسائل منع الحمل لفترات طويلة جدا ممكن يزيد خطر الإصابة بالأمراض دي. السمنة وشرب الكحول والمخدرات بيزيد خطر الإصابة بالأورام الليفية. الأورام دي ممكن تكون ما عندها أي أعراض في البداية، لكن من الأعراض الممكن تظهر زيادة في ضم الحيض واستمرار النزيف لأكثر من أسبوع، وزيادة في حجم البطن إذا كان الورم كبير، وألم في الظهر أو صعوبة في التبول. أما التشخيص بتاعها بيتم عن طريق الصدفة في الغالب، أو أثناء الفحص الروتيني، أو من خلال عمل فحوصات في حالة ظهور أعراض. من أهم الفحوصات الممكن تتعمل الموجات الصوتية، سواء كانت عبر البطن أو إذا كانت مهبلية. كمان بيتم عمل فحوصات للدم لقياس الهيموغلوبين وقياس الهرمونات. ممكن يتعمل رنين مغناطيسي أو تصوير الرحم عن طريق حقن صبغة بالمهبل وملاحظة الأورام دي حسب درجة امتصاصها للصبغة، والفحص ده بنسميه الهيستولوجرافي. وممكن كمان نعمل منظار للرحم. علاج الأورام دي بيعتمد في الغالب على حجمها. إذا كانت الأورام صغيرة ما بتحتاج لعلاج، وممكن يكتفي الطبيب بالمتابعة الدورية وملاحظة وجود أي مضاعفات. وفي بعض الحالات بيتم استخدام أدوية لعلاج الأعراض دي، زي حمض الترانزيميك إذا كان في زيادة في النزيف، أو استخدام حبوب مضادة لهرمونات الاستروجين والبروجسترون. دي ما بس بتقلل النزيف، لكن كمان ممكن بتقلل من حجم الأورام الموجودة. في حالة الأورام الكبيرة أو الأورام المقاومة للعلاج بيتم عمل إجراءات جراحية، ودي بتشمل جراحة المناظير. جراحة المناظير ما بنعملها إلا إذا كان الورم متوسط الحجم، أو كمان ممكن نحقن المواد بواسطة المنظار بتقلل كمية الدم الواصل للأورام دي، وبالتالي بيقل حجمها مع مرور الوقت. في حالة النزيف الشديد الماء بيستجيب للعلاج، ممكن عمل استئصال لبطانة الرحم. أما في حالة الأورام الكبيرة بيتم إزالتها جراحيا، وفي بعض الحالات بيضطر الطبيب لاستئصال الرحم كامل. أعزائي المستمعين، مع أنه الأورام دي أورام حميدة، لكن في مضاعفات كثيرة ممكن تحصل نتيجة لها، منها زيادة نزيف الدورة الشهرية، وفي بعض الحالات ممكن تحصل أنيميا نتيجة للنزيف الكثير. في الغالب الأورام الليفية ما بتتعارض مع الحمل، لكن ممكن تزيد من حصول مضاعفات الحمل زي الإجهاض والولادة المبكرة والمشيمة المنزاحة وانفصال المشيمة المبكر. كمان الأورام دي ممكن تعيق نمو الجنين إذا كانت كبيرة في حجمها. إذا كان الورم وصل لحد غنة فالوب، في خطر أنه يكفل الغنى دي، وبالتالي ممكن يعمل صعوبة في الحمل أو في بعض الحالات العقم. في نسبة خطر لرجوع الأورام دي بعد إزالتها، لأنه في بعض الحالات بتكون في أورام صغيرة ما بيلاحظ لها الطبيب وبترجع وبتنمو من جديد. ما في طرق معينة للوقاية من الأورام دي، لكن ممكن نتجنب الأورام دي من خلال تجنب العوامل بتزيد بخطر الإصابة بها. بكده أعزائي المستمعين بنكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة عن الأورام الحميدة الممكن تحصل في جهاز التناسل للمرأة. اتمنى انه الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا، ونتلاقى في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم صحة الكنز، معي أنا دكتور صموئيل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان ونحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية الخادم المحارب. يعني شنو العنوان ده؟

اخوان السودانيين والناس اللي بيحبوا يستمعوا لراديو سمر السوداني في كل مكان، انا اخوكم قسيس متوكل بسلم عليكم جميعا وبرحب بكم في برنامجنا الصمود امام العواصف. في برنامجنا ده بنقدم مواضيع كتابيه للكنيسه وعشان المؤمنين يقدروا يعرفوا كيف يصمدوا ويواجهوا الاتحاد، وما بس كده لكن كمان يقدروا يختاروا النصره في وسط العواصف. في الحلقات السابقه ان اتكلمنا عن النصره واتكلمنا برضو عن الاسرار بتاع النصره، في الحلقه بتاع الليله هنا هنتكلم عن الخادم المحارب. خلوني هنا نطلع فاصل بعدك نجي نواصله.

ورجعنا لكم تاني أعزائي. وزي ما قلنا هنا موضوع اليوم جند الرب هو الخادم المحارب, وده جند الرب اللي عنده معرفة الكتابية وكمان عنده دراية بالحرب الروحية. والحاجة اللي بتميز جند الرب المحارب هو علامة الصليب. جندي بيختلف من أجناد الأرض الغير المؤمنين, ودين اللي ما عندهم رحمة وما بيعرفوا النعمة والسلام ولا الغفران. لكن جند الرب المسيحي المحارب هو عكس ذلك, هو عنده مفهوم كتابي وبيعرف كيف يكسب معركته بالأسلحة الروحية. حربنا هو حرب روحي وتحتاج لأسلحة روحية, فجند الرب يقدر أن يستخدم ثمار الروح من محبة وفرح وسلام وبذل الذات والغاية ممكن طويلة بنشوفها في ثمار الروح. ودي الحاجة مهمة جدا أن يكون في بالنا نحن كلنا كجنود الرب. ربنا كلمنا ونبهنا من يوم ما أمننا وقالينا أنه حيكون في العالم ضيق ونحن حنتعرض لمغاومة شديد وطريقة مستمرة, وهو شرحه لنا كمان في إنجيل متى 24 وفي مرقس 13. عشان كده مهم جدا نحن نكون مستعدين بالذهن روحيا وبطريقة عملية. الاستعداد الذهني إنه الكنيسة تكون واعية وعارف الكتاب المقدس وبيقول شنو عن الاتحاد والألم. والاستعداد الروح هو إنه الكنيسة تكون بتصلي وبتصوم كمان ومنشغلة بالواجب والعمل ربنا أداه له عشان تعمل. والاستعداد بطريقة عملية إنه الكنيسة كويس إنه توفر الاحتياجات والمساعدات للأرامل والأيتام والمرضى والناس اللي في السجون, ودي ممكن العبادة والشهادة للرب بطريقة ملموسة وطريقة حقيقية. خلونا أحبائي نطلع نسمع ترنيمة مع بعض, بداك نجي نواصل.

ورجعنا تاني أحبائي، وموضوع هنا اللي بنتكلم فيه إنه جند الرب المحارب. لاحظنا إنه جند الرب هو بيختلف من أجناد الأرض أو جنود الأرضيين الطبيعيين، لأنه في ميزة إلهية وفي استنارة إلهية، والكنيسة محتاجة إنه تأخذ مثال رب يسوع نفسه عشان تعرف كيف إنه تتعامل مع المقام والاتحاد. ونحن ماشيين وراه، إحنا ماشيين ورا يسوع، وطريقنا هو نفسه طريق ربنا. الكتاب بيقول وإذ وجد في الحقيقة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. ده في فيليب 2:18-11. نحن كلنا مدعوين، ما بالكلام ساكت لكن بالفعل والعمل. في لوكا 6:46-49 قال كده: ولماذا تدعونني يا رب يا رب وأنتم لا تفعلون ما أقوله؟ كل من يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل به أريكم من يشبه، يشبه إنسان بنى بيتا وحفر وعمق ووضع الأساس على الصخرة، فلما حدث السيل صدم النهر ذلك البيت فلم يقدر أن يتزعزعه لأنه كان مؤسسا على الصخر. وأما الذي يسمع ولا يعمل فيشبه إنسانا بنى بيته على الأرض فمن دون أساس، فصدمه النهر فسقط هالا وكان خرابه ذلك البيت عظيما. بنشوف الكنائس أو بالأيادين اللي اتكلمنا فيه ده بيورينا ممكن صفات الإنسان المؤمن، المؤمن اللي بيسمع كيف ربنا بيشبهه، والغير مؤمن كيف إن ربنا بيشبهه. بنشوف الكنائس كمان المتحدة، بناخد منها نموذج وأمثلة. في القرون الأولى عرفت كيف إنه تقبل حياة الاتحاد، والليلة هي بتضع تحدي قدامنا وعشان نحصلهم وعشان نهنا نكون أعظم منتصرين في اسم يسوع المسيح. إنه آلاف من المسيحيين شهدوا على رب يسوع رغم الاتحاد، رغم الضرب والمعاناة، قدروا إنه يقيفوا ويصمدوا في الحروب دي. لكن كمان في من فشلوا، في ناس فشلوا وما قدروا يدافعوا عن إيمانهم. وليه البعض منهم قدروا يصمدوا قدام الاتحاد؟ بالتأكيد إنه عشان هما قدروا يفهموا، قدروا يفهموا ويعرفوا كيف يكونوا خدام محاربين منتصرين وصامدين في وسط الرياح، وعشان قدروا يتمسكوا بالإيمان العامل وهم مطيعين للكلمة ومتمثلين بالرب دائما. عشان كده لما الرياح يجي والضغوطات تجي هم بيكون ثابتين في الكلمة اللي اتعلموا من الرب، دائما الكلمة موجود فيهم، وده اللي بتخليهم انه هم يكونوا ثابتين، انه يكونوا محاربين ومنتصرين دائما. زي خلينا هنا دائما هنا نتمثل وناخد مثال للشهود، ناخد مثال للناس اللي سبقونا في الإيمان. والكنيسة الأولى بتعلمنا كيف صمدت، كيف كان رغم المعاناة اللي ممكن لما نقرأ بنشوف معاناة كان صعبة جدا، لكن قدروا يقيفوا في الإيمان لأن الرب كان موجود معهم دائما. وليتنا الرب يدينا نعمة نكون صامتين في الحروب، صامتين في الاتحاد، وإحنا فاهمين إحنا بنعمل مشيئة الله. خلونا نكون في الصلاة مع بعض. يا رب جايين قدامك ونطلب قوتك وكلمتك تكون أساس لحياتنا، حتى ما نفشل لما الرياح يجي بقوة شديدة، بل نكون ثابتين في كلمتك ونجيت فينا وأعظم من الذي في العالم. بارك حياتنا وخلينا دائما نكون منه نور الأرض. في اسمك نصلي ولك كل المجد. شكرا أعزائي، نعمة الله تكون فيكم ومعاكم. إلى اللقاء في الحلقات القادمة بإذن الرب.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: bibe nes kelbam kaintaringa jwenin deringin forang radio le poranyading
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

أقبلك ملك على حياتي بدون جروحك، أقبلك بدون الطعن لجنبك.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، مساء سوداني جميل، مساء محبة وسلام، ومساء جميل مليان طمأنينة وأمان. سلام لأرض بلدنا الغالية السودان، سلام للخرطوم، سلام للجزيرة، سلام لدارفور، سلام لكردفان، سلام كمان للشمالية ولشرق السودان، سلام لكل مدينة وقرية وحلة وبيت سوداني، سلام لكل أبو ولكل أم، لكل أخو ولكل أخت، ولكل طفل ولكل شاب، ولكل زول لسه متمسك بالأمل رغم الظروف الصعبة في الأيام دي. نسأل ربنا إنه يحفظ السودان وأهله، ويكتب لبلدنا كمان الأمان والسلام والاستقرار، ويجمع القلوب على المحبة، ويرد الغايبين عن البلد، ويطمن الخايف، ويجبر خاطر الزول الموجوع، ويعود كل زول فقد عزيز أو بيت أو رزق. نسأل ربنا إنه الأيام الجاية تكون أهدى وتكون أرحم، وإنه السودان يرجع بلد آمن وكمان مطمن، يعني تتفتح له أبواب الحياة، وترجع البيوت عامرة بالضحكة، والناس متلاقية من غير خوف ولا فراق. حبابكم مستمعينا، وأجمل مسا على كل زول فاتح الراديو هسع مستنينا عشان ما يتابع معانا ويحضر ساعة سمر، وعشان كمان يستمتع بسماع الترانيم السودانية من مختلف المرنمين السودانيين، وبرضو نتونس ونتحاور في موضوع جميل وشيق ممكن يجمعنا على رحاب المحبة في حوشنا الكبير اللي دائما فيه مساحة بتاع التواصل، مساحة بتاع نقاشات ممكن تكون مفيدة وعامرة بالمحبة. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. إذن حبابكم، وأبجدد التحايا والترحاب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، بقول لك أهلا ومرحب بك. وإذا حاب تسمع أي ترنيمة أو ترنيمة معينة أو بنكررها في يعني برنامجنا، قول لي عايز تسمع لي تمرنم، وبس اديني عنوان الترنيمة وراسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9. وأكيد حكون مبسوطة ومستنية طبعا مشاركاتكم وتفاعلكم معانا في حلقة الليلة. وكمان بقول حباب الناس اللي بتتابعنا على الستلايت، أهلا ومرحب بكم. إذا طالبين أي ترنيمة، أو حتى إذا عندك أي طلبة صلاة أو موضوع محتاج إننا نشاركنا فيه نشاركك فيه، برضو راسلنا على نفس رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9. وكمان الناس اللي بتسمعنا على الابليكيشن، إذا حاب تنزل قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان. حباب كل الناس اللي دايما بتحب الترانيم الروحية بموسيقانا المختلفة من كل بقاع أرضنا الحبيبة الغالية السودان، وطبعا مرنميننا الشباب الجميلين الحلوين بيحاولوا دايما يعني يجمعوا ما بين الموسيقى الهادية، الربابة والدلوكة والعود والتمتم، كله ده يجمعوه في يعني من خلال الحانم اللي بتشمل كل يعني تراثنا، إذا كان في شرقنا، جنوبنا، غريبنا، شمالنا، كل ده عشان ما يدوا المجد والتسبيح والكرامة للرب المجيد. إذا تعالوا مستمعينا نبدأ أولى ترانيمنا، وأنا طبعا أخذت معكم استراتيجية جديدة في إن أنا ما أقول اسم المرنم ولا الترنيمة بعد ما تسمعوها. إذا عرفتوا ده من المرنم أو يعني عنوان الترنيمة قدر أسني وأكتب لي عشان أنا أعرف إنكم موجودين معاي ودائما متابعين، خاصة الساحة بتاعت المرنمين، وعارفين كل ما هو يطرأ جديد على ساحة الترنيمة السودانية. إذن تعالوا مع بعض في أولى باقتنا نستمع للترنيمة دي ونرجع نواصل.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

حبابكم مستمعينا، واهلا بكل زول انضم لنا في اللحظه دي. بنقول لك يعني اكيد عندنا باقه لسه مستنيانا، ترانيم كثيره حنسمعها في الامسيه دي. لكن بس يعني اذا انت عرفت المرنم وكمان عنوان الترنيمه كده قول لي وشاركني. عبد الله كوش واحد من الشباب الجميلين جدا جدا، خاصه في يعني خامه الصوت. لما تستمع لمرنم عبد الله بتحس انك يعني قاعد في مسرح عالمي كبير جدا جدا. فعلا صوت، خامة صوت فعلا فيها موهبة ربنا اداله بكل أمانة. فعشان كده عبد الله ما بتأخر ولا لحظة في إنه يسبح ويرنم ويدندن. عبد الله كوش يعني عبد الله إبراهيم الملقب بعبد الله كوش، ناس كتار عارفينه باسمه عبد الله كوش. والليلة عبد الله كوش بديك دعوة جميلة جدا جدا، بقول لك لو داير تبقى سعيد خليك معانا. شنو قريب؟ أسأل وقول مالكم في فرحة دي مواعيد. حنرد عليك ونقول يسوع إلهنا مجيد، خلصنا من ديننا وهمومنا شال بعيد، ودي الرحمة به تمة والفرحة به عامة. إذن مستمعينا بأمانة المرنمين الجميلين دين محتاجين إننا نشجعهم برسائل جميلة، نباركهم بصلاة من أجل حياتهم، من أجل أسرهم، من أجل أصواتهم حتى، عشان ما يقدروا يكونوا قادرين يستمروا في العطاء الجميل ده. إذن تعالوا مع بعض، ولسه عندنا زي ما قلت لكم باقة جميلة في انتظاركم. بس أنا مستني إنكم تكتبوا وتراسلوا وتقولوا عايزين تسمعوا يا ترنيمة في الأمسية دي. إذا مستمعينا ترنيمتنا الثانية، وبرضو أقول لكم الاسم، لكن كده عنوان الترنيمة أنا ممكن ما أقوله، لكن ممكن أديكم بخرة كده في المرنم. حنستمع للمرنم حاتم الحليب، وأسمعوا للترنيمة واكتبوا لي برضو إذا عرفتوا عنوان الترنيمة شنو.

شكرا حاتم الحليب على الترنيمة دي. والمناسبة دي حاتم يعني محبوب جدا جدا من المرنمين يعني أو من المؤمنين عموما, فعنده كده تعامل جميل ولطيف ودائما تلقاه مبتسم ومتاح في كل الأوقات يعني للحفلات التسبيحية للمناسبات, فبتلقاه يعني دائما مشارك, فعشان كده يعني يلقب بحبيب الناس يعني. شكرا يا حاتم على الترنيمة الجميلة دي, إلى هريت عمل الكثير, فعلا ربنا عمل معانا كثير, كفاية نعمه وكفاية بركاته وإحساناته الكثيرة علينا المتجددة دائما في كل يوم وفي كل صباح. إذا مستمعينا ترانيم ما بدينا بيها برنامجنا الليلة, وأكيد لسه بوعدك يعني باقي لنا من الترانيم والمرنمين الجميلين اللي دائما بأصواتهم وكتاباتهم وأدائهم الجميل يعني بدون كده طاقة روحية متجددة. إذا مستمعينا تعالوا مع بعض الليلة نشوف في أمسياتنا وفي ونساتنا وفي الكلمة الطيبة, خلينا نقول مرة تانية مساء الناس اللي بتعرف إنه الحياة ما دائما بتمشي زي ما نحن عايزين, وإنه الأيام مرات بتدينا على قدر صبرنا, ومرات يعني بتختبر فينا الحتة اللي بتخلينا نواصل رغم التعب. أعزائي المستمعين, في الحياة في حاجات كثيرة بنعيشها وما بنلقى لها تفسير, حاجات بتجي فجأة وتغير شكل أيامنا وتخلينا نسأل نفسنا ليه حصل كده وليه الظروف اختارت الطريق الصعب ده. في بيوت من بره شكلها هادي وعادي, لكن جواها حكايات ما بعرفها إلا أهلها. في بيت الدخان طالع منه, وفي بيت الهم الساكن في أركانه صعب جدا جدا, وفي بيت الضحكة فيه مستمرة رغم إنه في قلب شايل من التعب ما لا يحكى. دي شقاوة الحال والظروف, والحياة مرات بتقلب بينا من بين الحال لحال تاني, من فرحة لحزن, ومن سعة لضيق, ومن ناس كانوا قريبين من القلب لناس بقوا مجرد ذكرى. والقلوب ذاتها يعني خلينا نقول كده مرات ذاتها ممكن تتغير, ما لأن المحبة انتهت بالضرورة يعني, لكن لأن الظروف بتغير الناس والمسافات بتغير الحكايات, والزمن بيعلمنا حاجات ما كنا مستعدين نتعلمها. وفي حلقتنا الليلة حنقعد سوا كده ونتونس عن شقاوة الحال والظروف, وعن الدخان اللي بيطلع من البيوت, وعن القلوب اللي بقت تقيلة من حال لحال, عن الحاجات اللي بنشوفها بعيوننا والحاجات اللي بتحصل في الصمت وما بنعرف عنها حاجة. خلونا نفتح باب للكلام, تعالوا يا أخواننا الليلة نتكلم عن واقعنا وعن بيوتنا وعن حكاية الناس, يمكن نلقى في حكاية يعني بتشبهنا أو كلمة تخفف عن زول حمله كان تقيل. خلونا مع بعض في أمسيتنا الجميلة السمحة اللي بتجمعنا دي نفتح أبواب الحكاية ونتكلم ونحكي عن الظروف وعن شقاوة الحال وعن البيوت وعن أسراره. تعالوا مع بعض مستمعينا في فاصل برضو نستعد فيه كده عشان ما نتشارك ونتناقش ونتحاور مع بعض في الموضوع ده. إذا عجبك الموضوع وحابي يعني تضيف أي إضافة أو أي محور أو عندك أي سؤال, راسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9, وأكيد حكون مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم معنا.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

رجعنا مستمعينا الأعزاء من أول وجديد، وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، أهلا ومرحبا بك في ساعة سمر، الساعة اللي دائما بتجمعنا في إنه إحنا نجتمع ونشان نستمع للترانيم الروحية، وكمان نتناقش ونتحاور في مواضيع مختلفة بنطرحها في أمسياتنا اللي بتجمعنا بالمحبة دائما. إذن كل الشكر والتقدير لفريق أبناء كوش على الأداء الجميل الرائع. ترنيمة بتحكي ملاقاتنا مع الرب يسوع كيف بيكون شكلها، ولما نتلاقى معاه هو ممكن بيكون بيعمل معانا شنو. قال الكاتب: بلاقيك كلمة بتعزي، بتمسح دمعة من خدي، تجدد يا بلي عمري عشان ما أكون يسوعي معاك تاني، ما بحتار لأنك أنت لي خيار.

بتمشي على مزاجنا. مرات بتلقى نفسك ماشي في طريق ما اخترته وشايل مسؤوليات ممكن تكون أكبر من طاقتك، وبتضحك للناس عشان ما يسألوك مالك. شقاوة الحال ما شرط تكون يعني فقر أو قلة حيلة، وبس مرات الشقاوة بتكون في إنك تكون شايل هم بكرة أو مسؤول عن بيت كامل أو عندك حلم نفسك تحققه لكن الظروف كل مرة تقول لك لسه. ومرات الزول ما بكون محتاج زول يحل له مشاكله، بكون محتاج بس زول يعني يسمعه وزول يقول له أنا حاسس بك. في ناس بتكابر عشان تعبها وبتقول الحمد لله أنا بخير ما علي عوجة، لكن جواها ألف سؤال وألف وجع. وفي ناس اتعودت على يعني الشدة لدرجة بقد ما بتشتكي، وما عشان حياتها سهلة لكن عشان ما لقت مساحة آمنة تقول فيها أنا تعبت. والغريبة إن الظروف ما بتستأذن يا جماعة، ممكن في كل لحظة أو في لحظة واحدة تتغير حياة زول كاملة. شغل ينتهي، بيت يتفرق، مشروع يفشل، زول عزيز عليك يبعد، أو باب كان الزول معلق عليه آماله لكن يتقفل. وهنا السؤال اللي بيقعد جوانا، لما الظروف تقسى علينا هل إحنا بنتغير ولا الظروف بس هل بتكشف لنا أن إحنا أصلنا منه؟ يمكن الشدة بتكشف صبرنا، وبتكشف كمان الناس اللي واقفين معانا، وبتكشف كمان حاجات في شخصياتنا ما كنا عارفينها. وفي النهاية ما في زول عايش من غير معركة، لكن الفرق إنه معركة زول ما بالضرورة تكون واضحة للناس، ومعركتك ما بالضرورة تكون معركة زول تاني. يمكن الزول اللي قاعد جنبك في المواصلات أو في أي حتة تانية شايل هم بيت كامل، ويمكن الابتسامة اللي بتشوفها في شخص تاني بتكون داسة وراها ياما قصص وقصص وقصص من التفكير والإحباط. عشان كده مستمعين الأعزاء، يمكن أي يعني أجمل حاجة نقدر نعملها مع بعض هي إننا ما نستعجل في الحكم على الناس. أيوة، لأنه إن إحنا بنشوف مثلا مرات المظهر لكن ما بنعرف الحكاية الكاملة ممكن تكون وين. وشقاوة الحال والظروف مهما كانت قاسية بتعلم الزول حاجات كثيرة، بتعلم الصبر، وبتعلم قيمة النعمة، وبتعلم إنه السند الحقيقي ما بكثر الكلام، وإنه مرات أبسط كلمة ممكن تكون طيبة هي بتكون سبب يعني في إنسان يكمل يومه بكل بساطة وبكل أريحية. عشان كده عايز أسألكم الليلة، هل الظروف بتغير؟ وهل المواقف يعني مريتوا بيها خلتكم تقولوا بعد الحاصل ده أنا ما بقيت نفس الزول الأول؟ هل سألنا نفسنا الأسئلة دي؟ كده أي زول يرد في نفسه. وفي اللحظة دي دار أطلعكم فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين وما تمشوا بعيد.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

يا سلام يا ماركو، عايد من بعيد، دي عنوان الترنيمة، وكمان كتب كلمات جميلة جدا جدا في عودته دي، بيقول يعني إنه واثق إنه إيده في إيديا ومعاه ما في خوف، حنعبر الصعاب وقلبي مطمئن، ياخدني لمكان بعيد هناك في السماء، وسمعت صوت ربي بينادي وكلامه ليا كان عجيب. شفتوا كيف التعبير الجميل ده نابع فعلا من اختبار حقيقي بنقوله لنا الكاتب في كلمات وألحان، عشان ما احنا تقدر تتلامس معانا وتقدر تخلينا فعلا نتذكر ونفتكر انه يتدرب معانا اذا احنا فعلا اديناه فرصة في حياتنا انه يمسك بايدينا عشان يعبر بينا الصعاب. اذا مستمعينا الاعزاء حبابكم مرة تانية، وبما ان احنا بنتكلم عن شقاوة الحال اكيد بنكون محتاجين يدرب تمسك بإيدينا عشان فعلا تاخدنا وتطلعنا من المكان الصعب اللي احنا موجودين فيه. عايزين نتكلم كمان عن حاجة صعبة جدا جدا من شقاوة الحال ذاتها، نقلة القلوب. الزمن بقى غريب جدا جدا، مرات ما يعني بغير الأماكن وبس، لكن بغير الناس ذاتهم. الزول اللي كان قريب منك شديد والكان عارف تفاصيل يومك وفرحتك وحزنك، ممكن فجأة تحس إنه خلاص بقى بعيد حتى ولو لسه هو قاعد موجود. ونقلة القلوب دي أعزائي المستمعين ما شرط تحصل يعني بسبب خصام أو مشكلة كبيرة، مرات بتحصل كده بهدوء، كلمة ورا كلمة، موقف ورا موقف، خذلان لحد ما القلب ذاته يقول خلاص كفاية. وفي ناس يعني بنفتكر إنهم يتغيروا علينا، لكن يمكن الحقيقة إنه الحياة غيرت فيهم حاجات نحن ما شفناها. يمكن زول كان حنين وبقى قاسي، ويمكن زول كان بيسأل عنك كل يوم وبقى ما بيسأل لأنه حس إنه سؤاله ذاته فما فارق معك. ويمكن زول كان شايف يعني كل الدنيا ممكن تكون في حضرتك، لكن الزول أو الظروف أو المسافات خلته يتعلم كيف إنه ممكن يقدر يعيش من غير ده. يبقى أكيد في أسئلة كثيرة ممكن تراودنا، هل القلوب فعلا ممكن تتغير ولا القلوب بس ممكن تكون تعبت؟ لأنه في فرق كبير بين إنك ما يعني ترجع وتحب، وبين إنك تكون لسه ممكن تكون يعني شايل الزول ده معك في حياتك لكن ما قادر تتكلم عن ده، فده خلي يكون في تقل في القلب. مرات القلب ما ممكن ينسى، لكن بيتعلم إنه يتعايش مع الظروف الحاصلة، ومرات ما بنكره لكن بنختار إننا شنو نقف شوية، ومرات بنكون يعني في شوق وعايزين نعبر عن ده لكن كبرياءنا والوجع بيمنعنا من إننا نعمل كده. وأصعب نقلة بتاعت قلوب عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة يمكن تكون لما يعني تلقى نفسك بقيت زول غريب في مكان يوميا ده كان وطنك الحقيقي، أو بقيت تتعامل مع برود يعني في موقف كده هو يعني مثلا هو الفرض نفسه في الجودة. عشان كده الليلة كده خلونا نسأل نفسنا، هل فعلا مرينا بناس بتعاملوا معانا بالطريقة دي؟ هل فعلا أن إحنا قلوبنا بقت تقيلة؟ هل الظروف ممكن تغير؟ هل المشاكل والإحباطات هي ممكن تكون سبب في كل ده؟ في النهاية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، كل قلب وعنده حكاية، وأحيانا أصعب الحكايات هي يعني قلبي تنتهي من غير ما الزول يقول لك شنو مع السلامة. نتمنى إنه القلوب يكون فيها شفاء ويكون فيها راحة إن شاء الله يا رب، أمسية جميلة فيها طمأنينة وفيها سلام. دعوة لكم أعزائنا المستمعين، نطلع برضو في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، وخليك قريب ما تمشي بعيد.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

أكيد من خلال الصوت والأداء واللحن عرفتوا المرنم ده. فيلمون حسن، القس فيلمون حسن أو المرنم فيلمون حسن، من الأصوات الجميلة جدا جدا المشاركة حتى يعني في الكنائس العالمية، وكيف أنه بيظهر ترنيمتنا السودانية في كل مكان هو ممكن يكون متواجد فيه حول العالم. ربنا يباركك يا قسيس، ودائما مستنين منك يعني الجديد في الترانيم السودانية، إذا كانت كتابة ولا لحن ولا حتى أداء. نرجع لموضوعنا مستمعينا الأعزاء عن الشقاوة اللي بتلاقينا والظروف اللي ممكن تحط بينا في حياتنا اليومية، وتعالوا نشوف الكتاب المقدس بيقول شنو عن الموضوع ده. الكتاب المقدس بيقول في سفر يوحنا أو في إنجيل يوحنا: في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. وهنا المسيح ما قال لنا إنه ما حنمر بضيق ولا بصعاب ولا بزعل، لكن أدانا حاجة أهم، إنه في وسط الضيق في رجاء، وفي وسط الخوف ده كله كمان في ثقة. وكمان في سفر المزامير بنلقى كلام جميل جدا جدا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بلمس القلب، بيقول: قريب هو الرب من المنكسري القلوب ويخلص المنسحقي الروح. الزول ممكن يمر بظروف صعبة، والزول ممكن يتعب ويحس إنه ما قادر يكمل. ربنا بقول لك في المسا ده هو ما بعيد عنك، بالعكس الكتاب المقدس دائما بيذكرنا إنه ربنا قريب من القلوب المكسورة دي. وفي رسالة يعقوب بنلقى معنى جميل جدا جدا عن التجارب، إنه هو امتحان، امتحان للإيمان، لأنه الإيمان بينشئ دائما صبر. وده بيخلينا نسأل نفسنا، يمكن الظروف ما جات عشان تكسرنا، يمكن ربنا عايز يستخدمها عشان يبني بينا أو يبني فينا كمان صبر وإيمان وقوة ما كنا عارفين إنها موجودة جوانا أصلا. أما بالنسبة لنقلة القلوب وتغير الناس، فالكتاب المقدس بدعونا إننا ما نخلي قسوة الحياة تغير الحتة الحلوة والجميلة الموجودة جوانا. المسيح قال: أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، واحسنوا إلى مبغضيكم. كلام ممكن يكون صعب جدا جدا، لكن عميق برضو في معناه، إنه الناس مهما تغيرت علينا ومهما يعني الظروف جرحتنا، ما نخلي الجرح يحول يعني قلوبنا لقلوبنا الجميلة لقلوب ممكن تكون قاسية. وفي النهاية يمكن ما نقدر نمنع الشقاوة يعني إنها تطرق يعني أبوابنا وإنها يعني تلامس حياتنا، لكن بنقدر نتحكم في الظروف اللي ممكن تكون حولنا. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، عايز أقول لك يعني في رسالة ختامية في حلقتنا الليلة، يمكن تكون الأيام شقت عليك، ويمكن الظروف تكون خلت قلبك يكون تقيل، يمكن كمان تكون شايل فوق طاقتك، ويمكن في قلبك في كلام كتير ما لقيت الزول القادر يسمعه. لكن ما تنسى، انت ما براك، ربنا موجود معاك في الأمسية دي، زي ما قال معظم المرنمين اللي ترنموا لنا الليلة في الأمسية دي. ما تخلي شقاوة الحال تغير أخلاقك، وما تخلي الخزلان يكفل قلبك، وما تخلي الظروف تخليك تنسى إنه لسه في خير، ولسه في ناس موجودة حولك، ولسه في رب كريم ماسك إيدك حتى في اللحظات اللي بتحس فيها إنك ما قادر تكمل. ولو قلبك تعب أديه فرصة تانية، ولو وقعت قوم على مهلك وقيف، ولو فقدت حاجة كنت بتحبها جدا جدا، صدق إنه ربنا قادر يعوضك بما هو أجمل حتى إذا كانوا ناس. وأهم حاجة ما تستصغر كلمة طيبة ولا سؤال بسيط عن زول أنت مثلا فقدته في لحظة من اللحظات. خلونا نكون أحنا على بعض مستمعين الأعزاء، وإذا كانت الحياة زادت علينا شقاوة خلونا ما نزيدها على بعض. دي كانت رسالتي الحابة أنا أرسلها لكم في الأمسية دي، والحابة إننا نتشارك فيها مع بعض. خلوا قلوبنا عامرة بالرجاء، وخلوكم دايما متذكرين إنه في وقت الضيق دايما ربنا موجود، وبعد التعب ممكن يكون في راحة، ومع ربنا الأمل بيحيا وما بيموت. سعيدة جدا جدا أعزائي المستمعين بصحبتكم وبوجودكم معاي في الأمسية دي، وكمان مناقشتنا وحوارنا في الموضوع الجميل ده. والحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامجكم ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وكمان
حابة إننا نرجع ونستمع للترنيمة لما أرجع بسعاي مرة تانية مع القسيس فيليمون. وكمان بذكركم أعزائنا المستمعين أنكم تدخلوا على صفحتنا وكمان تستمتعوا ببرامجنا المختلفة. والحد ما نتلاقى إلى جديد اللقاء.

0: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.
1: الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي، وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
1: فقال:
3: أين تريد أن نجهزه؟
1: فقال لهما:
2: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
1: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى، وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
2: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
1: وأخذ كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
1: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
2: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
1: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
2: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدمه. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
1: فقال:
4: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فأجاب:
2: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
1: وقال لهم:
2: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
2: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
1: فقال التلاميذ:
4: انظر يا سيد، هنا سيفان.
1: فقال لهم:
2: كفاكم.
1: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
2: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
2: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
2: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
1: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
4: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
1: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
2: كف عن هذا.
1: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
2: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
1: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
5: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
1: لكنه أنكر وقال:
4: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
1: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
6: وأنت أيضا واحد منهم.
1: لكن بطرس قال:
4: كلا يا رجل.
1: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
7: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
1: لكن بطرس قال:
4: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
1: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديكو. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
2: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
8: تنبه، من ضربك؟
1: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
9: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
1: أجابهم:
2: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
9: هل أنت إذن ابن الله؟
1: أجاب:
2: قلتم الصواب.
1: فقالوا:
9: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله. أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

ساعات حمومي وشدة الحرب، وقت الوهن ضعف القلب، مديت إيديك عشان تسندني، وفي شدة الحموم جيت تعزيني، لما الحزن ملا حياتي فرحتني. وانت بس ربي الفريد، أعظم رفيق، أنا كيف أكون من غيرك؟ انت كيف أكون؟

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله، فإنه كان في الأصل عند الله. بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور. فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم، ومع أنه صانع العالم، لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه، لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاء بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس، هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي،
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا،
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفتريين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالح.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان سارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رؤوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزأ والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو غتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: يا الله تقريبا أنجي علقت في الحتة دي.
1: ما عليك أشوف. عادي.
0: يا رب الحكمة شنو يعني؟ حكمة شنو من الموضوع ده كله؟ برا
2: صندوق؟ كثيرة كثيرة عملوها كثير. طيب برا التراك؟
0: لا ولا التراك مستهلك.
2: مستهلك؟ طيب برا
0: الويف؟
2: خطيرين.
0: دي
2: حتكون ظابطة هي.
0: على فكرة حتعجب الناس. أنا حاسة كده غالبا.
2: برا الويف كله أوريجينال بدون زير.
0: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف.
2: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا. نمطت أفكارنا محتاجة فرمطة. كلين يعني تنظيف.
0: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف.
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي. اتحرك ما تجيف.
0: فكر وتعرف على أطر جديدة. تلقى بها تصريف.
2: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف.
0: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف.
2: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
0: وبنقولها تاني برا الويف.
3: وشنو ما عادي وشنو العادي وشنو يوطى العاملة لنا دي هو عادي ما أفعل ليس وقت دي توصل إيجا وصراحة وشنو الحركة دي وشنو عادي وعادي ده يعني بفكر انه هل هو عادي محيطنا وظروفنا تتغير ما عارف ميولي تتغير اصحابي تغيروا هو الموضوع ده عادي يا ترنيم
4: عادي يا انجي عادي كيف المحيط بتغير يا انجي الناس بتتغير النفوس بتتغير وش هو لك النفوس بتتغير لا ما بيعمل لك النفوس لا النفوس بتتغير والمحيط بتتغير للأسف الأهداف ممكن تتغير حتى الشغف ذاته بتتغير كله عادي يا إنجي
3: لكن ما هو يعني ليه عادي ما ليه عادي فاهمة يعني برضو موضوع ده ما حر
4: عادي لأنه في النهاية
3: بيحصل
4: ما في حاجة اسمها ده حيكون دايم كده ده ما في حاجة دايمة كده للأبد زي ما هي من غير ما تتغير كل حاجة بتتغير يعني لو جينا دارين نمسك في كل مرحلة أي زول عنده يعني مثلا أنا لما كنت صغيرة ما عندي نفس الحلم بتاعنا لما كبرت زمان طبعا كنت أكون دكتورة أسنان عادي جدا عادي كنت نفسي دكتورة تحت أسنان وبتخيل لك نفسي
3: لا لا لا لا لا كنت دارت أكون دكتورة
4: يا أخي لأن الدكتور بتاع أسنان كنت أمشي أتعالج عنده لما كنت صغيرة ده كان ظريف شديد
3: نفس الفهم بتاعي
4: بجد كنت يعني معجبة بأنه هو قد شو لطيف كنت بستغرب انه الشفعة بيجيبوهم العيادة كانوا بيبكوا
3: وانت ما كنت بتبكي
4: ما كنت ببكي عادي مستمتعة يعني في شنو ما وكانوا بيقلعوا علي سنون ويعني كانوا بيعالجوا في حاجة يعني فمهم يا زول ركبت الشريحة دي وانا حكون دكتورة اسنان حتى دخلت الثانوي لقيت انه
3: على فكرة كنت برضو فترة من فترات كنت عاوزة برضو اكون دكتورة لكن انا صراحة غيرت كثير يعني انا غيرت كثير شديد صراحة أول حاجة كان دكتورة أسنان أول حاجة عشان كنت مشيت العيادة قالت الدكتورة أدتني شفت البنتات دي هذا الدكاترة ديك نفختها وقامت رسمت لي فيها ابتسامة وشنو بتاع يا زلمة اتكيفت قلت من الوقت ده قررت أني أكون دكتورة أسنان فاهمة بس بالحركة دي يعني وبعد شوية قمت عادي قمت غيرت الموضوع
4: كسرت حنك
3: ومشيت بجد دايرة أبقى ما أعرف لك مرة دايرة افتح بطون الناس يعني ابقى باطنيه
4: طبعا عندي المرحله اللي كان ظهر فيها المسلسل تاع جريز اناتومي
3: انا
4: طبعا كنت خلاص قال انه المستشفى حتكون بنفس المنظر لما اكتشفت ان انا قاعد في السودان قلت لا ما داير مع اي مستشفيات
3: بجد وبعد كده كنت داير امشي ازور كان هندسه ديكور حركات كنت ما اعرف مالي صراحه وبصراحه هندسه الديكور دي استمرت معي لغايه تقريبا اولى ثانوي او ثانيه ثانوي كده صورت لك بهندسة الديكور بعد شوية قمت شنو خلاني أحب المحاسبة والحاجة زي كده والبزنس والكلام ده بس لقيت لك دفتر بتاع أخوي زمان كان عشان أخوي قرأ محاسبة يعني أخوي كبير فقام شنو لقيت لك الدفتر بتاعه رياضيات وحسابات وشنو بتاعه هناك فالمنظر عجبني أنا نوعا بحب الرياضيات يعني فبس فلما شفت البتاع ده قمت اتكيفت لك يا زول، قمت خلاص انا بس الحاله دي انت قريت شنو يا اخوي؟ قام قال لي محاسب. قلت له هادي بيقروها كيف دي وين ولا بيعمل شنو؟ قام قال لي عادي بتقري بتدخلي هنا ده اسمه شو ده ادبي
4: اوكي
3: بزنس اللي هو مجال بتاع مانجمنت عموما وحتخشي محاسبه عادي جدا الموضوع. فقمت قلت له يا رايي، قال لي في الوقت ده خلاص قمت غيرت رايي عادي برضو
4: من الديكور
3: لمحاسبه فاهمه.
4: فهو طبيعي يعني التغيير اللي بيحصل ده هو طبيعي جدا
3: بيحصل يعني،
4: ويعني لانه اي زول في المرحله العمريه كان بينظر للامور بطريقه مختلفه. يعني انا كنت داير اكون دكتور اسنان عشان الدكتور كان ظريف بس هاي فاهمه ظريف، فانا حبيت الموضوع وخلاص داير اكون دكتوره. وبعد كده لما دخلت المدرسه وهو ثانوي وابتديت اقرا المواد بتاعه بدخل الطب بيولوجي كيمستري انفيك فيزيكس والحاجات دي، لقيت انه شنو الملل ده
3: طبعا
4: شنو الملل ده، انا ما حابه حد نهائي. ففي الوقت ده انا عرفت انه انا ما هينفعكم في المكان ده اساسا لانه انا ما مستمتعه. فهسه انا ما مستمتع في الاي بي سي بتاع الطب ما حقدر
3: اكيد انا طب بعدين ده
4: ما حقدر عليه وما حيعجبني وما حستمتع فيه. فعادي التغيير زي كده ده عادي شديد. وما بس يا انجي في التغيير المجال والحاجات دي، بعد مرات حتى بننجبر انه نخلي حاجة، مش انه انا اكتشفت انه انا بحبها وكده، لا موضوع اكتشاف بننجبر يعني بننجبر. زي مثلا عندنا في السودان لما حصلت حرب ما كان عندي اوبشن بتاع لا لا لا لا انا ما حقدر اغير بيتي ولا حقدر اطلع، ما كان اوبشن زي كده. انت مجبورة اساسا تشيلي نفسك وتطلعي، كل واحد فينا شال نفسه وطلع. فيعني ها طيب انا بيتي ده يا زول سريري ده فرط فيه
3: اي طبعا
4: افرط فيه، وانا
3: ما بقدر
4: انا بقدر الاوضه دي والسرير ده والبيت ده ما بقدر اتخيل نفسي في بيت تاني، ما بقدر اتخيل نفسي في حته تانية اساسا. ف ما كان في اوبشن اساسا، ما في اي فرصه انك انت تقعدي ولا ما تقعدي، لا هي انت حتمشي حتمشي اساسا. ومنها الواحد اتصدم انه الكنت قايله عادي وحيكون ده الطبيعي بتاعي، طلع انه لا احنا هنغير بيت هنغير
3: طبعا
4: الناس اللي انا كنت معاهم ما كلهم بيجوا معي. وما بس كده كمان نعرف ان الناس ما مشوا كلهم كأسرة، في ناس يعني احنا طلعنا كلنا كأسرة، لكن في ناس تانين الابو في حتة الام في حتة العيال في حتة وهكذا. يعني الموضوع صعب يعني ده احنا انجبرنا.
3: لكن سؤال يا تريم، هل بنقدر نقول على انه الحرب حاجة عادية؟
4: لا هي ما عادية، احنا كمان نقول الموضوع ده عادي. أيوة. يعني احنا بناخد فترتنا اكيد انه دي ما حاجة عادية، وكلنا يعني كلنا في النهاية اتأذينا يعني. لكن لو هي دي كده هي حصلت، طيب ما انا حاري دي حصلت ولا ما حصلت؟ حصلت صح؟ هاقدر اقول انه هي ما حصلت؟ لا ما حقدر اقول، لانه اي حاجة حواليني بتقول انه في حاري حصلت. اكبر دليل انه ما قاعد في بيتي، انا غيرت حاجات كثيرة شديد. فطيب ها هناخد فترة أكيد طبعا، إحنا متضايقين ومكسورين ومجروحين والمشاكل النفسية ممكن تكون يعني جات مع المشكلة بتاعت الحرب. لكن لو أنا بقيت ماسك في المشكلة دي وبقيت ماسك في الحصل أساسا هتعب شديد. لو أنا متمسك فيه إنه ده حصل معي دي حاجة ما طبيعية وما في زول بيستحمل حالي وأنا ما بستحمل حالي وما حستحمل حالي وخلاص الموضوع ده كده أنا انتهيت هنا. ما في طريقة، ما هو ما في اوبشن بتاع انه انا يعني انه انا ممكن اوكي اخد فتره وبعد كده اشوف ممكن اصلح الموضوع كيف. لكن في للاسف يعني مواقف هي بجد بتكون صعبه، الواحد بيقول انه مستحيل اتخطى الموضوع ده او مستحيل استقبل التغيير ده. ففي الوقت ده يعني انا حابه اقول انه ده عادي عادي، حاجات زي كده بتحصل عادي بتحصل وبتحصل كتير شديد. وما بس الحرب، في حاجات كتير شديد ممكن تكون بتحصل. يعني عادي ممكن انا صاحبتي تغدرني عادي، ممكن تغدرني ولا تغدر بيه
3: تغدر بيه
4: حسيت ان هي ما صح. فيعني شو ممكن عادي صاحبتي ممكن زول انا بعزه شديد فجأة يكون سبب في انه انا اتأذي شديد فاهمة. ففي عوامل كتيرة شديد يعني هي بتكون نسميها تغيير يعني.
3: وكمان يعني يا تريم ما في، بحس انه يعني عموما الحاجه هي بنقدر نسميها مدام هي بنسميها عادمتين مدام هي بتحصل، لانه هي بتحصل فنعتبرها عادي لانه هي بتحصل. وغير كذا يعني كمان الموضوع ما موضوع انه الحرب هل هي حاجه عاديه او ما حاجه عاديه، على قدر ما ممكن ناخذ الجانب الثاني اللي هو انه الظرف اتغير.
4: اي
3: فانه الظرف يتغير عموما ممكن يكون عندها عوامل، عندها مسببات كثيرة، لكن ما بناخذ بالمسببات، بناخذ بأن هو الظرف كظرف يتغير، فده عادي إن هو الظرف بتاعي يتغير. وممكن مثلا أنا يعني للأسف الشديد لما أنا مرات ما أقبل إنه عادي حاجة بتحصل في مثلا موضوع بتاع المحيط بتاعي أو الظرف بتاعي يتغير، أنا ما حعرف أتصرف يا ترى، ما حعرف أتصرف. لو مثلا أنا يعني المحيط يعني الموضوع بتاعي ده يعني مثلا أنا كنت في وضع معين وقام الوضع بتاعي ده يتشقلب، أنا كنت مثلا في وضع إذا كان وضع مادي معين أو إذا كان مركز اجتماعي معين أو إذا كان مهم والحاجة دي تغيرت، فأنا لما تتغير وأقوم أتأثر بحاجة دي وأقول لا هي ما عادي، ده معناته أنا بقول لنفسي أنه أنا ما هعرف أتصرف لو الحاجة دي بقت ما موجودة، أو أنه أنا مثلا بقيت ما معاها أو ما في الوضع الفلاني ده، فأنا حقوم يعني دنيتي حتخرب ودنيتي حتبوظ. فدي هي الفكرة من إنه عادي ولا ما عادي. وكمان الموضوع ده برضو على هذا المثل برضو بنبني برضو الموضوع بتاع الأصحاب. يعني أصحابي ممكن صحبتي ممكن تغدر بي، وما بس تغدر بي الترنيم، ممكن صحبتي يعني هي بقت في حتة
4: وأنا بقيت في حتة تانية،
3: يعني مثلا اهتماماتها في حاجة وأنا اهتماماتي في حاجة تانية تماما.
4: يعني إحنا ما اختلفنا،
3: أيوة.
4: إحنا حلوين،
3: إحنا حلوين
4: لكن اكتشفنا انه يعني اللي قدام انه يعني احنا ما انترستد في نفس الحاجات، احنا بنفضل حاجات على حاجات، يعني مثلا افضل كده ما بتفضل كده، بتفضل حاجه تانية، هي عايزه تكون تمشي في المسار ده وانا بمشي في المسار الثاني، فما حنقدر نكون كلوز شديد لانه احنا الاثنين اساسا ما عندنا نفس الانترست او بصوره اكبر ما عندنا نفس الاهتمامات، فما حنقدر نكون بيست فريندز وكلوز فريندز وحاجات دي، فحنغير برضو عادي، حنقول انه الموضوع ده عادي لانه انا اكتشفت انه انا حادي ما بحب ده، ما معناته انه انا خسرتها وانا ما اعرف ليك ما بعرف اكون علاقات وانا يعني الناس بتتغير علي الحاجة دي. على فكرة
3: ده بيحصل،
4: بيحصل كتير شديد.
3: بس
4: وكمان ممكن من ضمن الحاجات اللي ممكن تكون بتحصل وتغيير كده حقيقي انه يعني لما مثلا تخشي على مثلا اقول لك كيف، مثلا انت مسافره ذاتك مسافره، يعني احنا تكلمنا عن انه حرب طلعتنا بالاجبار، لكن انت ذاتك اخترتي انك انت تكوني عندك مثلا تدرسي مجال في بلد تاني، لانه ياما ناس من اصحابنا فجاه يعني طلعوا وقالوا يا اخي احنا عايزين نقرا في بلد تاني غير السودان. ففي الوقت ذاك اكيد يعني الانسان ده حيكون واجه صعوبات كثيرة شديد في إنه يا أخي طيب هسه أنا حبتدي أعمل أصحاب من أول وجديد
3: طبعا،
4: ولا أتواصل مع أصحابي القدام وأشبكها بس فيديو كول وكلام زي كده وما أعمل أصحاب جداد، يعني خلاص أنا أساسا قمت لي 18 سنة مع المجموعة دي، ما بقدر أعمل مجموعة جديدة هاي لأنه دول ناسي، لو عملت أصحاب تانين زي كأني ديلات نسيتهم مثلا
3: أو زي خنتهم
4: خنتهم أو يعني بقيت بفضل الناس عليهم أو ما بحكي ليهم هم بحكي لناس تانين. فيعني الإحساس ده حلو على فكرة، بذات لو زول عنده بجد ولا كده للشلة بتاعته للناس اللي بيحبهم كده، بحس إنه في الوقت داك إنه لا أنا أعمل شنو، طيب في تغيير حصل، طيب أنا أتصرف كيف،
3: هم زادهم حيفكروا عني بيتو صورة، حيقولوا خلاص خلاص سافر ونسانة وافكش، والحاجه دايما بنقولها لبعض يا تريم يعني مشكله بتخلي الموضوع الحاجه بتخلي انه حاجه ما عاديه، شنو انه الضغط اللي بيجيك من برا، يعني الناس بتضغط فيك انت يا اخي انت نسيتنا انت عارفك شنو انت كده في العلاقات،
4: ومشيت عملت اصحاب جداد
3: عملت اصحاب
4: كده اصحابك ذي الناس منو ذاته،
3: يعني تحس دي تصحيح
4: خواجاتك برضو ما حيكونوا زيي لانه انا تربيت معاك مما احنا كنا اطفال وما في زول حيعرفك اكثر مني،
3: يا اخي بنضغط بعض شديد يا ترى
4: بنضغط بعض احنا بندوس على بعض
3: كده كان نضغط بعض شديد يعني زياده عن اللزوم، بجد الموضوع ده ضاغط ضاغط ضاغط ضاغط ضاغط، يعني زول اللي بيكون في الموقف بيكون ما عارف يحدد الموضوع ده عادي ولا ما عادي، ببساطه يعني اقدر اقول عليه هو حاجه عاديه عادية مدام هي حاجة بتحصل، مدام هي حاجة موجودة في الحياة يعني. يعني ما مشينا مثلا دي حاجة فجأة كده بس حصلت لنا احنا بس برانا، لا هي حاجة عموما بتحصل. في وضع يتغير مثلا، انا من ما انا كنت يعني كنت سنجل مثلا، فنفترض اتزوجت، الوضع اختلف تماما، بيجوا اصحابي
4: حقيقي
3: غير الـ غير الـ
4: كمان دي دي أيوة. دي على فكره بريشر تاني كده من بالذات احنا بالزبط. البنات لو واحده فينا اتزوجت طبعا يعني فنفترض هي اول واحده في الشوت تتزوج كويس، فبيجت شنو بيجت 24 ساعه في بيتها طبعاً. طبعا ولما يعني تمرق بنشوفها مرقت مع ناس متزوجين
3: ايوه،
4: اما اللي هو يعني انا كده انا بقول انتوا سنجل دين معلش اقعدوا ليه في الجنب كده،
3: ولا او كمان شنو يعني الحياه اللي بتكون غيازه انه يعني انت ماشيه خلاص انا ماشيه لين سابتي فاهمه اللي هو كلام انا ماشيه لين سابتي انا
4: يلا في الوقت ذاك صحبات ما عندهم
3: بيكونوا دارين يتلموا
4: يتلموا فاهماني أيوة. يعني هم لسه ما في تغيير حصل في حياتهم، هم نفس البنات الموظفين او نفس البنات اللي بيدرسوا ما في تغيير حصل في حياتهم، فهم ما قادرين يفهموا صحباتهم اللي هي في تغيير حصل في حياته، في مسؤوليات جديده دخلت في حياته وفي اولويات ترتبت. يعني الحكايه دي بالنسبه لهم نظام لا صحبتي بقت مصاحبة واحدة تانية من أهل راجلة فنفترض أو من مجتمع جديد كله ناس متزوجين، فما
3: أبشر كده أبشر كده وأبشر الناس اللي بتحضرنا إنه كان ما تغيرت أحسي حيتغير قدام، بس حبيت أقول كده
4: لا تتهرشين ولا تهرشوا حاضر يا إنجي
3: ما بجد حاضر يا إنجي ما شنو عشان إحنا ما ليه قاعدين نقول الموضوع ما عادي يعني احس يا اخي انا صاحبتي دي اخذ قدامه انه لا ده شو ده احنا كنا بنعزف سوا مثلا ماشيين في الخط بتاع انه دارين نعمل ميوزك سوا وبتاع برنامج وقصه ونا
4: حصل لها تغيير وغيرت يعني
3: قررت انه لا انا داري اخلي
4: أيوة الموضوع يعني الموضوع بسيط يا جماعه
3: نمشي حياه تانية
4: اي في شنو ليه نضغط على بعض
3: لا عشان ما حصل تغيير ليه تغيرت أيوة. وانا ما تغيرت وعلى فكره بالمناسبه يا ترنيم الموضوع ده ما تبراك بتكون فيه يعني مثلا ممكن الناس اللي حوالينك ذاتهم يعني مثلا جيت لناس ابوي طبعا بالذات الاهل دايما شنو حنيتهم بتكون زياده في المواقف زي دي فاهمه امشي مثلا لابوي اقول له يا اخي يا ابويا يا اخي يا اخي صاحبتي دي يا اخي خلتني في النص يا اخي وهي ما انا تغيرت انت ما تغيرتي ما بتتغير بس فاهم يلا طبعا حركات الاهل
4: دي يدعمونك الموضوع في راسك تكون انت ذاتك
3: تشحني فل فاهمه بتكوني زعلانه زعل شديد فليه تتغير وانا ما اتغير لكن لما ندرك انه انا حتغير في يوم من الايام هي تغيرت او حتتغير ولسه حتتغير يعني هي ما
4: حتى لو ما تغيرت يا انجي الزول ده يرتب اولوياته ما يرتبها اضغطوا علينا يا اخي في شنو انتوا كمان يا اخي خليك ما تتغيري انا تغيرتها في شنو ثاني عادي عادي بتحصل يعني انا لقيت انه انا ما انترستد خلاص شديد كده او انترستد هاي كويس انا كنت بحب الحادي معاك زمان كويس هسه انا شايفه انه في فكره جاتني ما ممكن اعمله هو شو سيين هو ليش ده
3: كده ترين نطلع برا الموت شويه
4: حتى يطلع برا الموت كده
3: يا الله يا انا متفائله صدقيني ما اعرف ليه دير اتفائل لكن متفائله
4: فاري
3: لا حول ولا قوه
4: نرجع معكم بكل حنيه يا انجي عشان احنا في مهندس صوت ممكن يكون بيهرشونا
3: طيب قال لي ده سؤالي انا بدأت تبتدي انت
4: لا لا خشي
3: ابتدي
4: خش خش
3: كويس 1 زائد 6 في 6 زائد 16 ناقص 36
4: ابشري يعني ابشري
3: انا حزين انا قلت انا بحب اتمرن رياضه
4: قبل شويه
3: قبل لي حاجه بسيطه
4: انا قلت انا طبعا والمحاس يلا ها ورينا الحب ورينا
3: عيني 6 في 6 36
4: انا طبعا يعني ما عارفه كان مفترض اكون براجع وراك لكن ما
3: معاني واحد زائد
4: واثقه في الجمهور
3: ما هو بعدين حيكتبوا لينا تحت كده والناس تتابع معي وتعدلني بعدين تمام 1 زائد 6 في 6 زائد 16 ناقص 36 تمام اوكي مبدئيا الضرب والقسمه بيسبقوا الجمع والطرح
4: ايوه
3: تمام دي قاعده حافظها عن ظهر قلب ولا اسمها شنو زي اسمي تمام ف هنبتدي اول حاجه ب 6 في 6 6 في 6 ب 36 مبدئيا مادام في 36 هنا أنا حقوم أعمل شنو؟ ما الجمع والطرح هم شنو؟ يعني نفس الحاجة ممكن نبدلهم عادي. أيوة
4: عادي.
3: فدي 36 وبهناك في شنو؟ في 36 already. فحنعمل 36 ناقص 36 بهناك. تمام؟ هيكون فاضل لنا شنو؟ 16. الستاشر دي حنجمعها مع الواحد حتبقى 17.
4: عايز اصفق
3: لان دي نعمل الحركه دي. اصبر
4: صفقتي دي لو صح لو غلط، لو انت صح لو غلط انا صفقت غايته. اجري السؤال بتاعي
3: في الرياضيات
4: مفزول
3: بفوتني
4: واثقه. قالوا لي احسب 20 مدينه غير مدينه الخرطوم في السودان. هو احنا 20 احنا اكثر طبعا مش
3: المفروض اكثر
4: يعني. ممكن بالكبر ده كله في الخريطه يكون اول حاجه
3: اقل من 20.
4: اول حاجه قضارف
3: طبعا شايت من القضارف صح
4: مدني
3: اها جنب القضارف
4: التكيلات
3: جنب المدني اها اوكي
4: جنب المدني كسلة
3: اها
4: الابيض كده خمسه انا قلت كسلة صح الفاو
3: امين جنب مدني كانت برضو
4: شو كله جنب مدني
3: لا ما في حته كده كان جنب مدني يا ترى ممكن اقوله برضو
4: الحصحصه
3: بور
4: سودان اللي حسيت فجأة انه كبيره كده
3: في الشماليه يا ترى
4: دونغولا الحته ديك يا اخي الحته ديك اسمها شو
3: في نهر كده احنا زرناه نهر كده
4: اصبر يا انجي اصبر
3: نهر حاجه
4: ثانيه انا في حاجه ثانيه الحته ديك يا انجي الحته
3: في الحدود
4: ايوه بسافروا بقى
3: هاي ثاني دي سهله
4: ما هي سهله يلا انا ظاهره احاول اتذكرها اسمها شنو
3: أنا ممكن أساعدك
4: ما تقولي أنت شو أنت قاعدة ليك حلفة بس دي حلفة كنت نجميل في راسي
3: في تاني يلا ها في الشمالية برضو في لسه
4: في لسه كوستي أنا قلتها كوستي ربك
3: لا كوستي ما قلتيها كوستي
4: هستي كم هستي ده كم
3: كوستي ربك محاي واحدة أيوة. ربك جوا
4: كوستي مشيها يا إنجي ما
3: تعمليها منطقتين بالقوة صح
4: ده عاملة منطقتين
3: يا ترنيم عطبر يا ترنيم
4: عطبر
3: كيف تنسيها
4: أيوة أنا
3: وفي حتة تانية يا ترنيم برضو في الشمالية برضو لسه
4: خلاص انجي قولي الباقي يعني
3: كريمة
4: والمشاهدين يكتبوا لنا
3: حسي يعني. كده يا جماعة فاضل لنا 6 وحدات كده غير أيوة. البرنام ديل يا ريت يا جماعة تكتبوا لنا في الكومنتات
4: وتحفة ناس باقي حقا دي حكم شغال فكر في ولاية ما حد نرجع للموت نهاية
3: البرنام لا نرجع عاين في حركة طيب. سحرية كده حتخلينا نرجع
4: ايوه الحركة دي رجعنا لكم من جديد
3: طيب احنا كنا نتكلم في شنو عشان انت كنت فايره شديده ترى
4: ايوه كنا بنقول انه محيطنا في فايره فارجع في نفس النقطه كنت فايره فيها
3: لا ما عيني ما احنا طالعين بالريموت ليه عشان نروق الدنيا
4: عشان نروق الدنيا
3: احنا نقول للناس ان احنا ناس رايقين بنحل المشاكل ونطلع بالريف
4: عادي
3: بالراحه
4: عادي ذاته هو في شنو ما عادي ايوه احنا
3: كنا بنقول انه عادي احنا ميولنا تتغير
4: اهدافنا تتغير شغفنا يتغير الناس
3: اهتماماتنا تتغير الزمن بتاعنا جدولنا ذاته يتغير ده كله وارد وكله عادي انه هو يكون بيحصل طيب يا ترنيم احنا ممكن ناخد منظور كده اعمق شويه في انه ليه الحياه دي عادي انه هي تكون بتحصل لانه يا ترنيم حياتنا عباره عن محطات انا داخل احس في التقيل يا ترنيم كلامي جاي ده كلام تقيل حياتنا عباره عن محطات يعني انا اصحابي وجودهم في حياتي عباره عن محطات في حياتي هل ده معناته انا زوله جافيه وزوله ما عندي مشاعر
4: ما عندي عشره
3: ولا ما عندي عشره لا انا عندي عشره وعندي مشاعر وعندي حب وعندي حياه كثيره شديد ولا وفاء ووعد وكل الناس فانا ممكن اكون يعني اعتبر انه كل واحد عباره عن محطه ومحطه مهمه يعني هي ما فكره أيوة. انه يعني محطات يعني نظام خلاص انا حامشي وعدي وخليك بالقطر وافوت لا دي معناتها محطات مهمة جدا جدا جدا لازم أيوة. تكون في حياتي وبتساعد وبتأثر فيني وبتشكل فيني والكلام ده كله.
4: ده زي لما نجي أستي يعني صحبة البنات اللي كانوا معاكي في الأساس لحد يوم الليلة كلهم أو حتى لو ما كلهم يعني مجموعة دي يعني إحنا مجموعتنا دي كانت كبيرة شديد.
3: أيوة أيوة
4: في مدرستي كان مجموعة كده يعني ظريفة لكن ما معناته إنه أنا الناس ديل ما قاعد أحبهم أو أنا الناس ديل ما عندي لهم حاجة. ده يعني دي فكرة غلط لو إحنا قلنا إنه ده عادي يعني لا هو ما عادي إنه أنا أكون كمان بقول إنه ما عندي لهم حاجة وما بيفرق معي في شيء ده ما عادي. لكن العادي إنه أنا أفهم برضو إنه يا جماعة يعني إحنا بنحب بعض كلنا وأي حاجة لكن إحنا كنا في الوقت داك صحبات حلوين ظريفين خلاص تمام إحنا كده انتهينا من المدرسة مشينا مدرسة تانية حامل أصحاب جداد كويس ووقت داك ذات الواحد يعني ما بيكون قادر يعني يصاحب ذيل ويصاحب ذيل ويصاحب يعني حكاية حتجوط حنصل نقطة حنجوطها في بعض أساسا ده مع ده مع ده مع ده فالحكاية حتجوط. في الحياة ممكن تساعد إحنا نكون بتواصل مع بعض لكن الموضوع ما بس في بيختص في الأصحاب بالزبط. الموضوع بيختص أو بيشمل حياة كثيرة شديد حاجات كثيرة شديد ممكن تكون بالنسبة لنا إنه ما عادي أنا يحصل معي الموقف ده ما عادي إنه أنا يتقال لي الحاجة دي على فكرة حتى أيوة. في يعني حاجة تلك إحساس إنه في اللي هو ما عادي تحصل معي حاجة دي أيوة. ما عادي أنا بيحصل معي حاجة دي فهماني لا هو عادي حاجة ممكن تحصل معك عادي في حاجات انت ما بتقدر تقرره لانه في ظروف خارجيه ممكن هي تكون بتسبب دول. ايوه بتسبب انه حاجه ممكن تحصل فلو احنا عايشين في الوهمه بتاعت انه ما عادي يعني حيجي وقت وحنتصدم حنلاقي انه الحاجه بتحصل بتحصل بعد أيوة. ما حصلت انا مفروض اعمل شنو يلا هسي
3: وهي حصلت لي الحاجه دي انه انا لو خطيت انه فعلا انا عندي هدف معين عاوز اوصل له وانا حياتي منها غايه والحاجه دي عشان انا اكون بوصل لها وبتممها لازم أكون بخط كل حاجة عبارة عن محطة في حياتي تعلمني وتشكلني عشان أقدر أوصل للهدف ده. لو أنا قعدت أقول لأ وأنا ما بقبل أيوة. حاجة زي كده وما بعرف لك شنو
4: ما حقدر أمشي ما حقدر أمشي لي قدام
3: ما حقدر
4: كل لسه استقط في الحتة الوردي وما قادر أتقبلها ما قادر أتعامل معها أساسا فخلاص حكون فيها حكون فيها والحاجة أيوة. دي يعني ممكن دي يكون أكتر درس بنستفيد منه هسه بعد الحرب إنه حصل والحصل ما هين الحصل ما طبيعي أو ما بسيط ما بنستهين به لأنه بالزبط. يعني الجرب شعور إنه بلد تكون فيها حرب حيعرف يعني شنو حياة كثيرة شديد هو ما كان متخيل ممكن يوم أيام تحصل له فبس الحلو دائما إنه لما أنت بتصبر نفسك أو بتطمن نفسك بإنه عادي حصلت هتقدر تشوف الخطوة الجاية هتقدر تشوف الأمل أو هتقدر تشوف إنه في نور في نور في النهاية أنا ممكن أتعلم أوه. من الحاجة حصلت لي اللي كانت خارج إرادتي وأشوف الستيب الثاني أنا ممكن أعمله هو شنو ممكن أكتشف حاجات كثيرة شديد ما كنت مكتشفها في نفسي لكن أنا وصلت لحتة أنا خسرت حاجات كثيرة شديد فحاليا حبتدي بداية جديدة وأقول لنفسي عادي أنا حأقدر أكون قدر الشيلة دي كلها ومنها شفنا ناس بيقوا مسؤولين عمرهم ما كانوا مسؤولين ولا خاتين في رأسهم حيكون يوم أيام مسؤولين وأهالهم ذاتهم شايفينهم إنه مستحيل يكون مسؤول لكن وصل لمرحلة لقى نفسه إنه هو لو استسلم للحاجة اللي حصلت له دي حيكون عايش عيشة ما أحسن حاجة فهو لازم يفكر برا الويف ويكون يعني برا الويف دي شفتيها؟ جات حلوة صح لازم يفكر برا الويف عشان يقدر يعيش حياة مختلفة يعني
3: ده معناته يا دريم
4: إنه
3: عادي
4: عادي
3: عادي جدا حلقة جميلة جدا ورائعة جدا أحلى حاجة نحب نقول حلقة جميلة بدون الناس
4: أساسا حلقتنا وحيدة جميلة
3: ولا ما جميلة
4: أكتبوا لنا لو هي حلقة جميلة
3: حلقة جميلة ولا ما جميلة وأنا أقول للناس
4: باي

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم السبت. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال

كنفسيتهم بهلات فكرهم ونايجروبهم عافيت بقى نتحسر وندى العبو بزح مننا لنسقو ومننا لنقولو بزح الله كأقلهم هنا قبي سنيت قلنا حب الروم وقدميهم سنيت قلني يديه مننا لسنيت ندرقو سنيت قلني يدو كم سلهما دي بعافيتهم بلعهم وستهم نبرة سنيت قل بلعو وماي نضيف وطروي قل استو ودي بنبرة منافعهم قل عباياتهم لسده عينت نبريت حليب وبيج ونبروتينات وفيتامينات لتفناتا قل نحبهم سنق اللعبو قروبهم قل لتندق وأمرت قل نكسبهم من إشام سنيت قلنا رئيوم وعلم قلنا هبوم كأباياتنا يجينا نابرا لي تهيبتنا يقبي من أبرا كمن هيبوم هلينا أمرت ما إقل إربنا قزيوم وأدب سني قلنا علموم أدب اند أمبل أبزبط ليت عندي يقبي أبزبط ليت أدب أجينا كزبيت نايجينا كم جريمتو إن زبطتو قلنا جينا حنا لمسلانا نقدبوه لينا وقبي سنيتنا رئيوه لينا وكيد قل إيني دي وكيد قل إيلي دي سنيتنا علموه لينا عند مسلانا حنا لكن ندمرو ونقتلوه لينا بحلتو كمن زبط أجنيت إجنتي نتنجي وكم سلهما مراقم وعير قل نتعايرو بمكر ليتا وبسنيت وحنا لسنيت لنوديا قدميهم كله نسو أكيد ما منوديه إلا نسو كمسلمين كم لعبوا ومسمعوا كله لرؤوا ولا سمعوا كم ثبتنا أجني ثبتنا قولوا سنيت قلنا قلنا يدك عدمهم وكيت منا قلنا علاوت وكلهم سب كيت وسب شر منهم قلنا ريمهم بناند لعبوا كجنا من إيش للرئية ولا سمع أقلات لو ودي وجنا نوش حتى أمر إن دبينا قلنا قبب علبنا جنا نوش كل الأمر ولا سمع ولا رئي كل أقلب على الكره كسنيت قل رئي وسنيت قل اسمع وسنيت قل بلع وسنيت قل استه وعلم سنيت قل ركب من إشو وجب وجب أجنيتنا قل ينحمل كما كم سليهو كما مبيلو من زبط ومن عير ومن مراقم إقنتنا جبنا اللي إقل نفسي يتجنا عب دمار وعب خراب وتعليم أكيد وأقول لا جنا سنيت ودنا مثلنا أكيد ودك هلينا وقولوا مستقبلكم ندمر هلينا أجل نفهم وجبنا كعباياتنا أجنيت بقنا نتحسر ومسؤوليتنا التعليمهم وتبلعهم وسيتهم ولباسهم كله وتا فكرهم لقبي أثر لنا حدقو قليل كميكو ندعمرنا أجل أجنيت أجل ندقق وجبنا.

أزيد الدواء جنت حاجيته دواء وعلاج عند النسي مكرنا حكيم ومن حكيم كتابة وورقة وفي حسب بقلك بابو عندي يكون من نفسنا من صيدلية دواء عند زابينا قلنا بلعو وحبر عند حرينا كايح وزعدة وفجحين دبينا قلنا نسأل ابنا كدواء عند النسو قل منافع ومي عراج جانبية بون دامرنا قلنا نسوبنا عندي كنت من دبينا دواء قلنا نسأل ابنا كدواء المشاكل اللي كرينا ولي بنات حمام قلنا مزقنا سبت قدر كل بسديت نائب حكيم سديت نائب طبيب بقلك بابو كطبيب لي بيناتا نوصنا قلنا نسأل ابنا كسديتنا حكيم ونائب على أمر أبا عافيتنا قلنا قب وسديت من حكيم ليتا قلنا ركب وجبنا اندي يكون تمند بينا أدوية قلنا نسا وقلنا بلع على ابنا كلا سدينا دوا وحمامنا دا عمرنا أحقو فحس حقو فحسنا وحقو ترينا وبعل عافية بعل عقب عافية أو طبيب حقو ترينا دواكم لكتب قلنا وهقول للنسي قلس دينا قدر لكن تمن دبينا دواء زابينا من قبي دي مشاكل قلك رينا سبت قدر من دواء ابقى مش

عايزه ما تنسيتنا ازيدي فيتامينات دي بجنة هاجيتو فيتامينات العافية تنا نافع وقربنا يقل لسده وكم لتحدث ولجدد لودي تو كمنا فيتامينات فيتامين اي لتبالالا هتو يقل قنوبة تود قدام عافية تقل تركب وكم سليهما يقل رأي دبس المت هاي لا لقينا رأي لسده ونظرنا لا تردتو انت هتقول لا لا فدب هتو من برتقان ولا تفنات فواكه وخضروات منو لتركب كمس اللي هما من حليب ومن بيج كالي فيتامين بي للتبهل هتو قلا لا كايح اقلا كايح خلايا اقلا سدي و العصاب ما عافيت لهيب ولا ترد فيتامين سي اقل عسر وقلا اسرار اقلا عافيت لهيب ولا ترد كما كم سيلي هو جريح إقل الحية ومفاكي ومقارج إقل الحية سده فيتامين دي إقل عاج موتا سده إقل تترد وكما كم سيلي هو إقل أنياب لا ترد وكم بقل وده إقل نعيش ولبما لا ترد وعصاب لشغل عادق اللي قبل عصاب ولا لب لا تحزي فيتامين دي لا تحدي كفيتامين دي دي بسمك وبيج ولا تفنات من حليب لفقركم زرزبادي كل هلا كم سلة فيتامين سي تو دي بزحو حاجات لكن فيتامين سي تكرى ليمون وبطيخ وشطت وملفوف وبطاطس وطماطم ولا تفنات خضارات دي بتركب فيتامين سي فيتامين دي لكن دي بسمك وبيك وحليب كما بصير هما من صحيح ما تركب فيتامين ايه هني لدمنا العقب ولا شنبي وهتو من فول ودنقل وزيد وخضروات لتفناتة ومن اكل اللي تركب برده فيتامين كي لدمنا يغلي لقاق لسديتو فيتامين كي حقوس انا لدم رقق كل دم حفوس نتغل حفوس ليديو قل مرة يلرقق لا تحزي هتو ديب خضروات لحبرا اخضر لقبقى وكرع الجور وفواكه وحليب ومنتجات البزح كم سلهمات اكل ولفنات انواع اكل دي بلتركب تركب

حبونا متنسيتنا مرحبا بكم دي بلا سلسلة حداس لا سلسلة التي بها أسئلة كبدت بليس لنسئن إقلا وكل قدام لسألة كم سل إقل متخلقكو ميت هدفنا حيوكي ميقل إيدابيه رب قل مخلقين نتلمدر ميت هدفو قلية إرادتو قلية ميتة كل الأسئلة إلا دي بلا بلس برنامجتو كل برامج اللي إن ده سمعناهو اتمعلقنا وعلو دي بحياتنا سديد قلق بقلنا ومعرحيد قلق بقلنا وكل وقت لنا قبل ديبا أكان وكل وقت السؤال اللي دي بدون نبلس أو قلنا بلس دون حده لسدينا بليس قلنا ركب ككل أدام السؤال إقل متخلقكو وربي هدفو قل يميتو إقل ما خلقيني وقل من القيدة بيه وكفو قلت نعبر بيه وكفو ربي مسل علاقات القيدة بيه كم سليهما من انزعاج ومن مشاكلات ومن ما تحلق كفقلت ننجبيه كأدام كل تحلق كهلاق متنفع متزيد ليه كل اللي دي بأسئلة الله أسئلة الله قل بلس لجرب برنامجته ككلنا كم سنأمره ودى أدام ربي قل هدفكم خلقيو والهدفو نايو ليت عندي كبي ربي اقلو وقل اتلو كون اقل لنفع دي بصورة نايو ودي تمثال نايو لخلقيو كقل مثل كل لقب عندي كبي فكر لبو وإرادة لبو وروح لبو اللي كله وعقل لبو ولب لبو اللي كل ربي يقولوا قل فهم وقل حزيو وقل آمرو وقل فهمو وقل عبدو الهبيو تأدواتو كم سلهما الأولاي آدم دول خلقا بسلف آدم وحوا دول خلقا ودي أكان مناسبة لقبات قلوم دي بجنة عدن لكر يوم قل عبادة وقلامة قل اختوما وكل دي بحنتيهم لوديو كود آدم ربي دي بالدنيا ودي مدرق اللي سيطر وكل حيوان ولقبا ونبات ومدر كل دي بحنتي هو دي اللي بو بقدرته قلت نفع قدرت عقلها بيو ومن كل حيوان لعبت فانتيو وكما كم سليهو هتوما شريك دي مدر قل الحكم كما رب الحكم ما إذنها بيو وسمحا قلو قل الحكم كآدمي مقلي دبو إبرادتنا يا ربي وبحريانا يا ربي قلت ما رحبو ودي قلت تنكب وجب كما نابرت لنايو وحيوت لنايو معنات وطمطم قلت ركب منبروهو اتربيهو قلت تنكب وكل دي بيديه قل لكري كدي بيدرب دول كري وروت عدمي الحياة لنايو معنات وطمطم وحبر وهدفة أمر وبهدفة تتمرح ويتعمبد بد لكن للعمبد بد وسلمت لها تماتم هدف لك عوي ستات لألبو خطة لألبو اللي لبادي ولا قاويتو

ازه دیب هم گنت هاگیتو یسول مسیح من هم ریمو هم بداتو و عافیت رگل بلی و عافیتنا تتقرز و هم بزح ما مادی بکارین و بهم مشکلات تتحللی هلیتنی هم مشاکلنا و سکن دیکون الى نقص اتحمام نتكره كهممنا من قبي حتى يودي كبيلة للهمم حتى معل دي بحياته يوسك دي مامبراتو دي بعمره وحتى سنتي دي برومي يوسك حسب من قبي وفكر من قبي وهم من قبي حكير من هاللي يريم وتعمره ما حتى يوسك كرب نوسو لا باللعنة ولا سيتونا ولا مرابرتنا ولا ماسكنا رب لها يبناتو نشكه بهال اللي يشكه بهالتي يكون نشكه لكن من هم قد نتنجي وربي سرير قل رزق ليت حرس وتجارة العلبة وليت عصد رب قل رزق قل قدام رب العقل هبيو من باب أولى لترزق كمعيشتنا تدربيتا كن همم كمعلبنا ننسحنا دي بالله كن ده هممنا حتى سبت يوم ودي ام بالحمام مسلها بينا وريمنا دي بوغن وسك حكير ان ده اللي ورانا فرر فكرة من قبي ورسن تتريمي لتوسك حتى مع المادي بعمري تتوسك كمن هم جني ريم وهم حتى معناتكم ألبو وحتى كم يوسك مبلا ناقص ولا أقرب.

حبونا متنسيت أزي ديب حلاق نتاقيتو حلاق ومشاقال مودي ومنافع وموسك وملانقص كورت آدمي من اللي تلق ومن اللي شاقل ومن الهمم وتهم وتقم من نبر ومقل إيديتو ومقل ولك وفقل إيدياتو من لبل ومن فكر وتحات والعلم اللبل وفكرو من الأدنقوقيو مركب موسك مسلق الركب أي سرق الركب ويعو تركب وما تحلاق لتمزي مهليت كما تحلاق حتى كم ينوسك بو دي بعبرنا حتى معل ينوسك كل ينقدر وريمنا قل يريم وقل نحجر لي سدينا كو اندهما من قو انده فكركو دي بريم يقل وسك قل يريم أو قل حجر قل عكاك أو قل اقطن وهم لما تسالبو هم لانا قصني يكون يوسك الحامم دي يكون عافيتي لمزي لابدا يكون إلى بكل كبهم وبكم آدمي عافية لسئن وفكرو أكي فكر بو للتمالا عقلو وديما من رب الحزيق الهدف من دجلا وديما لمشاكل لنايو منكم العبي ومنكم لتوقل ودبركم قبقلو وحالكم ألبو وديما ولف لقبقلو هم آدمي وديما ديب مشاكلات وديب حلاق لنبر كهلاق حتى اللي يتوسك كم سلهوما معنات الألبا حلاق قلي نتحلق كلب بحلاق لتمزيكم ألبو ومشاقال عند عمرنا التامعنا الهلينا دي باق النشكي وربي قوات اقل كل عمل الهيبانا دي يكون اقل حتى عمل اقل عسر سنة قواتي الهيبانا وكل حتى يكت وقتا اقل نيديا ومنهم اقل نيريم وكل لنودي دي بودي ربي قلنا التنكب لحزينا ربي كمشاقال للشاقال ربي هو للأمن وربيكم حساي لنسؤو ولو عدلنا عيو وبلي الأمن وتلي لتوكل وربي دي بيتوكلو وكل دي بيحدوكو قل لخلقوكم كما قل سرير لابلع وكما قل حيوان لابلع والحشرات لقلوم لابلع والأسدتي وكل محاقزوم دي بلا رتعوم والحزوة لهيبوم حتى اندي لفكرو وحتى اندي لحرسو ويلو علو لابلعو سرير وعمروم حود لقبي كم سلومة نباتات وفريتات وزهور الورود للريو عمرو حود ننتو وسرايركم سليوما من ود عدم بزح وقت للحكير عمرو سرو سراير من سنة وضحت لقبي عمرو حود لنبر هم لألبو دي بجو لقيس رب لرزقو كود عدمي تليت من كل مخلوق تربيه لي للتنكب وغلي لي الأمن وتهم وتقام لنبر كدي بهم لنبر ربيه لي الأمن وأجر ربي لو عدل وذا يقلو وذي بيتوكل لبي ليو لا لأنا يتوكل ديبكا ابنائي فكر وابنائي شطارت من برويق الأسنيتو اند بيلا ديبهم لتكري وحتى يبتك كما كسب ورطة عدم منهم حتى يكسب انبل أكي عافية وحمام ومسلهما أبقى أكي فكر عقله ملي كمنا لمشكلته بدل الحلل ديبا عملها لديبا قل سنوتات لفكر بحتى معل كل سنوتات وكل عمره وقل حلق لمس الحزي ولا يقبل إتولي كآدمي لعملها الذي بدي بقل لنبر اللي بهلت إيلي خطط وإيلي ساتت اللي يقبي هم وقام وستات كليتهم قلنا ساتت وقلنا خطط سنيتو وقل مستقبلنا قلنا شكيه لكن هم وقام دي بقل نتكره كما قلبنا لحبرنا كتاب قدوس كآدمي انده فكرة وانده هما حتى يوسك لانا قصن ديكو اتربيه قل التنكب وقلو قل الإيمان وكل دبيد ربيكم تو وربي يقول ده آدمي انده يلي تخلق هدف لنا يكم خلقكم وستاتكم وداقلو ومكم ركب ومكم بلي ومكم ستي وأكليكم بلي وأكليكم نبر وميدولكم ميت وتعياكم ميت وعياكم قيس كل اللي وداقلو سبت اللي للهمم من مقلل لك أنزعات ومقلني بل انقدر وشيطان لعدو لك بقل ود آدمي يقل ود آدمي دي بلبو هم لك كره وديما كم فرهت دي بلبوكم لامزي ولا فرهت الله من قبي ربي لا تقلت الوطو كم تند آمرنا من قبينا شيطان وقبينا فرهت اند فقرنا دي برب قلنا تنكب ولدول هي من هم وقام قلنا تبالح نقدر حبونا ما تنسيرنا لسعالات لنبلسة ولنركبها معاني ودراسة
وفهم دباح منابرتنا اجنتنا فعبة كمن برونا طمطم وحبر ومعناتي قلت ركب واتربي لتنكب منابرت قلت ببا كحيوتنا ونبيرنا دي مدر معنات قلت ركب بستات لتمرحا قلت ركبا كم سلهومة ربينا لخلقنا حريان سن الحرقنا وسنيتنا وكيتنا للأمر دي بقنا التنكب وبقنا تمرح ولسنيت لتتبه لتلو الحزية قلنا كمتا والحرية قلنا ولتلو الأبية قلنا تمسلنا من يكون اكيد كمتا عند أمرنا قلنا لوت منا وبقى بيولا تعافحات قلنا تمرح وحريانو قلنا حري ودي بالدنيا لأن برا من عبرت وحنا الحزية ونحري حريان ربي الحري وإرادته بليليس معنتك وطمطمكم قلبو وقلنا الدنقوبة كم ينفعنا لنفعنا لخلقنا هدول الأمر قلنا وكل صناعات لا شكايا ولا ودايا من هو العلق قلت أمر سبب يتقدر حتى صناعات لا صناعية هتوتر الأمر كم سلهما ربي صنعنا ولا شكينا هتو قلنا لسنيت الأمر هتول الحري قلنا حريان وبقلنا نتمرح وبقى بيق النيجيس وهتول الأبية منا قلنا لوط وبإرادته قلنا نيجيس كل أسئلة اللي كبدت لتمثل دول هاي بليس نركب قلا وقلا بليس دول نركب قبينا ربي وسللون أمر وبإرادته نتمرح وبحريانو إنجيس حريان ناينا وقبينا ناينا دول بدو إنجيس حتى يتنفعنا كربي إقلوا دادمي ما رحي سنيت وسل سنيت بقي الليجيس كتاب الأمطاء وأنبياه الأمطاء كم سلهما يسوع المسيح الأمطاء إقل دول الزنب واتكا ودادمي اتربق اللي بلسو لستات لنا يا ربي قلنا ستات سنيت وحريان سنيت عند أمرنا دي بقنا التنكب وبقنا تمرح وجب يقبأت من قبي كما دي بسلمات اللي عم بتبد نقبي ولا عم بتبد تلحزية يركب ومن قبي يلسحيت كفت عناتك النيجيس وتنورنا يا ربي بق النيجيس ومن قويتك الندحن ومن سلماتك النفقر كسلمات لقيس آية قيس هلا ومودها لا إلى أمر كبنور كبنور قلنا تمرح وبأمرت نايرب بقنا تمرح وبقياهو إقنيقيس ومسلو علاقات قد تلقنا لسا تتربي إتو قنا التنكب وحريانو قنا حريه وجبان.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجري. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976535. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن كيف ترجع الأمانات للناس. هل الموضوع ده مهم ولا لا؟

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976555539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، دراما جديدة وفيها المفيد جدا جدا، ودعوة لكم.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معي أنا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز هو برنامج بيهتم بحياتنا الصحية، بكيف نحافظ على نفسنا من الأمراض وكمان كيف نعالج الأمراض دي إذا حصلت لنا. كمان البرنامج بيهتم بالغذاء الصحي السليم لأجسادنا. في الحلقات الفاتت كنا بنتكلم عن الحمل والمشاكل اللي ممكن تحصل أثناء الحمل. في حلقة الليلة حنتكلم عن بعض الأورام اللي ممكن تصيب الجهاز التناسلي للمرأة، وحنتكلم أول حاجة عن المبيض متعدد التكيسات، وحنتكلم كمان على الأورام اللي فيها بالرحم. هنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم، خليكم معنا. رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحة الكنز، معي أنا دكتور صمويل. والليلة حنتكلم عن مرض المبيض متعدد

الكبسات بتاعت المبيض. كمان من العوامل اللي بتزيد نسبة الخطر بالإصابة بتكيسات المبيض العوامل الوراثية وزيادة إنتاج الهرمونات الذكورية الوراثية. بعض الالتهابات كمان الممكن تحصل في المبيض ليها دور كبير جدا في الإصابة بتعدد التكيسات. أعراض مرض تكيسات المبيض المتعددة بتبدأ في الظهور في سن البلوغ. من أول العلامات اللي بتظهر هي الزيادة المفرطة في الوزن، وجود دورات شهرية غير منتظمة أو منقطعة أو طويلة في بعض الأحيان. وكمان بعض مرات ممكن يحصل غياب في الدورة الشهرية من غير وجود الحمل. من الأعراض اللي بتظهر على المريضة كمان زيادة في شعر الوجه والجسم، وأحيانا بيكون في تساقط في الشعر، وكمان ظهور حب الشباب نتيجة لزيادة الهرمونات الذكورية. أما بالنسبة لتشخيص مرض تعدد تكيسات المبيض، فما في فحص واحد ممكن نعمله للتشخيص، لكن بيكون بعمل فحوصات مختلفة عشان نصل للتشخيص. الفحوصات دي بتشمل فحوصات الدم عشان نقيس الهيموجلوبين ونقيس الهرمونات ونقيس كمان السكر في الدم، وكمان في فحوصات زي مستوى الكوليسترول والدهون. كمان بنعمل موجات صوتية للبطن أو موجات صوتية بالمهبل عشان نشوف المبيض ونشوف التكيسات. وفي حالة التشخيص بمرض تعدد التكيسات لابد من عمل فحوصات شهرية لضغط الدم والسكر ومستوى الدهون في الجسم. أما العلاج لمرض تعدد تكيسات المبيض فبيتم أول عن طريق نقصان الوزن، وده من أهم مراحل العلاج لأنه بيساعد كثير في تحسين مستوى السكر والدهون في الجسم. كمان بيزيد من فعالية الأدوية اللي بنستخدمها. الأدوية اللي بنستخدمها في علاج تكيسات المبيض بتشمل حبوب منع الحمل المزدوجة اللي بتحتوي على هرمون الاستروجين وهرمون البروجسترون. دي بتساعد في تقليل مستوى الهرمونات الذكورية، وكمان بتصحح اضطرابات الدورة الشهرية. في حالة إنه السيدة كان عندها رغبة في الحمل ممكن نستخدم أدوية تانية بتحتوي على الاستروجين بس لأنها ما بتمنع الحمل. في أدوية كمان بنستخدمها لتحفيز المبيض لإنتاج البويضات، ودي بتشمل حبوب الاستروجين وحبوب اسمها الميتفورمين، وهو واحد من الأدوية المستخدمة لعلاج مرض السكري. ده بيقلل مقاومة الخلايا للإنسولين وبيساعد في تقليل الوزن، وده بنستخدمه بالذات في الحالات اللي بيكون فيها زيادة في مستوى السكر في الدم. من المهم كمان ممارسة الرياضة وتقليل نسبة الدهون والكربوهيدرات في النظام الغذائي. مضاعفات مرض تعدد تكيسات المبيض بتشمل العقم نتيجة لفشل المبيض في تكوين البويضات. كمان إذا حصل حمل ممكن يحصل إجهاض أو ولادة مبكرة. من المضاعفات الممكن تحصل كمان ارتفاع في ضغط الدم وارتفاع في السكر أو السكري أثناء الحمل. كمان تراكم الدهون في الكبد ممكن يسبب مشاكل كثيرة، ممكن ينتج عنه التهاب الكبد غير الفيروسي. من المضاعفات اللي بتحصل كمان على مرضى تعدد تكيسات المبيض بيزيد خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. كمان بيزيد خطر الإصابة بانقطاع النوم الانسدادي. كمان المرضى بتعدد تكيسات المبيض عندهم نسبة عالية من الإصابة بالاكتئاب والقلق المرضي واضطرابات الأكل المختلفة. من المضاعفات الثانية اللي بتحصل زيادة في نزيف الرحم وزيادة خطر الإصابة بسرطان الرحم. أعزائي المستمعين، حنطلع فاصل ونرجع نتكلم عن الأورام الحميدة اللي ممكن تحصل في الرحم، اللي هو أورام الرحم الليفية.

رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا مستمعي راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز، معي أنا دكتور صموئيل. هسه حنتكلم عن نوع تاني من الأورام الحميدة في الرحم، واللي هو مرض الأورام الليفية بالرحم، وهو عبارة عن أورام حميدة بتحصل في الرحم وبتكون في أحجام مختلفة وممكن تكون صغيرة أو كبيرة، مع إنها أورام حميدة لكن عندها تأثيرات كبيرة جدا على المرأة. أسباب الأورام دي ما معروفة، لكن في الأغلب بتحصل نتيجة لتغيرات جينية ونتيجة لتغيرات هرمونية. في عوامل تانية بتزيد من خطر الإصابة بالأورام دي، زي العوامل الوراثية إذا كان في أحد الأغارب من الدرجة الأولى عنده المرض، وكمان استخدام وسائل منع الحمل لفترات طويلة جدا ممكن يزيد خطر الإصابة بالأمراض دي. السمنة وشرب الكحول والمخدرات بيزيد خطر الإصابة بالأورام الليفية. الأورام دي ممكن تكون ما عندها أي أعراض في البداية، لكن من الأعراض الممكن تظهر زيادة في ضم الحيض واستمرار النزيف لأكثر من أسبوع، وزيادة في حجم البطن إذا كان الورم كبير، وألم في الظهر أو صعوبة في التبول. أما التشخيص بتاعها بيتم عن طريق الصدفة في الغالب، أو أثناء الفحص الروتيني، أو من خلال عمل فحوصات في حالة ظهور أعراض. من أهم الفحوصات الممكن تتعمل الموجات الصوتية، سواء كانت عبر البطن أو إذا كانت مهبلية. كمان بيتم عمل فحوصات للدم لقياس الهيموغلوبين وقياس الهرمونات. ممكن يتعمل رنين مغناطيسي أو تصوير للرحم عن طريق حقن صبغة بالمهبل وملاحظة الأورام دي حسب درجة امتصاصها للصبغة، والفحص ده بنسميه الهيستروغرافي. وممكن كمان نعمل منظار للرحم. علاج الأورام دي بيعتمد في الغالب على حجمها. إذا كانت الأورام صغيرة ما بتحتاج لعلاج، وممكن يكتفي الطبيب بالمتابعة الدورية وملاحظة وجود أي مضاعفات. وفي بعض الحالات بيتم استخدام أدوية لعلاج الأعراض دي، زي حمض الترانزيميك إذا كان في زيادة في النزيف، أو استخدام حبوب مضادة لهرمونات الاستروجين والبروجسترون. دي ما بس بتقلل النزيف، لكن كمان ممكن بتقلل من حجم الأورام الموجودة. في حالة الأورام الكبيرة أو الأورام المقاومة للعلاج بيتم عمل إجراءات جراحية، ودي بتشمل جراحة المناظير. جراحة المناظير ما بنعملها إلا إذا كان الورم متوسط الحجم، أو كمان ممكن نحقن المواد بواسطة المنظار بتقلل كمية الدم الواصل للأورام دي، وبالتالي بيقل حجمها مع مرور الوقت. في حالة النزيف الشديد الماء بيستجيب للعلاج، ممكن عمل استئصال لبطانة الرحم. أما في حالة الأورام الكبيرة بيتم إزالته جراحيا، وفي بعض الحالات بيضطر الطبيب لاستئصال الرحم كامل. أعزائي المستمعين، مع أنه الأورام دي أورام حميدة، لكن في مضاعفات كثيرة ممكن تحصل نتيجة لها، منها زيادة نزيف الدورة الشهرية، وفي بعض الحالات ممكن تحصل أنيميا نتيجة للنزيف الكثير. في الغالب الأورام الليفية ما بتتعارض مع الحمل، لكن ممكن تزيد من حصول مضاعفات الحمل زي الإجهاض والولادة المبكرة والمشيمة المنزاحة وانفصال المشيمة المبكر. كمان الأورام دي ممكن تعيق نمو الجنين إذا كانت كبيرة في حجمها. إذا كان الورم وصل لحد غنة فالوب، في خطر أنه يكفل الغنة دي، وبالتالي ممكن يعمل صعوبة في الحمل أو في بعض الحالات العقم. في نسبة خطر لرجوع الأورام دي بعد إزالتها، لأنه في بعض الحالات بتكون في أورام صغيرة ما بيلاحظ لها الطبيب وبترجع وبتنمو من جديد. ما في طرق معينة للوقاية من الأورام دي، لكن ممكن نتجنب الأورام دي من خلال تجنب العوامل بتزيد بخطر الإصابة بها. بكده أعزائنا المستمعين بنكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة عن الأورام الحميدة الممكن تحصل في جهاز التناسل للمرأة. اتمنى أن الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لنا، ونتلاقى في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم صحة الكنز، معي أنا دكتور صموئيل.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-359. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان ونحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية الخادم المحارب. يعني شنو العنوان ده؟

إخوان السودانيين والناس اللي بيحبوا يستمعوا لراديو سمر السوداني في كل مكان، أنا أخوكم قسيس متوكل بسلم عليكم جميعا وبرحب بكم في برنامجنا الصمود أمام العواصف. في برنامجنا ده بنقدم مواضيع كتابية للكنيسة وعشان المؤمنين يقدروا يعرفوا كيف يصمدوا ويواجهوا الاتحاد، وما بس كده لكن كمان يقدروا يختاروا النصرة في وسط العواصف. في الحلقات السابقة إن تكلمنا عن النصرة وتكلمنا برضو عن الأسرار بتاع النصرة، في الحلقة بتاع الليلة إن هنتكلم عن الخادم المحارب. خلوني هنا نطلع فاصل بعدك نجي نواصله.

ورجعنا لكم تاني أعزائي. وزي ما قلنا هنا موضوع اليوم جند الرب هو الخادم المحارب، وده جند الرب اللي عنده معرفة الكتابية وكمان عنده دراية بالحرب الروحية. والحاجة اللي بتميز جند الرب المحارب هو علامة الصليب. جندي بيختلف من أجناد الأرض الغير المؤمنين، وديل ما عندهم رحمة وما بيعرفوا النعمة والسلام ولا الغفران. لكن جند الرب المسيحي المحارب هو عكس ذلك، هو عنده مفهوم كتابي وبيعرف كيف يكسب معركته بالأسلحة الروحية. حربنا هو حرب روحي وتحتاج لأسلحة روحية، فجند الرب يقدر أن يستخدم ثمار الروح من محبة وفرح وسلام وبذل الذات والغاية ممكن طويلة بنشوفها في ثمار الروح. ودي الحاجة مهمة جدا أن يكون في بالنا نحن كلنا كجنود الرب. ربنا كلمنا ونبهنا من يوم ما آمنا وقالينا أنه هيكون في العالم ضيق ونحن هنتعرض لمغاومة شديد وطريقة مستمرة، وهو شرحه لنا كمان في إنجيل متى 24 وفي مرقس 13. عشان كده مهم جدا نحن نكون مستعدين بالذهن روحيا وبطريقة عملية. الاستعداد الذهني إنه الكنيسة تكون واعية وعارف الكتاب المقدس وبيقول شنو عن الاتحاد والألم. والاستعداد الروح هو إنه الكنيسة تكون بتصلي وبتصوم كمان ومنشغلة بالواجب والعمل ربنا أداه له عشان تعمل. والاستعداد بطريقة عملية إنه الكنيسة كويس إنه توفر الاحتياجات والمساعدات للأرامل والأيتام والمرضى والناس في السجون، ودي ممكن العبادة والشهادة للرب بطريقة ملموسة وطريقة حقيقية. خلونا أحبائي نطلع نسمع ترنيمة مع بعض بدك نجي نواصل.

ورجعنا تاني أحبائي. وموضوع هنا اللي بنتكلم فيه إنه جند الرب المحارب. لاحظنا إنه جند الرب هو بيختلف من أجناد الأرض أو جنود الأرضيين الطبيعيين، لأنه في ميزة إلهية وفي استنارة إلهية. والكنيسة محتاجة إنه تأخذ مثال رب يسوع نفسه عشان تعرف كيف إنه تتعامل مع المقام والاتحاد. ونحن ماشيين وراه، إحنا ماشيين ورا يسوع، وطريقنا هو نفسه طريق ربنا. الكتاب بيقول وإذ وجد في الحقيقة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تكثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. ده في فيليبي 2:18-11. نحن كلنا مدعوين، ما بالكلام ساكت لكن بالفعل والعمل. في لوكا 6:46-49 قال كده: ولماذا تدعونني يا رب يا رب وأنتم لا تفعلون ما أقوله؟ كل من يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل به أريكم من يشبه، يشبه إنسان بنى بيتا وحفر وعمق ووضع الأساس على الصخرة، فلما حدث السيل صدم النهر ذلك البيت فلم يقدر أن يتزعزعه لأنه كان مؤسسا على الصخر. وأما الذي يسمع ولا يعمل فيشبه إنسان بنى بيته على الأرض فمن دون أساس، فصدمه النهر فسقط هالا وكان خرابه ذلك البيت عظيما. بنشوف الكنائس أو بالأيادين اللي اتكلمنا فيه ده بيورينا ممكن صفات الإنسان المؤمن، المؤمن اللي بيسمع كيف ربنا بيشبهه، والغير مؤمن كيف إن ربنا بيشبهه. بنشوف الكنائس كمان المتحدة، بناخد منها نموذج وأمثلة. في القرون الأولى عرفت كيف إنه تقبل حياة الاتحاد، والليلة هي بتضع تحدي قدامنا وعشان نحصلهم وعشان نهنا نكون أعظم منتصرين في اسم يسوع المسيح. إنه آلاف من المسيحيين شهدوا على رب يسوع رغم الاتحاد، رغم الضرب والمعاناة، قدروا إنه يقيفوا ويصمدوا في الحروب دي. لكن كمان في من فشلوا، في ناس فشلوا وما قدروا يدافعوا عن إيمانهم. وليه البعض منهم قدروا يصمدوا قدام الاتحاد؟ بالتأكيد إنه عشان هما قدروا يفهموا، قدروا يفهموا ويعرفوا كيف يكونوا خدام محاربين ومنتصرين وصامدين في وسط الرياح، وعشان قدروا يتمسكوا بالإيمان العامل وهم مطيعين للكلمة ومتمثلين بالرب دائما. عشان كده لما الرياح يجي والضغوطات تجي هم بيكون ثابتين في الكلمة اللي اتعلموا من الرب، دائما الكلمة موجود فيهم، وده اللي بتخليهم إنه هم يكونوا ثابتين وإنه يكونوا محاربين ومنتصرين دائما. زي خليني هنا دائما هنا نتمثل وناخد مثال للشهود، ناخد مثال للناس اللي سبقونا في الإيمان. والكنيسة الأولى بتعلمنا كيف صمدت، كيف كان رغم المعاناة اللي ممكن لما نقرأ بنشوف معاناة كان صعبة جدا، لكن قدروا يقيفوا في الإيمان لأن الرب كان موجود معهم دائما. وليتنا الرب يدينا نعمة نكون صامتين في الحروب، صامتين في الاتحاد، وإحنا فاهمين إحنا بنعمل مشيئة الله. خلونا نكون في الصلاة مع بعض. يا رب جايين قدامك ونطلب قوتك وكلمتك تكون أساس لحياتنا، حتى ما نفشل لما الرياح يجي بقوة شديدة، بل نكون ثابتين في كلمتك وإنك أنت فينا وأعظم من الذي في العالم. بارك حياتنا وخلينا دائما نكون منه نور الأرض. في اسمك نصلي ولك كل المجد. شكرا أعزائي، نعمة الله تكون فيكم ومعاكم. إلى اللقاء في الحلقات القادمة بإذن الرب.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: من أي مكان أنت فيه خليك دائما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

نرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مساء الخير مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. ساعة سمر الساعة اللي بنستناها لأنه بتاخدنا في رحلة جميلة ما بين الترانيم الروحية وكمان نقاش وحوار وتفاعل في موضوع معين يمكن حنطرحه في الأمسية دي، موضوع مميز ويمكن يخصك أنت وكمان يهمني أنا. تعالوا مستمعينا الأعزاء في أمسيتنا المباركة دي نجدد فيها نفوسنا وآمالنا وكمان تفاؤلنا بالحياة. خلونا كده ناخد كل شيء قدام ربنا، بنقول له يا رب أنت العارف كل شيء في حياتنا، ضغوطاتنا مشاكلنا، يعني كل شيء بيخصنا في حياتنا يا رب أنت العارفه. أرجوك يا رب اتدخل في كل شيء ولتكن كل الأشياء على حسب إرادتك أنت ومشيئتك. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا مرة تانية وحباب الناس الرجعت من أشغال المختلفة وهسع فاتح الراديو وبتسمعنا، وأكيد بوعدك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بباقة جميلة من الترانيم الروحية مع مختلف المرنمين السودانيين. وإذا عندك ترنيمة معينة حابي إنك تسمعها ياريت تراسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9. بقول لك الرقم تاني 0-35-79-76-55-39-9. وأكيد حكون مبسوطة بكل مشاركاتكم وتفاعلكم معنا. وكمان حباب الناس اللي بتسمعنا على الستلايت أهلا ومرحبا بكم وحبابكم عشرة في أمسية جميلة زي كده، يعني أكيد ما حتكون مكتملة إلا بوجودكم وكمان بتفاعلكم معنا. إذا أنت موجود على الستلايت وبتسمعنا وعايز تشاركنا أو عايز تسمع ترنيمة معينة على طول على الرحب والسعة راسلني برضو على نفس رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9. وانت اللي بتسمعنا على الابليكيشن اذا حاب تنزل قناتنا فتشنا باسم راديو سمر سودان وحتلقانا على النايل سات. بجدد التحايا والترحاب مرة تانية وبقول لكم حبابكم مع اولى الترانيم الماشين نسمع عليها، يلا مع بعض.

0: في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.
1: حبابكم مستمعين الأعزاء، رجعنا من أول وجديد، وأكيد استمتعنا بالترنيمة اللي يعني مع المرنم الجميل بصوت الجميل الهادي أيوب الفياض. يعني بجد أيوب أنت بتتحفنا دائما بالكلمات الجميلة، وبذكركم أعزائنا المستمعين إن الكلمات في كل ترنيمة بتتكتب أكيد ناتجة عن علاقة المرنم بربنا أو عن اختبار جميل أو عميق عد عليه، عشان كده بيكتب لنا الكلمات دي ونحن بندن وبنرنم معاه، لأنها فعلا برضو بتنعشنا وبتخلينا نكون عايشين في نفس يعني الجو اللي كان موجود فيه المرنم. شكرا أيوب الفياض، وأكيد كمان ترنيمة تانية ماشيين برضو نستمع لها في باقتنا الجميلة الرائعة دي. تعالوا مع بعض نستمع لشيخ الترنيمة السودانية. لما نقول شيخ الترنيمة السودانية أكيد بنقصد المرنم إزبون طبعا أكيد، عشان كده تعالوا مع بعض نستمع لها ونرجع.

أكيد حنستمع للترنيمة دي، لكن في الفاصل الجاي. وحابة أشكر يعني المرنم إيزبون على الترنيمة الجميلة والرائعة دي، بجد دائما بنستمتع بالصوت الشجي والأداء الفيه كمان قوة. عشان كده فعلا بجد لما سمي شيخ إيزبون بشيخ الترنيمة السودانية يعني بجد ما قصروا معاك، ربنا يباركك ويستمر يديك ترانيم وألحان جميلة لمجد اسمه القدوس. حبابكم مرة تانية مستمعين الأعزاء، وحباب جيدكم، وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، سوري أتمنى إنه يعني بجد أمسيتنا الليلة تكون أمسية مباركة. الليلة عندنا موضوع ممكن يكون يعني بنلقاه دائما في حياتنا اليومية، وممكن يعني أسئلة كثيرة بتكون مؤرقانة ويعني كده ما لاقي لها إجابات. أنا أعمل شنو؟ مرات الحياة يعني بتقلب علينا من حيث ما بنتوقع، والظروف بتكون ثابتة في نظرك، فجأة بتحس إنها ما بتتغير، والناس اللي عرفتهم سنين ممكن تلقاهم تغيروا، ومواقفهم كمان ممكن تكون تبدلت، وحتى الحاجات اللي بتفتكرها واضحة وصريحة ممكن تلقى نفسك بقيت محتار فيها. نحن مرات بنكون عندنا مبادئ معينة وماشين بيها، وعارفين الصح من الغلط بالنسبة لنا، وعارفين الحاجات اللي بترضينا والحاجات اللي ما بنقدر نتجاوزها، لكن الكلام ده كله بيكون سهل لما الظروف تكون مستقرة، ولما ما يكون في حاجة حقيقية ضغط علينا. لكن عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لما تجي الظروف الصعبة، ولما تلقى نفسك قدام قرار ممكن يغير حياتك، وتكون مصلحتك في اتجاه ومبادئك في الاتجاه الثاني، هنا الموضوع بيكون مجرد كلام بنقوله في القعدات وبس. هنا بتلقى نفسك فعلا مضطر تسأل، أنا متمسك بالمبدأ عشان هو صح بالنسبة لي، ولا عشان الظروف لسه ما اختارتني، أو الظروف لسه ما دارت أزح مني كذا بالواضح. وبرضو الناس ذاتهم جزء من قصصنا وحكاوينا اليومية، ممكن تتمسك بمبدأ يعني عشان مثلا زول معين، إذا كان صديق، إذا كان حبيب، زوج، زوجة، المهم أيا كان علاقته بيك، وبعد فترة الزول ده يقوم يتغير منك أو يعمل حاجة تخليك تعيد كل حساباتك، وممكن تكون شايف موقف معين بطريقة، وبعد ما تتغير الظروف تلقى إن الصورة ما كانت بالوضوح اللي بتفكر فيه. عشان كده يعني السؤال اللي بيستاهل بأمانة نقعد فيه الليلة في الأمسية دي، إنه لو الظروف اتغيرت والناس اللي تعاملنا معهم اتغيروا والمصلحة بقت متعارضة مع مبادئنا وقناعتنا، هنختار شنو؟ هنمسك في مبادئنا مهما كانت تمن، ولا حنقول إنه الحياة ذاتها بتتغير وإنه بعض المواقف محتاجة مرونة وإعادة نظر؟ والأهم من الاختيار ذاته، هل التنازل عن مبدأ في موقف معين معناه إنك خزلت نفسك وخزلت كمان التانيين، ولا ممكن يكون أحيانا نوع من النضج وفهم في عن الواقع؟ وهل الإنسان فعلا عنده مبادئ ثابتة، ولا مبادئه بتظهر حقيقتها لما يتخطى الزول ده في امتحان ممكن يكون صعب، أو يمر بموقف ممكن يكون صعب؟ الأسئلة دي محتاجين نرد عليها ونجاوب عليها أعزائي المستمعين، كل واحد طبعا على حسب المبادئ بتاعته، وعلى حسب طريقته، وعلى حسب مواقفه اللي ممكن بتقابله. مستنية مشاركاتكم، مستنية كمان تفاعلكم معنا.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لإنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

حبابكم مستمعينا مرة تانية، وكمان حابة أشكر الفريق المرنم أيوب، وكمان الجميلة أماني زكريا والمجموعة على الترنيمة الجميلة دي. إحنا بالإنجيل لقينا حياة ولقينا خلاص، وده أكيد ومؤكد. حبابكم مستمعينا مرة تانية، وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، وإحنا موضوعنا اللي بنتكلم فيه عن المبادئ وكمان تغيير الناس من حولنا وبعض الظروف والمواقف. طيب إذا جينا عايزين نسأل، شنو هو المبدأ بالنسبة لك؟ هل المبدأ محتاج حاجة يعني مقتنع بيها من جواك وبحتاج إنك تتمسك بيها مهما كانت الظروف، ولا المبدأ ذاته ممكن يتشكل ويتغير مع العمر والتجارب؟ هل كل الناس عندها مبادئ ثابتة، ولا في ناس مبادئها ممكن تكون مرتبطة بالظروف؟ كيف تعرف إنه الحاجة دي مبدأ حقيقي بالنسبة لك وما مجرد رأي أو قناعة مؤقتة؟ هل ممكن يكون عندك مبدأ لكن في موقف معين تكتشف إنك ما قادر تلتزم به؟ هل الظروف عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع يعني بتغير الموقف؟ هنا عايزين نتكلم شوية ونشوف، لو كنت أنت شايف يعني موقف معين صح وبعد فترة الظروف تبدلت تماما، هل المفروض تظل ماسك في نفس الموقف، ولا يعني تغير موقفك أنت اللي جاء تجاه المشكلة دي؟ عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، عايزين نشوف المبدأ هو الحاجة اللي بتؤمن بها وبتعتبرها إنها دي خط أحمر ما حتتغير ولا حتتبدل، حتى ولو التمسك بها ممكن يكلفك حاجات كثيرة، لكن برضو طبعا حيكون في مرونة. المرونة دي هي إنك تغير أسلوبك أو طريقة التعامل مع الموقف ده من غير ما تتنازل عن القيمة الأساسية اللي بتؤمن بها. يعني ممكن نقول المبدأ بيحدد يعني بيحدد وين انت واقف، والمرونة بتحدد لك كيف انت تتعامل مع الظروف. مثلا لو الصراحة مبدأ عندك، المرونة ما يعني ما معناها انك تكذب عشان مصلحتك، ممكن معناها انك تختار الوقت والطريقة المناسبة عشان تقول الحقيقة من غير ما تجرح زول. وعشان كده خلينا كده نكون عندنا يعني سؤال محوري، يعني كده نقوم نفكر فيه كلنا مع بعض. هل في حد فاصل بين إنك تكون مرن وتراعي ظروف الحياة وظروف الناس، وبين إنك تبدأ تتنازل عن مبادئك وتبرر لنفسك؟ ومتين ممكن نعرف إنه يعني إننا ممكن نغير حاجات عشان نواكب الظروف؟ أكيد عزيزي المستمع ممكن مرات الظروف بتخلينا نغير مبادئنا، لكن زي ما اتفقنا من الأول إنه تغيير ده خط أحمر ونكون ملتزمين به، لكن المرونة هي إنك كيف تغير أسلوبك عشان ما يقدر يتناسب مع الموقف اللي مثلا أنت عديت فيه أو مع المبدأ بتاعك. خلونا كده نطلع في فاصل برضو نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

يا سلام يا ماركو كو، شكرا من القلب على الترنيمة الجميلة دي. ترنيمة فيها لحن جميل ويعني بحرك الزول من جواه وكده، بتحس بنفسك مبسوط من جواك بصراحة. فلحن جميل وكلمات جميلة وأداء كمان يعني أروع، ويعني بجد ماركو أنت معروف طبعا بكل يعني أداءك الجميل اللي أنت قاعد تقدمه حبابك في ساعة سمر، وبنسعد كل مرة نحن يعني بنخد واحدة من الترانيم اللي عندك عشان ما نستمع عليها. وانت اذا حاب تسمع الترنيمة دي مرة تانية او في اي يوم تاني في برنامج ساعة سمر، راسلني برضو على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9، واكيد حنكون مبسوطين بمشاركتك وكمان بتفاعلك. رأيكم شنو نطلع ونسمع ترنيمة تانية ونرجع نواصل؟ اكيد حنكون مبسوطين بسماع الترانيم دي. تعالوا مع بعض نسمع ترنيمة برضو لحنها جميل وكلماتها اجمل. رأيكم شنو كده في فاصل برضو نستمع عليها ونرجع نواصل.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

بنسجد للملك دائما نبارك فيه. يعني من الكلمات اللي قاعد يعني أنا يعني بتفرق معي جدا جدا بصراحة, ومن الترانيم اللي بحبها جدا جدا. وبشجعك كمان عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه ترجع وتستمع لكل الترانيم اللي إحنا بننزلها هنا, لأنه بصراحة بتدي يعني انتعاش كده في الروح وتعزية حقيقية في القلب. إذا مستمعينا كنا بنتكلم في موضوعنا عن يعني المبادئ, وعايزين نشوف هل التجارب والنضج دي بتخلي يعني زول مثلا يغير من واحدة من حاجاته, أو يشوف الحياة بمنظور تاني مختلف, ولا بس بيشوفه أبيض وأسود, ولا ممكن الإنسان يمر بتجارب كثيرة لكن يطلع منها بنفس التفكير من غير ما يتعلم. هل النضج يعني إنك تتغير أو تغير رأيك في مبدأ معين؟ مرات الزول بيكون شايف إنه الرجوع عن موقف سابق يعني ضعف أو تناقض يعني في حياته ومبادئه, والمهم كل القوانين والعرف اللي هو خدتها في روحه. لكن يعني ممكن يكون العكس تماما, إنك تعرف إنك كنت غلطان وتغير موقفك, والموقف ده يكون يعني تصحيح لمسار كبير جدا جدا. ودي أنا بديك مثلا فيها علامة صح للنضوج. التجارب ممكن يعني تعمل شنو في مبادئنا؟ هل بتعلمنا؟ هل بتقوينا؟ هل بتغير تفكيرنا؟ يعني ولا بتخلينا نكتشف إنه بعض الحاجات اللي كنا بنسميها مبادئ كانت بس مجرد أفكار اتعودنا عليها. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة, يعني لو في فرق بين زول اتعلم من التجربة وزول اتأذى منها وبقى يعني يتعامل مع كل الناس بنفس الطريقة خوفا من تكرارها, هنا النضج في إنك تتمسك بمبادئك, وإنك كمان يعني تحاول زي ما قلنا قبل في بداية حلقتنا إنك كمان تحاول تكون مرن حتى مع التجربة أو المعضلة أو المشكلة إنك أنت كنت بتمر بها. لأنه كثير من الأسئلة اللي ممكن تراودنا, هل أنا نضجت كفاية لحد ما يعني أنا حسيت إنه أنا كان في مبادئ خاتيها كانت مغلوطة, ولا المبادئ دي ممكن تطورها وممكن كمان يعني تنتهج وتعملها نهج في حياتك, تكون في نقاط معينة تقدر تكون مرن معاه مع مرور الأيام. إذن أعزائي المستمعين, فعلا موضوع ممكن يكون شائك شوية, موضوع ممكن يكون صعب شوية, لكن محتاجين فعلا إحنا نسمعه, محتاجين نتمرن فيه, محتاجين ندرب فيه أنفسنا عشان برضو نكون محافظين على الناس اللي حوالينا وما نفقدهم. ولا رأيكم شنو؟ لو عايزين تشاركونه وتتفاعلوا معي راسلوني على رقم الواتساب 0535 76 56 35 39 9, وحكون مستنية مشاركاتكم وكمان تفاعلكم معي. تعالوا كده في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

رجعنا مستمعينا الأعزاء من أول وجديد، وكمان برحب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، وكمان بشجعكم أعزائي المستمعين إنكم تدخلوا على راديو سمر on فيسبوك، وأكيد حتلاقونا ببرامجنا المختلفة، بودكاستات موجودة على الصفحة إذا كان بودكاست خطوة لقدام، أو كمان ترقبوا برنامج الشباب مع أنجي واترنيم في بودكاست بر الويف، وأكيد جواه فقرات كثيرة ومواضيع شبابية يعني بجد مفيدة، عشان كده ترقبوا متين حينزل البرنامج، وأكيد حتستمتعوا بمتابعته. وكمان ريلز في حملة جميلة بعنوان عيشة كيف، فيها كثير من الشباب اللي كانوا مشاركين، وفعلا الكلام اللي كتب جميل جدا جدا، محتاجين تفاعلك، وكمان نعرف رأيك حول كل فيديو يتعرض على الصفحة. كمان إذا عايز تسمعنا على مدار الساعة، نزل تطبيق أو أبليكيشن راديو سمر، وحتسمعنا على مدار الساعة وين ما كنت، إذا كان في البيت، في الشارع، في الشغل، في أي مكان. وبرامجنا طبعا صباح بلدنا كل يوم من الساعة 9:30 بتوقيت السودان، وكمان ساعة سمر الساعة 4:30 بتوقيت السودان، أكيد بنلاقيكم ببرامجنا وفقراتنا المختلفة. أما الناس اللي بتحب تسمع بلغة الفور، برضو أدخل على صفحة راديو سمر فور، وحتستمتع بكل الترانيم يعني بلغة الأم أو لغة الفور. إذن أعزائنا تقريبا جينا لخواتم حلقتنا، لكن عايز أذكركم إنه الكتاب المقدس كمان فيه مبادئ كثيرة وواضحة جدا وثابتة، وفي نفس الوقت فيه مساحة كمان للحكمة والمرونة في التعامل مع الظروف. محبة الله فوق كل شيء، دي واحدة من المبادئ الثابتة جدا جدا، إنك تحب إلهك من كل قلبك، دي يعني ما فيها نزاع نهائيا. وكمان المسيح ربط محبة الناس بمحبة ربنا، قال لك تحب قريبك كنفسك. وكمان اتكلم عن الأمانة والصدق، ليكن كلامكم نعم نعم لا لا. وبرضو اتكلم عن العدل والرحمة والتواضع، وده بنلقاه في سفر ميخا، بيقول قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح، أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. وكمان اتكلم عن عدم الشر بالشر، بيقول لا يغلبنك الشر بل أغلب الشر بالخير. وتكلم السيد المسيح كمان عن المسامحة والغفران، وكلمنا كمان إننا ما ننتقم، وأكيد يعني ده بناخده في الغفران. 70 مرة 7 مرات اتكلم إنك كيف تقدر تسامح أخوك 70 مرة 7 مرات. وبرضو ما خلى شيء، اتكلم عن التعامل حتى بالحكمة. الكتاب المقدس ما بيدعونا إن نكون عنيدين، لكن بالعكس بيقول كونوا حكماء كالحياة وبسطاء كالحمايم. والجميل إن ده كله بيرجعنا للمبدأ اللي ممكن يكون ثابت، لكن طريقة تطبيقه ممكن يعني تحتاج حكمة وكمان مرونة. إذن أعزائي المستمعين، يعني كثير إذا رجعنا للكتاب المقدس حنلقى كل موضوع وكل كلمة بتتقال لها علاقة كبيرة جدا جدا ووطيدة بحياتنا اليومية اللي إحنا قاعدين أو التجارب اللي بتواجهنا في حياتنا اليومية. سعدت أعزائي المستمعين بصحبتكم في اليوم ده، وكمان في ساعة سمر استمتعنا كثير بالترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين. بوعدكم كمان في بداية الأسبوع الجاي أكيد حنتلاقى مع بعض إذا تأنى الرب في مجيئه، إنه نستمع برضو لباقة جميلة من الترانيم الروحية. وزي ما قلت لكم، إذا عندكم أي ترانيم أكتبوا على رقم الواتساب، وأنا أكيد حفتش الترنيمة وأجيبها لكم ونسمع كلنا مع بعض. وكمان في نهاية الأسبوع ده أتمنى لكم يعني إجازة سعيدة، وربنا يكون معاكم وكمان يحفظكم ويرعاكم ويظللكم كمان بيظله. وأكيد تحياتنا لكل أفراد الأسرة من راديو سمر، ويعني إجازة ممتعة نتمنى لكم، وخالص التحايا مني أنا إيناس إسماعيل وكمان من الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

0: ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر
1: يا رب اسمع مني يا رب استجب لي عشان انا مسكينه وبائسه احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك خلص انت عبدك المتكل عليك ارحمني يا رب بصرخ لك كل ايامي فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بطلبك اسمع يا رب صلاتي ودعائي في يوم ضيقتي بدعوك لأنك أنت حتستجيب لي ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك آمين

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها.

بلب باغو كاين على ولا كاين جل جام كوا ندان برنامج بلكي متيلي ندان برنامج بلكي متيلي كركي بس الدين كوندول الانجس كي ناسي باليل كي تا كاين هنا كي ال كاين هنا نا ايتي نمدو كويل الانزي الدين دي كلا ندان برنامج بلكي متيلي ولا قال الانزي متيل دي كلا ناس بالي يتال تولي داين برنامج لي نا لونغ دينغ كيلو سي كوا كنون ودو كوندول ولا قال كي ان دينغ ناس كوا رنزي كاي كركل كا

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معانا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

0: مرحب بكم
1: للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخد نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت، بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص بالرغم أنهم متعلمين، فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة، وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب أن هم يكونوا موجودين في يعني في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة أن هم بيؤمنوا بدعوة الله ليهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأن الكنيسة بتحتاجهم كناس متعلمين أن هم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة؟ يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة. هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا إن هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب إن هم لقوا أشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناه

عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه. ده ما المشكلة يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها إنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة إنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أن يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت. أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى: أنا حموك يثرون، آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخلا إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح له، وبعدين قال: وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال: ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ قال موسى لحميه: إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي، فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائه. فقال حمو موسى له: ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك، كون أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوى إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 إلى 26، لو حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض بيتونسوا ويتكلموا عن الأمور، موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. وابتدى موسى يحكي

اللي حميه أو اللي نسيبه ابتدي يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي. وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي عليه، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صار الشعب ده شنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دل الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة. فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي، في توبيخ وفي نصيحة. قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس ووريهم الطريق كيف يسلكوه. لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر لناس ذوي قدرة خائفين الله، خائفين الله، دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقدونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة، من مراحل القيادة، لله قادة ومشيرين. وفي كثير من يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة، زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا أنه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة، وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي أنا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط أننا
كنت معاكم في الحلقة دي كمان، ولكن عشان الوقت بتاعنا هنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب، والرب معكم.

أعزائي مستمعي راديو سمر، إحنا متشوقين إنه نتقابل مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة، ومعاكم أنا القس فيليمون حسن، وحنتعرض ونتكلم المرة دي عن الحسد. الحسد من الخطايا المخفية اللي ما بننتبه لها، اللي ما قادرين نشوفها. وواحد عرف الحسد وقال هو شعور عاطفي بتمني زوال قوة أو إنجاز أو ملك أو ميزة من شخص آخر والحصول عليها، أو يكتفي الحاسد بالرغبة في زوالها من الآخرين. واحد تاني قال الحسد هو النظرة الحقودة إلى ما لدى الآخرين، نظرة عدم الرضا والشعور الخبيث من نحو الآخرين لأنهم يمتلكون ما لا يمتلكه، ويتمنى أن يتحول إليه ما لديهم من نعمة أو أن يسلبوها. يعني كده لما نتكلم بالراحة كده، إنه الحاسد هو بيشوف الحاجة اللي عند شخص آخر وما بيقول إنه أنا أتمنى أن أكون يعني زي الشخص ده أو لا، بيتمنى ليه الحاجة دي تكون عند شخص ده، يعني المفروض ما تكون عندي، المفروض تكون عندي، فيتمنى إنه يعني الحاجة دي تنزل من يعني، أو بطريقة ما الشخص ده يفقد ما يملكه ويتحول يعني امتياز الحاجة دي أو موهبة ثروة أي حاجة إنه يتحول ليه هو. وهل ممكن ده تكون دي خطيئة عند المؤمنين؟ هل ممكن مؤمن يكون عنده الشعور ده بأنه عاوز يشوف إنجاز أو قوة أو ميزة أو أي حاجة عند شخص آخر ويفكر إنه هو يتحصل عليها؟ يعني معقولة؟ تصدق معي معقولة إنه ده ممكن يكون موجود عند المؤمنين؟ ولكن زي ما أنا قلت قبل، هي رغبات وهي خطايا مدسوسة ما منتبهين لها أو ما قاعدين يعني نديها أهمية بتاعتها، بنمشيها كأنه موضوع عادي. عاوزك تنتبه معي إنه دي خطية برضو من الخطايا المدسوسة الغير معروفة. الحسد في لحظة جديدة يعني بيتدرج بأنه من أشنع الخطايا. مرقس 7:22 ورومية 1:29 بيدخل الحسد من ضمن الخطايا دي، يعني شنيعة غير محبزة. والروح القدس بيحذر المؤمنين من الحسد. غلاطية 5:21 أو بطرس الأولى 2:1، ولما نيجي يتكلم الرسول بولس في كورنثوس الأولى 13:4 عن المحبة، أبرز الأشياء الموجود فيها وبيذكر الرسول بولس بشكل واضح هي أن المحبة لا تحسد. معناته في حسادة، يعني زول حاسد، معناته المحبة مو موجودة، لأنه الكتاب المقدس بيقول المحبة لا تحسد. فلما يكون في حسد معناته المحبة ما موجودة. لو الحسد موجود والمحبة غير موجودة في حياة المؤمنين. لكن الحسد بمعنى الخطية، بمعنى الخطية الشخص ما يعني ما منتبه له، لأنه ممكن تكون هي خطية أنا بيتكلم بها بس من جوا أو بفكر فيها. لما نقول يعني من الخطايا المستترة يعني احميني، يعني احفظني. لما نقول الخطايا الفكرية، فالخطايا الفكرية ما ضروري تكون أمور مرتبطة بأمور جنسية أو غير، لا، ممكن تكون أمور مرتبطة بنوع الحسد دي، بأنه أنا أتمنى الشخص ده الحاجة دي تزول منه وتتحول يعني إن هي تكون لي. فقدر كيف أن احنا يعني نعاني من الحاجة دي، أو موضوع الحسد بيمر في حياتنا ونحن ما منتبهين، يعني ما منتبهين له وما مدينه حتته. أسباب الحسد هنتعرف على الأسباب دي لما نطلع فاصل شوية كده ونجي راجعين. خليكم معي ونحن بعد الفاصل يعني هنتكلم عن موضوع أسباب الحسد.

أسباب الحسد: العداوة اللي بتقود إلى الرغبة في الانتقام، والشماتة يعني حال الشخص ده خسر أو وقع في مصائب، يعني أو مصاعب أو مشاكل، فتبقى فيه عداوة، والعداوة دي زي ما قلنا هن قادت إلى الرغبة في الانتقام وبالتالي الشماتة. لما يكون فيه عداوة ده بيقود إلى الحسد. أو السبب الثاني عجب النفس، يعني واحد معجب بنفسه زيادة، فبيدفع صاحب المعجب بنفسه ده إلى أنه يشوف كل شخص حوالينه يعني أدنى منه منزلة، فيتولد الشعور ده والرغبة في السيطرة على كل الناس، يعني التميز بما تملكه اليد، بمعنى أنه هو يعني بيعاين الشخص ده كويس لأنه هو شايف نفسه زيادة. فليه الحاجة دي المفروض تكون عندي أنا؟ الحاجة دي اللي عندي أنا هتكون كمل لي كل حاجة، أنا كده هتكون يعني وصلت، أنا كده أكون اكتملت، أنا كده أكون عندي كل حاجة. فبيعاني دائما نظرة إلى الآخرين لأنه معجب بنفسه زيادة. أو حب القيادة، امتلاك السلطة عشان الناس تمن تمدحه والناس يعني تكون جنبه، فحب يعني حب السلطة دي بيدفع الحاسد إنه يتمنى زوال السلطة من شخص تاني ويتحول له. دي ربما بعض الأسباب اللي هي ممكن تعمل نوع من الحسد. جورج هيجل قال: الحسد أغبى الرذائل على الإطلاق، لا يعود على صاحبه بأي فائدة غير أنه بيأذي صاحبه وممكن يأذي معه الناس التانيين كمان. صفات الحسود، لما نتكلم عن الحسود شنو صفات، يعني كيف أعرف أنه طيب أنا عندي شعور ده بالحسد؟ التمني بإلحاح بزوال النعمة من شخصي تماما، يبقى أنت هنا قربت إلى الحسد. الحزن والغضب الشديدين الظاهرين أو الخفيين، لما أنت تشوف شخص، رؤية شخص سعيد، لما تشوف شخص سعيد أو تسمع الناس بيتكلموا عنه بنجاحاته، فإذا يخلق نوع من الشعور جواك بالحسد. أخ يا ريت الكلام ده كان عني أنا، يا ريت السعادة دي كان عندي أنا، فلي بخت الزول ده المفروض يكون عندي أنا. الشعور بالسعادة عند وقوع الضرر على الشخص، تخيلوا معي أنه أنت سمعت بمصيبة شخص أو أنه وقع في ضرر فتشعر بالسعادة، تحس أنك أنت مبسوط وتشمت بقى طبعا، يعني لأنه النقطة الرابعة بتقول الشماتة العلنية فيما أصاب الشخص من أذى. آي ما كلمنا ويستاهل، ما نحن قلنا ليه، وأنا أحس وكنا عارفينه، فتعمل شماتة علنية. ده يعني ظاهرة بتاعت شخص حسود. تخلي الحاسد عن المحسود ويعني محاربته، ازدراء به، احتقاره، افتراء عليه، ونميمة وكشف أسراره. لما تبتدي تعمل الحاجات دي، تحتقر شخص وتزدري به تفتري عليه، يعني في مثل كده يقولوا يعني ما بتلحقوا يعني بالضبط كده، ما بتلحقوا يعني جدعوا، يعني فلوا يعني أضربوا بحجار، يعني ما يعني فأنت تفتري عليه تعايله بنظرة احتقار. فده دي الصفة، بتكون صفة من صفات يعني موجودة فيك. واحد قال طيب شنو الفرق بين الحسد والغيرة، يعني ما شكلهم غريبين، يعني قريبين لبعض، شنو ممكن يكون الفرق بيناتهم؟ أسمع الكلام وأنا حنقله زي ما هو كتبه هذا الشخص وقال: الحاسد يكره إنه يكون غيره سعيد، فيصبح من الشماتين إذا صادق الآخر موقف مؤلم. بمعنى لو شخص مر بموقف مؤلم، الحاسد بيكره إنه يكون سعيد وبيشمت لما نزول ده مر بموقف مؤلم، ويشعر بالسعادة الشديدة عند وقوع الضرر للغير. بس المنافسة اللي هي الغيرة بمعنى المنافسة كويس، حالة طبيعية لشخص عنده الطموح بأن يكون زي الشخص الآخر، يعني أنا عاوز أكون زي الشخص دي، لكن خليه يكون هو عنده حاجته، بس يعني أنا كمان أتمنى أنه أنا أوصل للحجر. مثلا لاعب كورة، أنا عاوز أكون زي فلان،
في لعبة كورة، لكن ما بتمنى أخ لو كنت أنا مكانه. ليه هو وش ما فأنا أنافسه يتشال من الوجود خالص عشان أنا اسمي يظهر. فالمنافسة مختلف تماما، غير بمفهوم المنافسة إنه أنا عاوز يعني إن أنا عاوز أكون كده، مختلف تماما الحاسد اللي هو بيفكر إنه ده لا الخير ده يتشال منه ويتحول لي. يعني كان في نوع من الحسد في الكتاب المقدس، هامان ومردخاي، بالرغم إن هامان كان عنده كل حاجة، مردخاي يعني شوية بواب يعني ما عنده ولا حاجة، لكن يتغاظ من الطريقة اللي هو بيتعامل في قاده ربما لهذا الشخص إنه ينتقم منه ويشيله خالص برا الموضوع يعني. وهكذا بعض الصور من العهد القديم والعهد الجديد اللي بيتكلم عن الحسد. إحنا نحتاج إنه نضع بركة الله لحياتنا ونبارك الناس التانيين. فالحسد بيمنعك إنك أنت تبارك الآخر، ولما تمنع هذه البركة من الآخر أنت للأسف الشديد بتأذي نفسك بأنك أنت بتمنع البركة عن نفسك. باركه يعني بارك، تبارك، أعطي، تأخذ. فلما تمشي بمبدأ بتاع الحسد، بمبدأ بتاع أنه أنا عاوز أكون أنا بس، أنا عاوز أكون أنا في الصورة، أنا عاوز أكون أنا الظاهر، ده بيحصل بين المؤمنين للأسف الشديد، بيحصل بين المؤمنين. خطايا مستترة، خطايا بيحتاج إنه نتعامل معها بجدية، لأن قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الله، قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الناس، قاعد تبوظ علاقتنا ونفسيتنا نفسها المفروض تكون سوية وتتعامل مع الناس. إحنا محتاجين إنه نتوب، وعشان نتوب إحنا محتاجين إنه يعني مفهومنا ونوايانا تتغير تجاه الآخرين. نقتنع إنه الله عنده بركة لحياتنا الشخصية، والبركة بتاعتي إذا كان البركة مادية أو أي حاجة يعني أو أي ميزة ممكن ربنا يديني لها مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فهو عنده بحسب ما ربنا أداه أنا مقتنع. فعلاج موضوع الحسد هو إنه نكتفي بما عندنا، اكتفي بما عندك، وساعد الآخرين إنهم هم يكبروا ويتباركوا وينمو في النعمة وينمو في البركة. صدقني لما نتعاين بهذه الشكلية أو بالطريقة دي للشخص الآخر إنه هو يترفع وإنه هو يتبارك، تتخيل معي إنه أنت كمان بتتبارك وبتترفع من ناحية تانية. ربما يكون ما الوقت المناسب، أو ربما يكون الله عنده شيء خاص عاوز يكلمك أو عاوز يباركك بطريقة مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فأرضى بما سمح الله إنه يكون موجود عندك، واكتفي بما عندك، وغير النظرة بتاعتك دي لحياة الناس التانيين، وابتدي باركهم. ربنا يباركك لأجل استماعك ووجودك في الوقت ده، أنا بعتبره وقت غالي. فشكرا أنك كنت معانا في هذه الحلقة من الخطايا المستترة، تحديدا موضوع الحسد. هنتلاقى طبعا في حلقة تانية جاية بإذن الرب، والرب معكم، وأترككم في رعاية الرب.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة. مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدري وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باقي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح

0: لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي غال لهم.
1: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
2: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
1: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.